ספרו דניאל. الأصحاح الحادي عشر. وأنا في السنة الأولى لداريوس المادي وقفت لأشدده وأقويه، والآن أخبرك بالحق، هوذا ثلاثة ملوك أيضا يقومون في فارس، والرابع يستغني بغنى أوفر من جميعهم، وحسب قوته بغناه يهيج الجميع على مملكة اليونان، ويقوم ملك جبار ويتسلط تسلطا عظيما ويفعل حسب إرادته، وكقيامه تنكسر مملكته وتنقسم إلى رياح السماء الأربع، ولا لعقبه ولا حسب سلطانه الذي تسلط به، لأن مملكته تنقرض وتكون لآخرين غير أولئك. ويتقوى ملك الجنوب ومن رؤسائه من يقوى عليه ويتسلط تسلط عظيم تسلطه، وبعد سنين يتعاهدان، وبنت ملك الجنوب تأتي إلى ملك الشمال لإجراء الاتفاق، ولكن لا تضبط الذراع قوة، ولا يقوم هو ولا ذراعه، وتسلم هي والذين أتوا بها والذي ولدها ومن

قواها في تلك الأوقات، ويقوم من فرع أصولها قائم مكانه، ويأتي إلى الجيش ويدخل حصن ملك الشمال ويعمل بهم ويقوى، ويسبي إلى مصر آلهتهم أيضا مع مسبوكاتهم وآنيتهم الثمينة من فضة وذهب، ويقتصر سنين عن ملك الشمال. فيدخل ملك الجنوب إلى مملكته ويرجع إلى أرضه، وبنوه يتهيجون فيجمعون جمهور جيوش عظيمة، ويأتي آت ويغمر ويطمو ويرجع ويحارب حتى إلى حصنه، ويغتاظ ملك الجنوب ويخرج ويحاربه أي ملك الشمال، ويقيم جمهورا عظيما فيسلم الجمهور في يده. فإذا رفع الجمهور يرتفع قلبه ويطرح ربوات ولا يعتز، فيرجع ملك الشمال ويقيم جمهورا أكثر من الأول، ويأتي بعد حين بعد سنين بجيش عظيم وثروة جزيلة. وفي تلك الأوقات يقوم كثيرون على ملك الجنوب، وبنو العتاة من شعبك يقومون لإثبات الرؤية ويعثرون. فيأتي ملك الشمال ويقيم مترسة ويأخذ المدينة الحصينة، فلا تقوم أمامه ذراعا الجنوب ولا قومه المنتخب، ولا تكون له قوة للمقاومة. والآتي عليه يفعل كإرادته، وليس من يقف أمامه، ويقوم في الأرض البهية وهي بالتمام بيده، ويجعل وجهه ليدخل بسلطان كل مملكته، ويجعل معه صلحا، ويعطيه بنت النساء ليفسدها فلا تثبت ولا تكون له، ويحول وجهه إلى الجزائر ويأخذ كثيرا منها، ويزيل رئيس تعييره فضلا عن رد تعييره عليه، ويحول وجهه إلى حصون أرضه ويعثر ويسقط ولا يوجد. فيقوم مكانه من يعبر جابي الجزية في فخر المملكة، وفي أيام قليلة ينكسر لا بغضب ولا بحر. فيقوم مكانه محتقر لم يجعلوا عليه فخر المملكة، ويأتي بغتة ويمسك المملكة بالتملقات، وأذرع الجار في تجرف من قدامه وتنكسر، وكذلك رئيس العهد. ومن المعاهدة معه يعمل بالمكر ويصعد ويعظم بقوم قليل، يدخل بغتة على أسمن البلاد ويفعل ما لم يفعله آباؤه ولا آباء آبائه، يبذر بينهم نهبا وغنيمة وغنى، ويفكر أفكاره على الحصون، وذلك إلى حين، وينهض قوته وقلبه على ملك الجنوب بجيش عظيم، وملك الجنوب يتهيج إلى الحرب بجيش عظيم وقوي جدا، ولكنه لا يثبت لأنهم يدبرون عليه تدابير. والآكلون أطايبه يكسرونه، وجيشه يطمو ويسقط كثيرون قتلا. وهذان الملكان قلبهما لفعل الشر، ويتكلمان بالكذب على مائدة واحدة، ولا ينجح لأن الانتهاء بعد إلى ميعاد. فيرجع إلى أرضه بغنى جزيل وقلبه على العهد المقدس، فيعمل ويرجع إلى أرضه. وفي الميعاد يعود ويدخل الجنوب، ولكن لا يكون الآخر كالأول. فتأتي عليه سفن من كتيم، فييأس ويرجع ويغتاظ على العهد المقدس،
ويعمل ويرجع ويصغى إلى الذين تركوا العهد المقدس، وتقوم منه أذرع وتنجس المقدس الحصين وتنزع المحرقة الدائمة وتجعل الركس المخرب، والمتعدون على العهد يغويهم بالتملقات. أما الشعب الذين يعرفون إلههم فيقوون ويعملون، والفاهمون من الشعب يعلمون كثيرين، ويعثرون بالسيف وباللهيب وبالسبي وبالنهب أياما، فإذا عثروا يعانون عونا قليلا، ويتصل بهم كثيرون بالتملقات. وبعض الفاهمين يعثرون امتحانا لهم للتطهير وللتبييض إلى وقت النهاية، لأنه بعد إلى الميعاد. ويفعل الملك كإرادته، ويرتفع ويتعظم على كل إله، ويتكلم بأمور عجيبة على إله الآلهة، وينجح إلى إتمام الغضب، لأن المقضي به يجرى. ولا يبالي بآلهة آبائه ولا بشهوة النساء، وبكل إله لا يبالي، لأنه يتعظم على الكل، ويكرم إله الحصون في مكانه، وإلها لم تعرفه آباؤه يكرمه بالذهب والفضة وبالحجارة الكريمة والنفائس. ويفعل في الحصون الحصينة بإله غريب، من يعرفه يزيده مجدا، ويسلطهم على كثيرين، ويقسم الأرض أجرة. ففي وقت النهاية يحاربه ملك الجنوب، فيثور عليه ملك الشمال بمركبات وبفرسان وبسفن كثيرة، ويدخل الأراضي ويجرف ويطمو، ويدخل إلى الأرض البهية فيعثر كثيرون، وهؤلاء يفلتون من يده آدوم ومؤاب ورؤساء بني عمون، ويمد يده على الأراضي وأرض مصر لا تنجو، ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وعلى كل نفائس مصر، واللوبيون والكوشيون عند خطواته. وتفزعه أخبار من الشرق ومن الشمال، فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين، وينصب فسطاطه بين البحور وجبل بهاء القدس، ويبلغ نهايته ولا معين له. الأصحاح الثاني عشر. وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت. وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر، وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي. والفاهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. أما أنت يا دانيال فاخف الكلام واختم السفر إلى وقت النهاية، كثيرون يتصفحونه والمعرفة تزداد. فنظرت أنا دانيال، وإذا باثنين آخرين قد وقفا، واحد من هنا على شاطئ النهر وآخر من هناك على شاطئ النهر. وقال للرجل اللابس الكتان الذي من فوق مياه النهر، إلى متى انتهاء العجائب؟ فسمعت الرجل اللابس الكتان
الذي من فوق مياه النهر، اذ رفع يمناه ويسراه نحو السماوات وحلف بالحي الى الابد، انه الى زمان وزمانين ونصف. فاذا تم تفريق ايدي الشعب المقدس تتم كل هذه. وانا سمعت وما فهمت، فقلت: يا سيدي، ما هي اخر هذه؟ فقال: اذهب يا دانيال، لان الكلمات مخفية ومختومة الى وقت النهاية. كثيرون يتطهرون ويبيضون ويمحصون، اما الاشرار فيفعلون شرا ولا يفهم احد الاشرار، لكن الفاهمون يفهمون. ومن وقت ازالة المحرقة الدائمة واقامة ركس المخرب 1290 يوما، طوبى لمن ينتظر ويبلغ الى 1335 يوما. اما انت فاذهب الى النهاية فتستريح وتقوم لقرعتك في نهاية الايام.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح السابع من أول الآية 30: ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار عليقة، فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر، وفيما هو يتقدم ليتطلع صار إليه صوت الرب: أنا إله أبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فارتعد موسى ولم يجسر أن يتطلع. فقال له الرب: اخلع نعر رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. إني لقد رأيت مشقة شعبي الذين في مصر، وسمعت أنينهم، ونزلت لأنقذهم، فهلم الآن أرسلك إلى مصر. هذا موسى الذي أنكروه قائلين: من أقامك رئيسا وقاديا؟ هذا أرسله الله رئيسا وفاديا بيد الملاك الذي ظهر له في العليقة. هذا أخرجهم صانعا عجائب وآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية 40 سنة. هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل: نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون. هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سيناء ومع أبائنا، الذي قبل أقوالا حية ليعطينا إياها، الذي لم يشأ آباؤنا أن يكونوا طائعين له، بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم إلى مصر قائلين لهارون: اعمل لنا آلهة تتقدم أمامنا، لأن هذا موسى الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فعملوا عجلا في تلك الأيام، وأصعدوا ذبيحة للصنم، وفرحوا بأعمال أيديهم. فرجع الله وأسلمهم ليعبدوا جند السماء، كما هو مكتوب في كتاب الأنبياء: هل قربتم لي ذبائح وقرابين 40 سنة في البرية يا بيت إسرائيل؟ بل حملتم خيمة ملوك ونجم إلهكم رمفان التماثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها، فأنقلكم إلى ما وراء بابل. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. نتابع أحبائي رحلتنا مع أبائنا الرسل. إحنا متوقفين عند دفاع القديس استفانوس، وبالتحديد في كلام القديس استفانوس عن موسى. آخر مرة كانت من 40 سنة. آخر حديث معانا عن موسى كان من إيه؟ من 40 سنة. هو صح كان الأسبوع اللي فات يعني، لكن هو في حياة موسى عدوا كم سنة؟ 40 سنة. 40 سنة من يوم الحد اللي فات للحد بتاع النهاردة كنا سايبين موسى في أرض مديان، لما هرب، لما الرجل اليهودي اللي اعتدى على أخوه انتهر موسى وقال له: من أقامك رئيسا وقاديا علينا؟ فآخر آية كنا قلناها أن موسى هرب بسبب هذه الكلمة وصار غريبا فين؟ في أرض مديان. فإحنا سايبين موسى من الحد اللي فات لغاية النهاردة، لكن هم في الحقيقة المدة دي كانت في حياة موسى كانت قد إيه؟ 40 سنة. في 40 سنة دول موسى اتجوز وخلف ولدين، ويقول الكتاب ان هو سمى اسمه جرشوم ابنه، وكلمة جرشوم قال: لأني كنت نزيلا في أرض غريبة. يبقى ده دليل ان كان موسى كان حاسس وهو موجود في أرض مديان انه مش هيقعد في الأرض ديت ايه على طول، دي فترة غربة، وهيرجع مش لأرض مصر، لأنه موسى كان عارف ان في وعد من الله ان احنا هنسكن في أرض ايه؟ أرض كنعان. فكان إحساس موسى أنه هو غريب. النهاردة بقى نختم آخر 40 سنة في حياة موسى. يعني نقدر زي ما شفنا المرة اللي فاتت نقسم حياة موسى لثلاث أقسام. أول قسم 40 سنة في القصر، دول اللي احنا خدناهم يوم الحد اللي فات. تاني قسم 40 سنة دول قضاهم موسى في

برية سينا، اتجوز ببنت زوجة كاهن مديان اللي هو يثرون، وخلف ولدين، دول كانوا في الفطرة من الحد اللي فات لغاية الحد بتاع النهاردة. النهاردة بقى ناخد بنعمة المسيح آخر 40 سنة في حياة موسى، اللي هو 40 سنة اللي قضاهم مع شعب إسرائيل فين؟ في البرية، لغاية ما وصلهم لحدود أرض إيه؟ أرض كنعان. يقول الكديس استفانوس: ولما كملت 40 سنة ظهر ملاك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار علايقة. الأربعين سنة اللي فاتوا دول يبانوا في حياة موسى إن هم ملهمش فايدة. موسى بعد عن شعب الله وقعد في الصحراء لوحده، راح اتجوز وخلف عيال، يعني عايش كأنه زيه زي أي إيه؟ زي أي راجل في الدنيا. تبدو الأربعين سنة ديت في حياة موسى إن هي إيه؟ إن هي معطلة، إن هي بلا فايدة. لكن في الحقيقة الأربعين سنة دول كانوا لازمين. في الأربعين سنة الأولينيين موسى تهذب بكل حكمة المصريين زي ما شفنا المرة اللي فاتت، لكن كان لسه طبع موسى طبع إيه؟ طبع حامي، طبع انفعالي، بدرجة أنه لما لقى واحد مصري بيضايق واحد عبراني، يعني أكتر حاجة يعملها موسى إيه؟ كان يضرب المصري، يعني اتنين بيتعاركوا مع بعض، أقصى حاجة يعملها موسى يمسك المصري ويضربه وخلاص. لكن الأمر وصل بموسى مش بيضربه، لكن عمل فيه إيه؟ قتل. ده دليل أن كان طبع موسى إيه؟ طبعا. طب هو هيقود شعب اسرائيل، شعب قال عنه ربنا اكتر من مره ان هو شعب ايه؟ صلب الرقبه، يعني رقبته دي زي الايه؟ زي الصلب. يعني كان زمان موسى قاعد يعمل ايه في اسرائيل؟ يقتل فيه. ربنا قال لا، ما ينفعش، انت هتبقى راعي في اسرائيل فلازم تتعلم الايه؟ تطول بالك. طب تتعلم تطول بالك ازاي؟ قال له لا، مصر ما بتعلمش طولة البال، تملي المدنيه والتقدم يعلم الانسان الايه؟ السرعه. كل ما العلم يتقدم تلاقي الانسان اكثر ايه؟ اكثر سرعه. ما فيش النهارده بني ادم هادي، طبيعه الحياه بقت سريعه، فدي انطبعت على حياه الايه؟ الناس، عايزين كل حاجه بسرعه، الاكل بسرعه. زمان كان يقعد يطبخ ايه؟ تسيب ماما في البيت من الصبح لغايه الساعه 2 يا دوبك تبقى جهزت شويه محشي كده ولفتهم بورق عنب. النهارده الكلام ده ما فيش، هي 10 دقايق يحطوه جوه مايكروويف خلص الاكل. فبقت كل حاجة في الدنيا بقت ايه؟ بقت بسرعة. فبقت طبيعة الانسان سريعة. النهاردة ما تلاقيش حد كده هادي، يعني اقعدوا راقبه كده، اي واحد حتى لو قعد لوحده ما تلاقيه يا بيهز في رجليه يا مش عارف بيعمل ايه، يعني ما فيش حد بقى ايه؟ بقى هادي، بقى كله منفعل. حتى لو هو قاعد في بيتهم لوحده يولع له تسجيل يجيب اخر الايه؟ اخر الشهر. طب يا عم ما توطيه خليه على قدك. لا هو كده. فبقى طبيعة الإنسان إيه؟ كل ما التقدم بيزيد، كل ما العلم بيزيد، كل ما طبيعة الإنسان بتبقى أكثر إيه؟ أكثر سرعة. فربنا قال له موسى لا، الطبع ده ما ينفعش مع إيه؟ مع ربنا، لأن طبيعة ربنا إيه؟ طبيعة ربنا هذه، ربنا ما عملش حاجة بلهوجة أبدا أبدا، يعني كان قادر ربنا يخلق الدنيا ديت في إيه؟ في لحظة. لكن إيه ليه عملها ليه في 6 أيام؟ هو طبع ربنا كده، يحب يعمل كل حاجة إيه؟ على مهله واحدة واحدة. هي على مهله دي بالنسبة لنا، لكن هو ده التوقيت المناسب بالنسبة لربنا. فربنا قال لموسى لا، انت محتاج تتعلم الايه؟ الصبر، طولة البال، الترفق. طب تتعلمها فين؟ قال له تروح تقعد في الصحراء بقى. لو حد فيكم يجرب مثلا هجربه ازاي؟ مش هجربه انتوا الحاجة دي أبدا. لكن يعني واحد يروح يعيش في الصحراء ايه؟ كل يوم زي التاني، كل يوم وكل ساعة تمر زي الساعة التانية، هي بس يا دوبك الشمس ايه؟ تشرق وبعد كده تشتد الشمس وبعد كده تتحول للغروب والليل والحياة رتيبة. لكن في الحقيقة دي بتطفي على الإنسان إيه؟ هدوء. الصحراء ما فيش فيها صخب، ما فيش فيها دوش، حتى لو حد على صوته روحي كده الدير مثلا وقفي في الصحراء وصرخي وخلي حد على بعد مثلا 2 متر ولا يسمعك. لو صرختي بقى على صوتك في الصحراء ولا حد يسمعك. فطبيعة الصحراء بتعلم الواحد إيه؟ الصبر والهدوء والسكينة والتأمل. ومش بس قعده في الصحراء، لكن خلاه كمان يشتغل يرعى الايه؟ يرعى الغنم. ورعاية الغنم دي بقى يعني زي صيد السمك، من المهنتين اللي يعلموا الواحد الايه؟ الصبر على الاخر. واخد الغنمة، الغنمة ماشية واحدة واحدة، ماشي معاها واحدة واحدة، الغنمة بتاكل واحدة واحدة، يقعد جنبيها ويمسك غنمة، يعني طولة بال. علشان كده تلاحظوا كل ربنا استخدمهم كانوا في الأساس رعاة ايه؟ رعاة غنم. موسى هو بيرعى غنم، داود راعي غنم،
ربنا يسوع نفسه قال لنا انا الراعي الايه الراس. فتبدو الاربعين سنه دول في حياه موسى ان ما لهمش فايده، لكن في الحقيقه كانوا ضروريين لاعداد مين؟ اعداد موسى. خدوا بقى على حياتنا احنا كخدام، كل واحد فينا يعني غير التاني، بس في فترات تبدو في حياه الانسان واحد يقول لك ابونا ما لهاش لزوم، اديني رحت واشتغلت ويمكن بعدت شويه عن الخدمه، فتره ميته في حياه الواحد. لا، في الحقيقه لو الانسان مسلم حياته في ايدين الله، كل فتره بيمر بيها في حياته بتبقى ربنا بيعده لحاجه ايه؟ لحاجه بعد كده. بس مش يروح هو يكسل وينام في بيته ويقول لك ايه ربنا بيعدني، لا، دي لما تكون فعلا حاجه مش بايه؟ مش باراده الواحد. واحد مثلا الظروف يعني الزمته انه بسبب شغل مثلا يروح يسافر بعيد، يسافر في حته ما فيش فيها مثلا خدمه ولا كنيسه، او ساعات الشغل تحتم في بعض يعني الوظائف في فترات معينه، مثلا زي الجماعه اللي بيشتغلوا في المحاسبه كده عندهم ايه الفتره اللي بيقدموا فيها الميزانيه ديت، مش عارف تبقى في شهر 4 ولا كام، تلاقيهم ليل ونهار بيشتغلوا. يقول لك ابونا انا بعدت عن الخدمه يعني عايز اقول الحاجات اللي تبقى خارج طاقه الانسان ان ربنا سمح انه الانسان يكتس فيها حتى وان بدت انها ملهاش فايده، انها فترات ميته، لكن في الحياه دي ربنا بيه ايه بيبقى عايز يعلم الانسان ده ايه، عايز يسلم الانسان ده حاجه. واحده مثلا تبقى مامتها تعبانه مثلا ومضطريه مش قادره، هسيب ماما ما بتتحركش في البيت وانا الصبح مثلا بشتغل، طب بعد الظهر لازم اقعد معاها، واضطريت ظروف قهريه مش قادره اروح الخدمه، فتره معطله فتره ملهاش لزوم، انا ربنا بيبعدني، ابدا، بيبقى ربنا له قصد عايز يعلم الانسان ايه الصبر، عايز يعلمه حاجه، مش شرط الصبر يعني، اكيد عايز يعلمه حاجه. فنفس الحكايه حصلت مع موسى لما كملت 40 سنه، خلاص بقى قال له ربنا خلاص كده انت موسى بقيت ايه، بقيت جاهز، الاعداد خلص. ظهر له ملاك الرب في بريه سينا في برية جبل سينا في لهيب نار علايقة. أيضا الأربعين سنة دول مش بس كمل إعداد موسى، لكن كمل يعني انصهار الشعب وانصحاقه وتزلله في عبودية مصر. لو موسى من 40 سنة زي ما هو جه في مخ أروح أخلص الشعب كان يقول للناس يلا يا ناس نطلع من مصر، نطلع مصر فين يا عم، امشي بقى نسيب مصر ونروح نطلع وراك مش عارفين رايحين فين. لكن النهاردة لما جه الوقت دوت اللي هي المدة 400 سنة اللي كان ربنا قايلها لأبونا إبراهيم في سفر التكوين إنه نسلك هيكون في أرض غريبة يستعبدون لهم 400 سنة، النهاردة خلصوا 400 سنة دول. في الحقيقة 400 سنة دول كانوا مش بس نافعين لموسى، لكن كانوا أيضا نافعين للإيه؟ للشعب نفسه. خلاص يعني اتزلوا بما فيه الكفايه. لما النهارده موسى يقول لهم يلا نخرج من مصر حقيقه هيخرجوا من 40 سنه، لو كان راح لهم موسى قال لهم يلا نخرج ما كانوش ايه سمعوا كلامه. ودي اتعلمنا بقى حته تانية في حياه المخدوم، الدرس الاولاني في حياه الخادم، ان في فترات ربنا بيحط الخادم في مكان معين بيبعده بصوره او باخرى، يعني بيبقى ربنا عايز يعلم الخادم ده حاجه. ايضا في حياه المخدوم كل إنسان له وقت يستجيب فيه لدعوة ربنا، لو رحنا له قبل الوقت دوت ما بيستجيبش. مش معنى كده إن إحنا مش هنخدمه، لكن إحنا كخدام وإحنا بنخدم الناس كل بني آدم له وقت يبتدي يتجاوب فيه مع نعمة ربنا. يعني أنت عندك مثلا في مدارس أحقدس تلاقي الأولاد كلهم سن واحد، تلاقي مثلا بنت من البنات متجاوبة معاك ومتأثرة وان تقولي لها مثلا تدريب او صلاه تلاقيها منتظمه عليه وماشيه مختلفه عن بقيه البنات. ايه الفكره؟ الفكره ان كل زهره ليها وقت بتتفتح فيه، اهي النفوس كده، كل نفس ليها وقت تستجيب لايه؟ لعمل ربنا. مش معنى احنا ما نعرفش طبعا الوقت، ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات، فاحنا بنرعى الكل، لكن لما نجد واحد متجاوب يبقى ده معناه ان ده الوقت ايه بتاع، يبقى عايز اهتمام ايه زياد. طب حد مش متجاوب ادينا محوطين حواليه لغايه ما يجي ايه يجي الوقت بتاعه. يعني انت نفسك من 3-4 سنين لو كنا قلنا لك روحي اخدمي مثلا يعني، ولا روحي مثلا اقعد لك وعظه من اللي بيوعظها دوت اللي بيقعد له ساعه في الوعظه، تقولي لا يا شيخ احنا ناقصين وجع دماغ سيبنا في حالنا. إيه كل واحد له وقت.
فدي تخلينا واحنا بنتعامل مع المخدومين من ايه ما نملش ما نزهقش.

ودي تخلينا برضو نتعلم درس تاني زي ما قال السيد المسيح، آخرون تعبوا وأنتم دخلتم على إيه تعبهم. يعني ممكن تكون تسوني قاعده تخدم في البنت اللي عندك في الأسرة ديت اللي في سنة مثلا 5 ولا 6، يمكن تسوني بقى لها 4 سنين بتخدم فيها ومش شايفة فيها إيه يعني صبر. حضرتك خدتي الأسرة دي بسبب أو لآخر، وأول ما خدتي الأسرة البنت دي بدأت تتجاوب تقولي بس ده أنا شفت سوني قاعدة تخدم فيها، كانوا جابوني من زمان. لا مش كانوا جابوني، أنت نفسك لو كنت خدمت البنت دي طول فترة كانش وقتها جه، لكن النهاردة جه إيه؟ جه الوقت بتاعها. فلو أنا شفت ثمر ما أقولش ديت إيه؟ يدي واقتداري زي نبوخذ نصر، لكن أقول لا ده هو ده الوقت إيه؟ الوقت بتاعها. وفي الوقت نفسه برضه تعلمني كخادم ان انا ما يأس، خدمت بنت يا ابونا دي ما فيش فيها فايده، دي حاجه غلط. لان يا ابونا البنت دي اول ما ادخل الاسره بس لو هي مش موجوده اقول الحمد لله ان هي ما جاتش النهارده، ليه متعبه وشقيه لا ما يأس. ليه هيجي وقت والتعب اللي احنا تعبناه مع النفس ديت يبتدي يجيب ايه؟ يجيب صمت. فربنا محدد الايه؟ الوقت. كمل إعداد موسى وكامل إعداد الإيه؟ الشعب، بقى كل حاجة جاهزة. عشان كده بلاش إحنا نتدخل في المواعيد بتاعت ربنا. أنا عايز ربنا يعمل الموضوع ده، أنا عايز ربنا يتدخل في المشكلة، ربنا يقول بس اصبري أنت بصل الموضوع من وجهة إيه؟ نظرك. لا ربنا بصله من كل الإيه؟ إعداد موسى، إعداد الشعب، يجي فرعون اللي قلبه قاسي زي الحجر، ما من 40 سنة ما كانش فرعون ده موجود، فما كانش ربنا هيتعظم ويتمجد بفرعون، كان هيروح لموسى يقول له طلع الناس، يقول له خد يا عم امشي مع السلامه. لكن ربنا عايز يظهر ايه؟ يظهر قوته، فيتحط في العرش. عارف فرعون ايه قلبه؟ زي الايه؟ زي الحجر. فكل دوت ترتيب ربنا ايه؟ ربنا مرتب. احنا بيبقى مخنا ايه؟ مش شايف بس غير المشكله بتاعتي، لا نسيب ربنا هو اللي يرتب الايه الأمور. ليس لكم أن تعرفوا إيه الأزمنة والأوقات اللي جعلها الآب في سلطان. لما كملت المدة بيبتدي ربنا إيه؟ عمره ما هيشتغل قبليها وعمره ما هيشتغل بعدها. عشان كده قال الكتاب في وقته إيه يسرع به، في الوقت الإيه المناسب. عشان كده قال عن ربنا صنع الكل حسنا في وقته. لما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل سينا في لهيب نار عليقة. موسى يوم زي كل الأيام واخد الغنم بتاعة يسرون وطالع يلف بيهم فين؟ في الصحراء، وعينه على الغنم وقيس. فجأة رأى موسى منظر إيه؟ عجيب. لقى إيه؟ لقى عليقة، يعني شجرة شوك، شجرة بتبقى صغيرة كده يعني ارتفاعها مثلا متر وعرضها بيبقى في حدود متر، والنار مولعة فيها لكن الشجرة ما بت إيه؟ ما بتتحرقش. وده منظر غريب ليه؟ لأنه معروف إن الشوك ناشف، مجرد إنه يتحط في النار إيه؟ النار تولع فيه. يعني لو جبت عود رطب وحطيتيه في النار يقعد شوية، لكن العود الناشف أول ما يتحط في النار إيه؟ النار تولع فيه. فموسى شاف منظر علايقة، شجرة شوك والنار متقدة فيها والشجرة ما بتتايه ما بتتحرقش. فموسى في سفر الخروج قال ايه؟ اميل لانظر هذا المنظر الايه العجيب. فراح موسى علشان يبص على المنظر دوت. قبل ما نكمل في ملحوظه لطيفه جدا في الترجمه السبعينيه بتاعه العهد القديم، لما ترجموا العبري لليوناني ترجموا العليقه بالمذكر، شجره بس بالايه بالمذكر. لما قالها القديس استفانوس هنا في اليوناني ذكر كلمه علايقه بالايه بالمؤنث. طبعا هي في العربي شجره وشجره هي ايه مؤنثه في الحالتين، لكن في اليوناني لا، ممكن يتقال شجره بالمذكر او شجره بالايه بالمؤنث. فالعهد القديم قالها بالمذكر، شجره شوك بالمذكر. استفانوس هو بيقولها النهارده في سفر الاعمال قالها بالايه بالمؤنث. الجماعه الدارسين بقى شافوا الحكايه دي قعدت عملت لهم ايه؟ ايه اللخبطه ديت؟ اما هي مذكوره في العهد القديم بالمذكر، ازاي استفانوس يقولها بالمؤنث؟ لكن طبعا الكنيسه ما احترتش الحيره بتاعه العلماء ديت، لانها فهمت ايه؟ العلايقه دي رمز لمين؟ لماما العطر.

وراحت واخداها الكنيسه وحطيتها في الايه؟ في كيهك العلايقه التي راها ايه؟ موسى النبي في البريه. فهي لانها ماما العذراء فطبيعي ان استفانوس يذكرها بالايه؟ بالمؤنس. وطبعا الترابط زي ما احنا عارفين بقى شجره عوسج او شجره شوك النار متقده فيها والشجره ما بتتحرقش، ده ايه؟ احشاء من العذراء اللي حملت الايه؟ الطبيعه الالهيه. منظر عجيب ولا مش عجيب؟ شجره شوك ما بتتحرقش، منظر عجيب. طب ومنظر ماما العذراء وهي حامله اللاهوت في احشائها، منظر عجيب ولا مش عجيب؟ منظر عجيب برضه. ايضا الترابط اللطيف بقى ما بين العلايقه اللي شافها موسى وما بين المرموز ليها اللي هي امنا العذراء، انه من العلايقه بدت رحله الخروج بتاعه اسرائيل منين؟ من ارض مصر. ربنا راح مكلم موسى وقال له موسى روح ابعت خرج شعب منين؟ من ارض مصر. يبقى رحله الخروج بدت منين؟ من العلايقه. طيب العلايقه الحقيقيه اللي هي امنا العذراء لما المسيح حل في احشائها، دي كانت بدايه رحله الايه؟ الخروج برضو، بس مش خروج بقى من عبودية مصر، لكن خروج من عبودية الايه؟ الشيطان. المسيح تجسد ليه في احشاء ومن العذراء؟ عشان يعمل ايه؟ عشان يفك الانسان من عبودية الايه؟ الخطيه. فيبقى رحلة الخلاص بتاعة اسرائيل بدت من العلايقة، ورحلة خلاصنا احنا اللي هي المرموز ليها بقى بدت برضو منين؟ من العلايقة اللي هي ايه؟ ومن العذراء اللي حملت اللاهوت. ايضا ملحوظه اخرى القديس استفانوس عايز يشير ليها، قلت لكم اسرائيل في فكرهم ان ربنا لا يمكن يظهر في مكان الا فين؟ في الهيكل. فاللي عايز يقابل ربنا لازم يقابله فين؟ في الهيكل. ربنا مش موجود في حته الا في الهيكل بتاع اسرائيل. فشفنا في المره اللي قبل اللي فاتت لما كلمهم عن ابونا، او اللي قبل اللي قبليها كمان، ابراهيم، ربنا ظهر لابراهيم فين؟ في اور الكلدانيين، يعني مش في ارض اسرائيل ولا حاجه، وظهر في حرام. يعني ممكن ربنا يظهر في اماكن غير ارض ايه؟ ارض اسرائيل زي ما هم بيقولوا. النهارده ربنا ظهر في مكان اخر اللي هو ايه؟ جبل سينا اللي هي بريه سينا. يبقى اذا الفكر اليهودي انه ما ينفعش غير ان ربنا يظهر في مكان واحد وهو الهيكل، استفانوس بيقول لهم الكلام ده مش ايه؟ مش صح. قالوا المكان الوحيد المقدس في الارض هو مكان هيكل سليمان. ادي نظره اليهود للهيكل، المكان الوحيد اللي يظهر فيه ربنا، المكان الوحيد المقدس، اي مكان في الارض تاني مش مقدس. طب هنا ربنا لما ظهر لموسى قال له اخلع نعلك لان الارض دي ارض ايه؟ ارض مقدس. يبقى استفانوس بيهدم الفكر اللي راسخ عند اليهود اللي عايزين يحصروا بس ربنا في الايه؟ في الهيكل بتاعنا وفي الارض بتاعتنا. كل شعوب الارض كده، كل شعوب الارض عايزه ربنا يبقى ايه؟ للاسف شوفوا اي اديان الارض يقول لك ربنا ده بتاعنا احنا ايه؟ بس. ربنا بيتكلم لغتنا احنا بس، احنا احسن ناس عند ربنا في الدنيا دي كلها، كل شعوب الارض دي وحشه واحنا احسن. كل دين كده، كل دين عايز يحصر ربنا في الايه؟ في العنصريه بتاعته او في الدايره الضيقه بتاعته. احنا ساعات برضو احنا كنيسه ارثوذكسيه ساعات برضو يجي لنا الفكر الغلط دوت، واحد يقول لك ايه؟ مش هيدخل السماء الا الايه؟ الارثوذكس. يا سلام، ليه يعني؟ ربنا عاملها كبيره طويله عريضه عشان في الاخر ما يدخلوش الا حبه الارثوذكس، هم يعني حبه من هم مش صغيرين. هنبص الارثوذكس في مصر وفي روسيا وفي اليونان، لكن لا طبعا الكلام مش صح. للاسف يعني ساعات يبقى فكرنا يعني عايزين ربنا يبقى يعني ايه؟ بتاعنا احنا بس. ما لا، ما فيش قديسين الا بتوع الكنيسه القبطيه بس، لا طبعا. بلاش يبقى فكرنا ايه؟ بلاش فكرنا ايه؟ فكر ضيق. هكذا احب الله الايه؟ العالم كله. ربنا بيحب الناس كلها، وكل شعب له عاداته وله تقاليده. مش بالضروره كله يعبد ربنا او يصلي القداس زي ما الكنيسه القبطيه بتصلي. الجماعه الهنود مثلا يصلوا القداس بتاعهم ايه؟ في العجبه الفوق في الطل كده. طب وايه؟ عادتهم كده. طب وربنا مش فوسيط؟ لا فوسيطهم طبعا. ده احنا هنشوف دلوقتي الكنيسه زي ما وصفها استفانوس ايه؟ الشعب وهو ماشي في البريه وربنا حل في وسطهم. قال لموسى انه كان الرب مع الكنيسه في البريه، كانت هذه الكنيسه لا ليها مباني. واخدين بالنا ازاي؟ يعني بلاش يبقى فكرنا ضيق ان احنا عايزين نحصر ربنا بس في الحاجه اللي احنا بنعتقدها او الحاجه اللي احنا بنحبها. لا لا لا، ربنا ايه؟ متسع. طيب نكمل. فلما راى موسى

ذلك تعجب من المنظر. فعلا لو احنا خدناه بالمفهوم اللي انا بقوله ده، كل واحد فكره ضيق لما يلاقي ربنا غير فكره. يا معقولة يعني ممكن حد كاثوليكي يروح السماء؟ مش ممكن. ممكن حتى بروتستانت يروح السماء؟ موسى برضه لما شاف المنظر ده، بس طبعا ما كانش ده فكر موسى يعني، لكن واحنا بنتامل في الكلام يعني. فلما راى موسى ذلك تعجب من المنظر وفيما هو يتقدم ليتطلع، صار اليه صوت الرب: انا اله ابائك اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. طبعا عايز اعلق على الحته اللي فاتت دي لحسن بس ايه تنزلوا مخكم ايه مطلق. اولا لابد ان احنا نتفق انه في الكاثوليك في ناس قديسين وحلوين، وفي البروتستانت في ناس قديسين وحلوين، والسماء هيبقى فيها كاثوليك وارثوذكس وبروتستانتين، وراح لازم نكونوا متفقين ايه عليه. وهنلاقي في السماء ناس خواجات وناس اجانب وناس بيتكلموا انجليزي وناس بيتكلموا هندي، مش هنلاقي بس المصريين يعني، ولا انتوا الموضوع ده شاكين فيه؟ مش سفر الرؤيا قال شاف من كل الايه القبائل والامم والايه، ولا مش كده؟ انتوا ايه الحكايه دي شاكين فيها ولا ايه؟ لا، السماء مليان. طيب بالنسبه للطوائف، احنا اللي بيفرحنا في كنيستنا ايه؟ ان كل حاجه بنشوفها في الكنيسه القبطيه بالظبط زي ما قالها الانجيل. في حاجات موجوده في الكنيسه ما بنلاقيهاش عند البروتستانت. يعني مثلا اتكلمنا عن طقس الرسامه في اعمال 7 لما جابوا اعمال 6 متاسف لما جابوا استفانوس والسبع شمامسه صلوا ووضع عليهم الايدي. لغايه النهارده طقس الرسامه ده في الكنيسه، فانا لما اشوف شمامسه في الكنيسه بفرح، احس ان كنيستي ماشيه زي ما الانجيل ايه قال، فببقى فرحان مطمن انه ايه ان انا فرحان بكنيسه، علشان بالظبط كل اللي انا بشوفه في الكنيسه هو ده كلام الايه كلام الانجيل. ارى عند البروتستانت لا، ما عندهمش حاجه اسمها شمامس، فانتوا في حاجه ناقص. مش معنى كده ان هم هيروحوا النار، لا، بس انا كل ما بشوف كنيستي بحبها وبتعلق بيها اكتر. ليه؟ لان كل اللي بشوفه فيها بلاقيه موجود فين؟ في الانجيل. ابص لطوائف ثانيه ليها مش متمتعه بالايه بالعطيه دي. لما نعرف من الانجيل مثلا ان ماما العذراء دي ليها مكانه كبيره عند المسيح، لما في عرس قنا الجيل يقول لها: مالي ولك يا امراه لم تاتي ساعتي بعد، ورغم هذا يعمل المعجزه عشان خاطر. فعرفت انه ماما العذراء ليها مكانه ايه كبيره قوي، فاحنا رحنا متشعبطين فيها. كل حاجه نقول له بشفاعه والده الاله. ليه؟ ما هو ده كلام الانجيل. اروح عند البروتستانت تلاقيهم ايه مفيش الحته دي. طب ما خساره، ما دي قوه انتوا حرمتوا نفسكم ايه من. لكن مش معنى كده هم هيروحوا النار، مش معنى كده ان ماما العذراء ما بتصلي لهمش. يعني البروتستانت رغم انه بيهاجموها لكن ام. طب الكاثوليك بيدوبوا فيها دوب، الكاثوليك بيدوبوا في حاجه اسمها العذراء. بس في الحقيقه اقول لكم بالصراحه بقى، احنا عشان البروتستانت حوالينا فاحنا يعني ايه بنخاف، يعني لو زودناها شويه نلاقي البروتستانت علينا بالايه بالكرباك، انتوا سبتوا المسيح ورحتوا للعذراء، فبقينا يعني ايه. طبعا الكنيسه بتحب العذراء جدا، بس صدقوني بقينا بنقرب للعذراء على حياء، وكل حاجه نفكر البروتستانت هيقولوا ايه. الكاثوليك بقى لا همامهم لا بيقولوا اللي تقولوه دي العذراء دي قوه ملهاش حدود، فتعلقوا بيها بصوره فائقه. يقولوا اللي يقولوه البروتستانت، دي ما بقتش تهم الكاثوليك، دي في اصل الكنيسه القبطيه صدقوني. بس بقينا يعني بنعمل 100 حساب للبروتستانت لما ايه نتكلم زياده عن العذراء او نتعلق زياده، فبقينا يعني ايه على حياء يعني. لكن الحقيقه لا، الحقيقه الكنيسه القبطيه تعشق حاجه اسمها ايه؟ اسمها ماما العذراء. فعايز اقول يعني انه دول حلوين، بس في قوه، في معونه البعض حرم نفسه منها، في امور اخرى البعض يعني ما تمسكش تماما فيها بكلام الانجيل، زي مثلا انبثاق الروح القدس. الكاثوليك مثلا الكتاب قال صراحه: روح الحق الذي من عند الاب ينبثق. هم راحوا مزودين ايه وبيظنوا انه كده هم يعني علشان الابن بباش اقل من الاب. في الحقيقه هو عدم فهم لطبيعه الثالوث. لكن عايز اقول يعني في النهايه مش معنى كده انه بس فئه معينه هي اللي هتروح السماء. كل من يدعو باسم الرب ايه يقص. واحد يؤمن ان المسيح هو الله وهو ظاهر في الجسد وهو تجسد من اجل خلاصنا وهو حمل خطايانا
وهو راح علشان يعد لينا مكان، وفي مجيء التاني هيجي ياخدنا للمجد. حد يؤمن بدول وتقولي لي في الاخر ان

روح النار طبعا. لو هو سلك بقى بخطيئة وابتدى موضوع تاني، لكن انا بتكلم يعني ان هو سلك ايه بحسب وصية الانجيل، عنده هذا الايمان يبقى هنقول انه هيروح النار؟ لا طبعا. عشان كده مين اللي احنا نسميه مسيحي؟ اللي يعترف بقانون الايمان. اي طيف تقول لنا قانون الايمان ده انا موافق عليه، نؤمن بالله الآب، النص الثاني ابن الوحيد يسوع المسيح ربنا تجسد وصلب ومات وقام وصعد، الجزء الثالث نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي، الجزء الاخير كنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه، الحاجه اللي بعد كده ننتظر قيامه الاموات حضرتك. اللي يؤمنوا بالحاجات ديت يبقى دول اسمهم ناس ايه؟ مسيحيين. تيجي بقى شهود يهوه، لا ما بيامنوش بقانون الايمان. الادفانتست ما يامنوش، لا يبقى دول ما فيش دبعات خالص عن السماء. واخدين بالنا ازاي؟ فلما راى موسى ذلك تعجب، برضه لازلت خايف لتكونوا انتوا ايضا متعجبين من هذا الكلام، بس في الحقيقه نخلي قلبكم ايه واسع وخليكم عيشوا بروح الانجيل، هتلاقوا فعلا هو ده فكر مين؟ هو ده فكر ربنا. في كل امه من يتقيه ويصنع البر فهو مقبول ايه عنده، زي ما القديس بطرس. طيب واحد مسلم يا ابونا، واحد يهودي، واحد بوذي، واحد هندي بيتقيه هيروح السماء؟ لا، ما هو لو بيتقيه لازم ربنا يعرفه بالايه؟ بالابن الوحيد، لانه لا يقدر احد ان ياتي الى الاب الا ايه؟ الا بيه، زي ما قال المسيح. ودي بقى ازاي؟ مش معنى كده بقى ان احنا هنروح للسماء نلاقي اللي بيعبدوا بوذا قاعدين في السماء واللي بيعبدوا كونفوشيوس، لا لا ما بقولش كده. لكن فعلا لو في دول ناس بتتقي الله فعلا من قلبها ومش عارفه السكه، لابد ان ربنا يعرفها طريق الايه؟ طريق الخلاص، ثقوا في دي. فلما راى موسى ذلك تعجب، مش عايز اقف تاني عند التعجب ده لان انا شايف علامات التعجب في وجوهكم، بس يعني ايه مش هنقف عندها اكتر من كده. فلما راى موسى ذلك تعجب من المنظر وفيما هو يتقدم ليتطلع، صار اليه صوت الرب انا اله ابائك اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. السؤال، مين اللي ظهر لايه؟ لموسى. ايه رايك؟ مين اللي ظهر؟ مين اللي بيكلمه؟ فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر وفيما يتقدم صار إليه صوت الرب أنا إله أباك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله إيه يعقوب. طب الآية اللي قبليها لما كملت 40 سنة ظهر له إيه؟ ملاك الرب. يبقى مين اللي ظهر لموسى؟ ملاك. ملاك يعني إيه؟ ملاك بجناحة يعني؟ اللي ظهر لموسى هو السيد المسيح. اللي ظهر لموسى في العليقة ليه؟ لأن ماما العذراء حملت مين في أحشائها؟ ماما هو الرمز يعني؟ مين اللي حملته العذراء في أحشائها؟ السيد المسيح. طيب يبقى العليقة اللي شافها موسى ديت ايه؟ ماما العذراء شايله مين؟ شايله السيد المسيح. يبقى مين اللي كلم موسى؟ السيد المسيح. كده ولا لا؟ يعني ببساطة حتى لو انتم مش فاهمين يعني. طيب نشوفها بقى من كلام الانجيل. هو سماه ملاك الرب. سماه ملاك، يعني في مخنا اي حد يسمع الحكاية دي يعني يتقال انه ملاك زي الملاك ميخائيل يعني. مش كده؟ طيب تعالوا نشوف الكلام. وفيما هو يتقدم ليتطلع صار إليه صوت الرب. شايف ملاك، لكن اللي بيكلمه بيقول له أنا إله أبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. طب مين إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ ده يهوه ربنا يعني. يبقى المنظر منظر الملاك، لكن في الحقيقة اللي بيكلمه هو مين؟ الله ذاته. تقولي لي طيب ليه المسيح دعية ملاك الرب؟ كلمة ملاك بقى معناها ايه؟ مرسل. كلمة ملاك في العبري معناها مرسل. ومات جناحتها دول ومات أجنحة دول اتسموا ملايكة ليه؟ لان مين اللي بيبعتهم؟ كائن جاي من السماء اسمه ميخائيل. مين اللي جابك يا ميخائيل؟ يقولك انا ارسلني يهوه، فبقى اسمه ملاك، ملاك يهوه. فتسمى ملاك ليه؟ لانه مرسل. طب السيد المسيح قال ان الاب ايه؟ ارسل. فعلشان كده دعي السيد المسيح ايه؟ ملاك. لكن طبيعته مش زي طبيعه الملاك ميخائيل مخلوق، لا ده هو رب الايه؟ الملائكه. لانه لمن من الملائكه قال قط اجلس عن يميني، وزي ما قال بولس انه لتسجد له جميع ملائكه ايه؟ الله. يبقى لما بنقول ان المسيح هو ملاك الرب مش يعني هو زيه زي ميخائيل، والله اكبر من ميخائيل شويه، لا هو دعي ملاك لانه مرسل من الله الآب، عشان كده خد لقب ملاك، ملاك العهد الذي تنتظرونه زي ما قال ملاخي. السيد المسيح برضه كنا مرة خدنا سلسلة اسمها ظهورات المسيح في العهد القديم،
كنا اتكلمنا في كل مرة عن ظهور معين، خدنا ظهور الجدعون قلنا ده السيد المسيح، خدنا ظهور الموسى في العلايقة قلنا ده

سيد المسيح. خدنا ظهور ليعقوب، صار إنسان حتى مطلع الفجر، ده كان السيد المسيح. ظهوره لمنوح أبو شمشون، ده كان السيد المسيح. ظهوره ليشوع قبل ما يدخل أريحة، ده كان السيد المسيح. المكتوب في السنكسار مش صح، المكتوب في السنكسار ان ده ملاك ميخائيل، لا مش صح الكلام دوت، يعني مش صح، ما تستغربوش انا لما بقول لكم الصح، حسكم هتتخضوا، بس يعني دي فعلا صح، وكل الاباء متفقين على هذا. والمفروض ان البابا يعني كان اكتر من مره قال انه عايز يغير السنكسار لانه في بعض الاخطاء فعلا يعني. فاللي ظهر ليشوع ما تنزعجوش، ده مش الملاك ميخائيل زي ما مكتوب في السنكسار، لكن ده كان السيد المسيح. فاللي ظاهر هنا في العلايقة مين؟ السيد المسيح، لانه شكله ملاك لكنه لما بيتكلم بيقول له انا ايه، انا ملاك، بيقول له انا اله مين؟ ابراهيم. طب اله ابراهيم واصحاب يعقوب، ده الله نفسه، ده يهوه. يبقى اللي ظاهر في العلايقة ده مش ملاك بجنحة، لكن ده شخص مين؟ شخص السيد المسيح. علشان كده لما بيكلمه كان المفروض يقول فقال له ملاك الرب، لكن هنا بيقول ايه؟ فقال له الرب. واخدين بالكم الحته دي؟ يعني هو شايف ملاك، لكن لما جه يتكلم عن اللي شايفه ده قال فقال له الايه؟ الرب. يبقى ملاك الرب هو الايه؟ الرب. طب لما اتكلم ملاك الرب اللي هو الرب بيقول له انا اله ابائك ابراهيم واسحاق ويعقوب، يبقى ده ربنا ولا مش ربنا؟ غير كل دوت وده، اول ما موسى قرب قال له اخلع نعل رجليك، وخلع النعل اللي مقصود بيها مش بس ان هو يخلع الجزمه ويقف، لكن خلع النعل مقصود بيها الايه؟ السجود. خدين بالكم الحته ديت؟ يعني لما نيجي نسجد قدام الهيكل تلاقي ابونا اول حاجه يروح عاملها يروح قالع الايه؟ الشوز، يحطه تحت الايه؟ الدكه بتاعه الشمامس، ويروح ايه؟ ساجد. المفروض الواحد قبل ما يسجد يعمل ايه؟ اخلع نعل رجليك. فهنا لما بيقول له فقال له الرب اخلع نعل رجليك، يعني عايز يقول له انك تعمل ايه؟ مش بس تخلعه يعني وتقف حافي، لا تخلعه يعني تعمل ايه؟ تسجد. فموسى سجد. اللي اكتر من كده يقول الكتاب عن موسى ان هو ارتعد ولم يكسر ان ينظر. ليه؟ لانه فعلا ربنا ما حدش يقدر يتفرس ايه؟ يتفرس فيه. يبقى فعلا اللي ظهر لموسى ده هو مين؟ هو ربنا نفسه. فقال له الرب اخلع نعل رجليك لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض ايه؟ مقدس. ده بقول لكم اول مره نسمع في الكتاب المقدس كله ان الارض مقدس، اول موضع خروج ثلاثة دوت. قبل كده نسمع عن الارض ايه؟ لا برضو احنا سمعنا عن حته تانية، انا افتكرتها دلوقتي. مين؟ ايه حد افتكرها؟ يعقوب. يعقوب لما شاف السلم ايه قال ما ارهب هذا المكان، ما هذا الا ايه؟ بيت الله وهذا باب السماء، لكن برضه ما قالش ان الموضع ايه؟ مقدس. يبقى فعلا اول مكان قيل فيه ان ارض مقدسه في الكتاب المقدس كله، اللي بيعمل فوازير يعني ممكن يعملها، اول موضع ذكرت فيه كلمه ارض مقدسه في خروج ايه؟ ثلاثه. قبل كده الارض كانت ملعونه، ملعونه الارض بسببك لانها فتحت فيها وامتصت دم مين؟ دم اخيك. قال له ايه؟ قال له اني لقد رايت مشقه شعبي. او يبقى اللي بيتكلم بقى ده فعلا ده ربنا مش ملاك بقى. احنا الشعب بتاع الملاك ولا الشعب بتاع ربنا؟ شعب ربنا. اللي بيتكلم ده بيقول مشقه ايه؟ شعب، مش مشقه شعب الله. او كان الملاك فعلا ملاك بجنحه كان يقول له ربنا شاف مشقه شعبه، لكن اللي بيتكلم بيقول له لقد رايت مشقه ايه؟ شعبي. يبقى ده ربنا، ربنا. إني لقد رأيت مشقة شعبي الذين في مصر وسمعت أنينهم ونزلت لأنقذهم، فهلما الآن أرسلك إلى مصر. طب يا رب يعني توك سامع إيه؟ توك شايف. عارفين يعني إيه توك؟ أنا الصعيد يعني لسه يعني يدوبك يعني الشعب بيصرخ بقاله كم سنة؟ لا 40 إيه ربنا يخليك؟ 400 سنة. ده ربنا ودانه إيه؟ ما احنا ساعات كده يا ابونا ده انا بصلي وهو ربنا بيسمع، هو فين ربنا؟ ده اللي انا فيه ده، طب ما يبص لي. يبان هنا ان ربنا يعني ايه؟ لا سامع ولا شايف. فين عبال ما ربنا يعني خد باله انه شعبه في مصر بايه؟ بيتزل. قلنا لا اخواتي، ده هو شايف من 400 سنه وسامع من 400 سنه، بس ده الوقت الايه؟ المحدد. لو كان راح لهم موسى قبل النهارده قال لهم يلا نخرج ولا بني ادم منهم كان خرج.
لكن ربنا عارف في الوقت اللي يبعت فيه مين؟ موسى. عشان كده قال له ايه؟ فهلما الايه؟ الان. انت موسى تسرعت، انت حبيت الان دي تخليها من كم سنة فاتوا؟ من 40 سنة. قال له لا، كانش لسه وقتها. يعني اللي انت بتطلبيها النهاردة ربنا بيقول لك لسه فاضل لها كم سنة؟ 40 سنة. يا نهار ابيض، متخيلين؟ واحد بيطلب مثلا يجي له عريس مثلا، ربنا يقول لا لسه كم سنة؟ انا لسه 40 سنة. يا نهار ابيض. لا طبعا مش بالضرورة يكون 40 يعني لكن يعني ربنا عايز يقول انه هو سامع وشايف، بس كل حاجة عند ربنا ليها ايه؟ ليها وقت. فهلما الان ارسلك الى ايه؟ الى مصر. هذا موسى الذي انكروه قائلين. تلاحظوا بقى هنا استفانوس ده بقى عجيب قوي في الموقف دوت. لما ربنا قال لموسى تعالى بعتك، موسى قال له حاضر؟ لا، ده موسى قعد يفصل مع ربنا كم مرة؟ 4 مرات. قال له بعتك، قال له انت مين؟ اروح اقول لهم مين اللي بعتني؟ قال له تقول لهم انا اهلي. قال له مش هيصدقوني. قال له طيب اعمل معجزات. قال له انا ما بعرفش اتكلم. قال له طب خد معاك هارون. قال له بقول لك ايه، شوف لك حد تاني. 4 مرات موسى يعمل ايه مع ربنا؟ يجادل ويفصل، لغايه الكتاب بيقول لك ايه؟ فحمى غضب الرب على موسى. فموسى خاف، قال له طيب ماشي انا رايح. ها؟ طب استفانوس جاب سيره الحكايه ديت؟ لا، ده ربنا دعاه كان موسى راح على ايه؟ على طول. طب ليه استفانوس ما ذكرش معانده موسى وانفصلت موسى؟ لان في الحقيقه بقى استفانوس هنا عايزك تفهم بقى الحته ديت، هو مش بيحكي قصه موسى، دي الناس اللي بيسمعوه عارفين قصه موسى احسن منه 100 مره، لان دول بيسمع هو بيكلم مين دلوقتي؟ الكهنه ورؤساء الكهنه ورؤساء اليهود. انت هتعلمنا درس موسى ده، احنا نديك دكتوراه في موسى. لكن استفانوس ما بيحكيش الحكايه بقدر ما انه عايز يطلع بنتيجه انه موسى ده رمز لمين؟ للمسيح. واللي انتوا عملتوه مع موسى بالظبط عملتوه مع مين؟ مع المسيح. ده اللي استفانوس عايز ايه؟ يوصل. فبيجيب الحتت اللي في حياه موسى تتفق مع مين؟ مع المسيح. فاهمين بقى؟ طب الضعفات بتاعت موسى بقى قال لك لا، دي مش رمز للمسيح خالص، ده بالعكس، ده المسيح قال للاب ها انا ذا ايه؟ ارسل، ها انا اتي لاصنع مشيئتك يا الهي سررت، زي ما قال عنه المزمور. فعشان كده استفانوس راح ايه؟ مفوت الحته بتاع الضعفات مين؟ لانه بياخد الحتت اللي فيها موسى رمز لمين؟ للمسيح. فبيقول لهم بقى هذا موسى الذي انكروه قائلين من اقامك رئيسا وقاديا، هذا ارسله الله رئيسا وفاديا. يعني هم لما شافوا موسى قالوا له مين اللي اقامك علينا رئيس وقاضي؟ ده فكرهم تجاه مين؟ تجاه موسى. طب ربنا باصص لموسى انه ده ايه؟ الرئيس والايه؟ والفادي. بصوا بقى المقابله اللي عايز يعملها استفانوس، يعني بصوا انتوا احتقرتوا موسى ازاي لما شفتوه قلتوا له من اقامك رئيس وقاضي، في حين ان موسى ده في عينين ربنا بعته رئيس وايه؟ وفادي. طيب هنا موسى بقى رمز لمين؟ عايزكم تركزوا بقى، ده الخط بقى اللي احنا هنمشي فيه. انتوا لما شفتوا موسى احتقرتوه، لكن موسى ده في عينين ربنا ايه؟ الرئيس والفادي. طيب دي موسى ده رمز لمين؟ للمسيح. لما جه المسيح رفضوه، في حين ان هو قال عنه أشعياء قد جعلتك رئيسا ومشرعا للشعوب، زي ما قيل هنا عن موسى رئيس. فموسى هنا رمز للايه؟ للمسيح. طب نمره 2، قيل عن موسى هنا رئيس وايه؟ وفادي. ليه؟ لانه قال لاسرائيل نذبح خروف الفصح ونفديكم من عبور الملاك الايه؟ المهلك. طب هنا موسى رمز للفادي الحقيقي اللي هو مين؟ السيد المسيح. موسى ذبح خروف وعبر عنه من الملاك المهلك. طب السيد المسيح ذبح ذاته على الصليب علشان يفدينا. فبقى موسى هنا رمز لمين؟ رمز للمسيح. هذا ارسله الله رئيسا وفاديا بيد الملاك. يعني موسى كان مين اللي ماسك في ايديه وبيمشيه؟ الملاك. وقلنا الملاك ده اللي هو شخص مين؟ ربنا يسوع. النهارده بقى مش جالهم موسى بيد الملاك، لكن جالهم الملاك ذاته اللي هو مين؟ شخص مين؟ شخص المسيح. بيد الملاك الذي ظهر له في العليق. هذا اخرجهم صانعا عجائب وايات في ارض مصر وفي البحر الاحمر وفي البريه 40 سنة. موسى عمل ايات في الايه؟ في ارض مصر ولا ما عملش؟ 9 ضربات. وعمل في البحر الاحمر الضربه نمره 10 لما شق البحر، وعمل في البريه لما يضرب لهم الصخره تطلع ميه وينزل لهم من السماء والاحذيه ما تدوبش والثياب ما تبلاش. طيب رمز لمين؟
السيد المسيح صنع ايه؟ عجائب وايات في الارض، ارض مصر يعني، في الارض المسيح عمل عجائب في الارض ولا لا؟

ايه ياما ما رضى شفاه. طب في البحر عمل عجائب في البحر ولا ما عملش؟ هدى البحر وهدى الريح وصاد سمك. في البريه عمل عجائب في البريه ولا ما عملش؟ قعد في البريه صايم لمده ايه؟ 40 يوم وهزم الشيطان. دي سهله ديت، ده ما حدش قدر يغلبه. فكانه بص بقى التطابق، موسى عمل عجائب في البريه 40 سنه والمسيح عمل عجائب في البريه 40 ايه؟ 40 يوم. فاهمين بقى استفانوس عايز يعمل ايه؟ مش معنى اختار موسى، قال لك اصل رمز لمين؟ للمسيح. هو في عينينا الله رئيس وقاضي، وانتوا احتقرتوه، جالكم المسيح اللي هو فعلا رئيس وفادي، وزي ما احتقرتوا موسى احتقرتوا مين؟ المسيح. نمرة اتنين، موسى عمل آيات وعجائب في مصر وفي البحر وفي البرية، جه المسيح عمل ايه؟ آيات وعجائب في الايه؟ في الأرض وفي البحر وفي البرية. هذا موسى الذي قال لبني إسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون. كل اللي فات احنا قاعدين نستنتج التشابه ما بين موسى وما بين مين؟ المسيح. لغاية ما وصل استفانوس وقال لك لا بقى، ده موسى قال فعلا ان في نبي هيجي ايه؟ زي ايه؟ مين بقى اللي هيجي زيه دوت؟ مقصود بيه شخص مين؟ شخص المسيح. فاهمين ولا مش فاهمين؟ صدقوني مش فاهمين. صدقوني مش فاهمين. طب هسأل سؤال بطريقة تاني. احنا استفانوس بيحكي لنا الحكايه من اول ابراهيم، وبعد كده عدى بسرعه على اسحاق ويعقوب، وبعد كده راح وقف لنا شويه عند يوسف، من يوسف راح دخل لنا على موسى، عند موسى هيكمل لنا بقى القصه ويحكي لنا يشوع ودخول ارض كنعان والقضاء. لا، عند موسى هيروح ايه؟ واقف. طب ليه ما كملش بقيه القصه؟ الله ينور، كتر خيرك. اسمك ايه؟ كتر خيرك يا سيدي، بس كده انا اطمنت ان انتوا فاهمين، لانه عايز يوصل للنقطه دي. هو مش بيحكي لهم قصه، دول قصه هم يعرفوها احسن من استفانوس الف مره حافظين، لكن هو عايز يوصل للحته اللي قالتها ساري دي، ان هو قصده من كل الحكايه ديت عايز نوصل ان موسى ده شبه لمين؟ للمسيح. فالحاجات اللي فاتت احنا قاعدين نستنتج، موسى لما اتولد قتلوا الاطفال زي ما المسيح اتولد ايه؟ قتلوا الاطفال. موسى تهذب بكل حكمه المصريين، يعني كان ممكن يعيش حياه مرتاحه، وقبل انه يظل مع شعب الله. المسيح ساب مجد السماء وقبل ان هو ايه؟ ان هو يموت موتة الصليب. موسى رفضوا اخواته، السيد المسيح جاء لخصته وخصته لم تقبل. موسى عمل معجزات، المسيح عمل. كل ده احنا بنستنتجه لغايه بقى ما وصل انه ايه؟ موسى قال نبيا ايه؟ مثلي. بس دي اللي احنا عايزين ايه؟ نوصلها. فبقى فعلا موسى ده رمز لمين؟ للسيد المسيح. طبعا انا فاكر عملنا مره وعظه كامله على نبيا ايه؟ مثلي. تفتكروها مش تفتكروها ماليش دعوه. لما بطرس شاف الرجل المقعد عند باب الجميل فقال في الوعظه بتاعته استشهد بالايه؟ بكلمه موسى في سفر التثنيه الاصحاح 18 نبيا ايه؟ مثلي. واحنا عملنا وعظه بالكامل اسمها ايه؟ نبيا مثلي. فمش هن ايه؟ مش هنعد. طيب في بقى اشاره قالها موسى، بقى قالها استفانوس ذكيه جدا لما وصل للايه نبيا مثلي. طبعا اليهود حافظين الايه بالايه؟ بالنص. الآية دي لما نرجع نقراها في سفر التثنية، ربنا لما قال على لسان موسى يقيم لك الرب إلهك نبيا، فكمل بقية الآية في تثنية 18 إيه؟ ويكون، خدوا بالكم بقى، ودي الحتة اللي استفانوس عايز إيه؟ يشاور عليه. ويكون إن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به على النبي دوت باسمي أنا أطالبه. يعني ربنا قال لهم اللي مش هيسمع كلام النبي اللي قال عنه موسى دوت أنا هقتص منه. طب اهو جالكم النبي اللي اتكلم عنه ايه؟ موسى. وانتوا سمعتوا كلامه ولا ما سمعتوش؟ ما سمعتوش، ده انتوا صلبتوه. يبقى ربنا هيعمل فيكم ايه؟ هيقتص منكم. طبعا دي وصلت ذهن اليهود ولا ما وصلتش؟ وصلت. يعني مجرد ان اليهودي يسمع النبوه اللي قالها موسى تثنيه 18 يبقى هو في ذهنه كل ما يدور عن هذا النبي. فموسى قال لنا في نبيا مثلي هيعمل معجزات زي موسى و وبرضه ربنا قال لنا عن النبي ده اللي مش هيسمع كلامه انا هعاقبه. فاول ما قال لهم ده اللي قال عنه موسى فرنت في مخهم، يعني اللي مش هيسمع كلام يسوع ربنا هيقتص منه. شفتوا بقى شطاره استفانوس؟ يعني خلى ضميرهم يعمل ايه هنا في الوقت دوت؟ يعني احنا ربنا هيعمل فينا ايه؟ ده اللي بيسمعوه رؤساء الكهنه والكتبه والفريسيين، ربنا هيعمل فينا ايه؟ ده هو ده يسوع اللي احنا صلبناه، ده اللي اتكلم عنه مين؟ موسى. فهمتوا
الاستفانوس ده دماغه كبيره. يعني احنا لما بنسمع الكلام احنا قاعدين نلف ونقول لك لا ده هو قاصد الكلام والرساله دي وصلت للايه؟ وصلت لليهود. هذا هو، عايز واحد فيكم يروح النهارده يعد كم مره قال هذا هو ديت. هذا هو يقصد بها مين؟ موسى. طب ليه بيقول عنه هذا هو؟ برضه بيشد ودانهم بطريقه غير مباشره. لما كانوا بيتكلموا عن يسوع قالوا يسوع ايه؟ هذا. فهو لما بيكلموا عن موسى قال لهم موسى ايه؟ هذا. بصوا استفانوس دماغ استفانوس ده مش فاهمها دي يا سالي؟ فهمتش سالي دي. هو واحد يفهم حتى وما يفهمش التانية مش مهم يعني، بس يبقى في الاخر ايه؟ يعني فيها تلميح، فيها تلميح. انتوا لما بتتكلموا عن يسوع تقولوا يسوع هذا، وانا عايز اقول لكم ان موسى ده رمز للمسيح، فانا كمان وانا بكلم عن موسى بقول موسى ايه؟ عشان تفهموا بقى. طيب هذا هو الذي كان في الكنيسه في البريه مع الملاك الذي كان يكلمه. الله انت اتلخبطنا ليه؟ مش احنا قلنا اللي كان بيكلمه مين؟ ربنا ولا ملاك؟ ربنا. لكن ده نوع من اللياقه في الاسلوب، لما يجي يتكلم ما يقولش اللي كان بيكلمه يهوه لكن يكلمه ايه؟ الملاك. لكن لما نرجع لسفر التثنيه 18 نفس اسرائيل قالوا ايه؟ قالوا لا اعود اسمع صوت الرب الهي ولا ارى هذه النار العظيمه ايضا لئلا اموت. يبقى اسرائيل كان واثق ان اللي كان بيكلم موسى على الجبل مين؟ ربنا. الذي لم يشا اباؤنا ان يكونوا طائعين له. اسرائيل طوع موسى ولا عصوه؟ عصوه. ورغم كده استفانوس لما بيتكلم عن اسرائيل قال ايه؟ الذي لم يشا ايه؟ اباؤنا. رغم ان اباؤنا دول عصاه ولا مش عصاه؟ عصاه. لكن ده اسلوب من استفانوس ايه؟ مهذب. رغم انه اباؤنا دول عصوا موسى لكن لما بيتكلم عنهم بيتكلم عنهم بايه؟ باحترام. الذي لم يشأ آباؤنا أن يكونوا طائعين له بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم إلى مصر. لما موسى طلع على الجبل وتأخر قالوا هذا موسى الذي أخرجنا من مصر لنعلم ماذا أصاب. هلما نعمل لنفسنا رئيس ونرجع لفين؟ لمصر. يبقى فعلا موسى كانوا غير طائعين له، دفعوه رجعوا بقلوبهم إلى مصر. طيب موسى في الحتة دي رمز المسيح ولا لأ؟ رمز. زي ما تمرد الشعب كله على موسى برضو يوم الجمعة العظيمة كل الشعب قال للمسيح عن المسيح لبيلاطس ايه؟ اسلوب. قائلين لهارون اعمل لنا آلهة تتقدم امامنا لان هذا موسى الذي اخرجنا من ارض مصر لا نعلم ماذا اصاب. منتهى الجحود والتمرد بعد كل اللي عمله ربنا مع اسرائيل، جايين النهاردة بيقولوا اعمل لنا ايه؟ آلهة. طيب هقول حتة واللي هيلقطها يلقطها. صح صح يا سالي ربنا يخليكي. واللي مش هيلقطها ايه؟ مش مهم. هم دلوقتي زعلانين من موسى، وموسى طلع على الجبل وسابنا. طيب ازعلوا من موسى لكن ما تتمردوش على مين؟ على ربنا. لا دول هم زعلوا من موسى ورفضوا كمان مين؟ ربنا. قالوا نعمل لنفسنا ايه؟ تمثال ونسجد. يبقى معنى كده اللي رفض موسى رفض مين؟ رفض ربنا. طيب السيد المسيح لما جه عملوا فيه ايه؟ رفضوا. رفضهم للمسيح يبقى رفض لمين؟ لله. لان المسيح قال من يقبلني ايه؟ يقبل. يبقى كلكم رفضتوا يسوع، يبقى انتوا كده اعلنتوا انكم رفضتوا مين؟ رفضتوا ربنا. فعملوا عجلا في تلك الايام واصعدوا ذبيحه للصنم وفرحوا باعمال ايديهم. فعلا لما نرجع لسفر الخروج الاصحاح 32 عملوا لنفسهم عجل زي عجل ابيس اللي بيعبدوه المصريين وقالوا ايه؟ هذه الهتك يا اسرائيل اللي اخرجتك منين؟ من أرض مصر. فرجع الله وأسلمهم ليعبدوا جند السماء. جند السماء اللي مقصود بيها الايه؟ الشمس والقمر والنجوم. لأن ربنا في سفر التثنية الإصحاح 4 الآية 19 بيحذر إسرائيل قال له لألا ترفع عينيك إلى السماء وتنظر الشمس والقمر والنجوم كل جند السماء فتسجد لها وتعبد. يبقى جند السماء اللي مقصود بيها الايه؟ الشمس والقمر والنجوم. لما رفضوا ربنا، ربنا ايه؟ رفضوا. عشان كده قال بولس ايه؟ لانهم لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم اسلام.

تسجدوا لها فأنقلكم إلى ما وراء بابل. دي بالضبط اقتبسها القديس إسفانوس من سفر عاموس الإصحاح نمرة كام؟ نمرة 5. لما تروحي النهاردة تقري سفر عاموس الإصحاح 5 تقولوا: هل قربتم لي ذبائح وقرابين 40 سنة في البرية بيت إسرائيل؟ بل حملتم خيمة ملوك ونجم إلهكم رمفان التماثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها فأنقلكم إلى ما وراء دمشق. طب استفانوس وهو بيقتبس قال فأنكركم إلى ما وراء إيه؟ باب إيه؟ يبقى في خطأ في الإيه؟ مش انت تسمع ساعات واحد يقول لك مش عارف كم ألف خطأ في الكتاب المقدس. تسمع الأرقام زي دي طلع لك واحدة زي ذلك بس خطأ في الكتاب المقدس. عاموس قال ما وراء دمشق واستفانوس وهو بيقولها قال ما وراء إيه؟ باب. تقول لي طبعا يعني ما فعلا اللي جاب دمشق البابل؟ نقول لكم ايه الفرق ولا ما فيش داعي؟ نقوله ونختم بيه. عاموس لما تنبأ لإسرائيل كان بيتنبأ لمملكة الشمال، قال لهم يا مملكة الشمال انتوا سبتوا ربنا وعبدتوا الأصنام، فربنا حينقلكم إلى ما وراء دمشق. الشمال من دمشق في مملكة أشور اللي هي إيران، إيران دي شمال دمشق شمال سوريا. فقال لهم عشان انتوا بتعبدوا الاصنام يا مملكه الشمال ربنا حينقلكم الى ما وراء دمشق لسبي اشور. طيب العشر اسباط دول تلاشوا في اسرائيل. اللي بيكلمهم استفانوس النهارده دي مملكه الايه؟ الجنوب. طب مملكه الجنوب عبدت الاصنام وربنا نقلها الى ما وراء بابل. فعلشان كده استفانوس هو بيقتبس قول عاموس قال أصح عاموس قال إن حينقل مملكة الشمال إلى ما وراء دمشق، لكن أنتوا مش مملكة الشمال، أنتوا مملكة الإيه؟ الجنوب. فكان السبي بتاعكم ما كانش سبي أشور لكن كان سبي إيه؟ كان سبي إيه؟ فاستفانوس عن قصد استبدل كلمة دمشق بكلمة إيه؟ بابل. اللي فاهم فاهم، اللي مش فاهم يفهم المرة الجاية. يبقى معنى كده الخلاصة ان استفانوس واقف عند اتنين، عند يوسف وعند ايه؟ موسى. مش معنى الاتنين دول لان الاتنين دول رمز لمين؟ للمسيح. يوسف مخلص واسرائيل حسدوه ورفضوه. السيد المسيح المخلص لما جه اسلموه حسدا. طب التاني موسى ده رمز قوي لمين؟ للمسيح. فزي ما اصدروا بموسى ورفضوه وكانت النتيجة وقع عليهم عقاب ربنا، فهم رفضوا المسيح. طيب النهاردة إسرائيل عارف يعبد ربنا؟ خدوا بالكم بقى من الحتة دي. كل شعوب الأرض بتعبد، اللي بيعبد بقرة بيعبد، اللي بيعبد سحلية بيعبد، المسلم بيعبد والدرزي بيعبد، كله بيعبد. الشعب الوحيد في الأرض كلها اللي ما بيعبدش هو مين؟ إسرائيل. لأن العبادة لازم تكون فين؟ في الهيكل. وبقى هو ده القصاص اللي ربنا بيقتصه من مين؟ من اليهود. انا جيت لكم ومش عايزين تعبدوني، طيب روحوا بقى دوروا على ايه؟ على اله تاني تعبدوه. فالغايه النهارده اسرائيل ما بيعبدش، لانه النبوه قال موسى نبي مثلي اللي مش هيسمع كلامه انا ايه؟ انا اطالب، يقول الرب، انا اللي هقتص منه. فده القصاص اللي وقع على اسرائيل لغايه النهارده بسبب رفضهم لمين؟ للمسيح. عشان كده مرة واحد بيقول له واحد مسيحي كان امبراطور، قال له اثبت لي صحة الكتاب المقدس وعدم تحريفه في كلمة واحدة. قال له الكلمة الواحدة اللي تؤكد عدم تحريف الكتاب المقدس هي شعب إسرائيل. شوف اللي قاله الكتاب المقدس عن إسرائيل وشوف اللي فيه إسرائيل إيه النهاردة. أكبر برهان على صحة الإيه؟ الكتاب المقدس. أهي واحدة من ضمن الوحايد، كل شعوب الأرض بتعبد ما عدا إسرائيل، إن ده العقاب اللي ربنا إيه؟ عاقب بيه إسرائيل لما رفضوا المسيح. قال لهم طيب الهيكل بتاعكم هيتهد وتقعدوا بقى بلا إله وبلا ذبيحة وبلا ملك وبلا رئيس. لغاية إمتى؟ لغاية ما يجي بقى الرئيس اللي هم هيقبلوه اللي هو مين؟ ضد المسيح. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. احبائي، من اهم المواضيع اللي شغلت ذهن رب المجد يسوع نفسه في حديثه الوداعي مع التلاميذ هو عمل او حلول الروح القدس على الكنيسه. موضوع كان يشغل ذهنه، هاخد مقتطفات صغيره من احاديثه وبعد كده ربنا يدينا نعمة نتكلم عن عطية الروح القدس للكنيسة. في الأصحاح 14 من إنجيل يوحنا الآية 26: ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبث

قاله لتلاميذه وأيضاً يعزيها وأيضاً يقودها في كل حياتها. كنت قاعد دلوقتي وأنا في الهيكل بفكر كتير ناس يقول لك صوم الرسل أحياناً يبقى كتير أحياناً يبقى قليل، وناس يقول لك إيه لازم لي ما كفاية العشر أيام ما بين الصعود والحلول الروح القدس. أنا مش هدخل في القصة دي، لكن أحس إن صوم الرسل أجمل فرصة الواحد يكتشف فيها عطية الروح القدس وقيادة الروح القدس للرسل بعد حلول الروح القدس مباشرة. فنقدر نقول وإحنا في صيام الرسل فرصة لينا إن احنا نتمتع ولو بصورة أخرى بما تمتع به التلاميذ، وهو قيادة روح الله لينا كل أيام حياتنا. القديس يوحنا ذهبي الفم تكلم كتير عن عيد العنصرة ويسميه لقب جميل، يسميه عيد الأعياد أو يسميه فرح الأفراح. عارفين السبت السبوت وملك الملوك ورب الأرباب، لما الواحد يبقى مش عارف يعبر عن الحاجة فيقول سبت السبوت، يعني فرح كل الأفراح، لأن السبت معناها راحة. لما نقول ربنا ده فوق كل الملوك فنقول ملك الملوك. الأرباب اللي حسب الأفكار البشرية يقول ما فيش وجه مقارنة رب الأرباب. فذهبي الفم يقف قدام عطية الروح القدس يقول مش عارف أقول لكم إيه، ده عيد الأعياد أو فرح الأفراح. القديس أغسطينوس ليه عبارة جميلة قوي تفرح قلبنا كلنا، وهي إيه؟ يقول لنا ببساطة كده اقتنوا بهجة الثالوث القدوس. اقتنوا بهجة يعني الفرح أو الفرح الشديد بالثالوث القدوس. لو رجعنا للعهد القديم نقول لربنا انت عايز ايه من شعبك، يقول لهم بص انتوا ولادي وانا لما جبتكم في العالم عايزكم تبقوا عايشين في السماء، تبقوا فرحانين، عايز ايامكم كلها تبقى فرح، مش عايز حد فيكم متعكن. كل اسبوع هديكم يوم اجازه نسميه يوم السبت او بالعبري سبث، وثبث معناها راح، يعني مش ساتر دي لا رست. فعايزكم كل اسبوع يوم كامل تقولوا احنا ما عندناش شغله غير نفرح بربنا، مش موضوع ان اجازه عشان انام في البيت ولا اجازه علشان اقدم فروض معينه او واجبات معينه في الهيكل او في المجمع، لا ده عايزك تعيش اليوم ده انك انت يبقى ده الدينامو بتاع الاسبوع كله تبقى فرحان. طب كويس، وكل شهر تاخده اليوم الاول يسميه ايه؟ يسميه عيد الهلال او عيد بدايه الشهر، فيبقى كل شهر في يوم ده مخصص ابص كده اقول له اشكرك يا ربي لانك تبارك لي الشهر كله ابتدي بالفرح. يبقى الاسبوع في يوم كامل نفرح بربنا، في الشهر كمان يوم مخصوص نفرح بربنا، في السنة في ثلاث أعياد رائعين أحياناً يقعد العيد لمدة أسبوع، عيد الفصح ومعه عيد الفطير وعيد الحصاد وأيضاً عيد المظال. وفي المظال ده تسيبوا بيوتكم وتقعدوا في الخيام تقولوا له مالناش بيت في الأرض عايزين نعيش معاك. يبقى كل ايه؟ كل اسبوع، كل شهر، كل سنه، وفي كل سنه كل الرجاله كل الشعب يجي قدر ما يستطيع يعيد في اورشليم. طبعا التسابيح والترانيم، وكان المسبحين يقولوا عددهم اكثر من 4000 ضارب قيثاره كان في الهيكل، 4000 واحد. تصور كده بالجو شكله ايه. كل 7 سنين تاخدوا سنة كاملة محدش إيه؟ محدش يشتغل. ليه؟ قال تاخدوا السنة دي عايشين في السماء.

تسيبوا الأرض وتسيبوا المشاكل وتقعد كده تقول له أشكرك، طب ونأكل من فين؟ السنة اللي قبلها هديكم الإيه؟ الثمر يجي متكاثر. ومش بس كل سنة، وكل 7 سنين في 7 يبقوا كام؟ 49. أديكم الإيه؟ السنة 50 ونسميها سنة الإيه؟ اليوبيل. سنة اليوبيل دي سنة خطيرة، تقروا عنها في سفر اللاويين الأصحاح 25. أول حاجة في سنة اليوبيل، طبعاً أنا هديكم الغلة اللي في السنة اللي قبلها على طول 3 أضعاف، تبقى غلة للسنة اللي انتوا فيها السنة الجديدة اليوبيل، وكمان السنة اللي بعدها تبقوا مبسوطين. يعني الغلة لو كان مثلاً 100 وحدة تبقى 300 وحدة. تحرروا كل إخواتكم العبيد، ما فيش حد يبقى عبد عند حد في سنة اليوبيل. اللي راهن بيته يتشال الرهان، كل واحد يستلم بيته. الأرض ترجع الأراضي، كل واحد ياخد كل سبت ممتلكاته ترجع له زي كأيام يشوع بن نون، حتى ولو كان باعها رهانها سلف عليها بأي وسيلة من الوسائل يرجع تاني. سنة رائعة. إذن أحبائي في العهد القديم، عايزنا نفرح كل يوم وكل أسبوع وكل شهر وكل سنة وكل 7 سنين وكل 50 سنة. ربنا ده يبقى شكله إيه؟ عايز ولاده، عايز كنيسته اسمها زي ما تلاقوها في سفر أعمال الرسل، مولودة في التسبيح، فرحانة حتى ولو كانت في شخص بولس وسيلة جوه السجن الداخلي، لكن متهللين هما الاثنين ويسبحان الله في نصف الليل. ده مش بس يسبحان الله، ويفرحوا قلب المساجين، ويفرحوا قلب السجان، ويفرحوا قلب عيلة السجان، ويفرحوا قلب ربنا، ويفرحوا قلب السمائيين. ايه ده؟ ده عيد رائع. فعيد العنصرة في الواقع هو عيد، نقول عيد الفرح الدائم في الكنيسة تحت كل الظروف، تحت كل الضيقات، تحت كل المرار. كل واحد كده كل الصبحية وهو بيفتح عينيه يقول له كل سنة وانت طيب لنفسه، ايه يوم مبروك، او كل يوم كل يوم وانت طيب، لان النهاردة عندنا عيد العنصرة، عيد قيادة روح الله القدوس لين. نفسي ربنا يديني نعمة إن في القعدة اللي احنا قاعدينها دي نتكلم عن ايه عطايا الروح القدس. طبعا مش كلها دي تاخد، لكن انا عايز اتكلم عن نقطة مهمة. يعلمكم كل شيء. المسيح اسمه المعلم، وقال لنا، قال للتلاميذ كده، ان كنت وانا المعلم بغسل رجليك وما اللي انتوا تعملوا ايه؟ فهو بيدعو نفسه المعلم، وبعدين بيدعو الروح القدس يعلمكم كل شيء، ويأخذ مما لي ويخبركم. يعني يأخذ كل المعرفة بتاعتي، لأني أنا إيه؟ في حضن الآب. يقول ممكن تاخدوا من فيض معرفة الابن، تتمتعوا بأسرار الآب اللي تبدو كأنها مخفية. فعمل الروح القدس الأول زي ما قال السيد المسيح أنه المعلم. فالقديس كليماندوس الإسكندري كان معجب جداً بلقب المعلم للسيد المسيح، لدرجة عمل كتاب اسمه بيداغوغاس، اللي هو معناه تيوتر، يعني مدرب أو مهذب أو معلم. ياخد البشرية ويحطهم جواه ويقولهم أنتوا أعضاء جسدي، وأعلمكم مش من كتاب ولا نبذات ولا سيديز ولا فيديو ولا تي في، هعلمكم أنكم تدخلوا جوه تاخدوا الخبرة بتاعتي. أشيلكم شيل لما أدخل المعمود، لما دخلت أتعمد والسماء اتفتحت عشانكم لأن أنا جوه السماء، ولما روحي القدوس ظهر على شكل حمامة، ده عشان يكشف عن روحي اللي يعمل فيكم لما تتعمدوا تقبلوا في سر الميرون سكن الروح القدس فيكم، وهكذا.

في التجارب وأنا بنتصر في التجربة، النصرة دي لحسابكم. على رأي القديس كيرلس الكبير يقول إيه؟ يقول اللي عامله المسيح عامله باسمنا ولحسابنا. احنا مش عارف اقول قد ايه احنا ان صح التعبير لكي، انا متشال جوه مسيحي كل اللي عامله المسيح وكل اللي اخده باسمي، لانه لا يحتاج الى شيء. يعلمني ايه؟ روح الله يقول لي اول حاجه اعلمك فيها بيها ان انا اعطيك روح التبني اللي يعتز بيه كتير هذا الروح، معلمنا بولس الرسول اللي يقول به نصرخ يا آبا يا بابانا. فأول علم يعلمها لنا ياخدني ويثبتني أو يخليني عضو في جسد المسيح في مياه المعمودية، ويقول لي النهاردة من حقك كارت بلانش تتعامل مع الآب كابن للآب، وأخدك كل يوم أدخلك إلى أعماق جديدة مستمرة، وأدخلك من مجد إلى مجد، من معرفة إلى معرفة، نعمة فوق نعمة، قوة فوق قوة. كل يوم تقول إيه اللي بتدهوني ده كله يا رب؟ يقول لك دي عطية الروح القدس، إن أنا في عضو في جسد المسيح وبتمتع بأسرار الآب. بزعل من اللي يقول لي بفتح الإنجيل وما بفهمهوش. افتح إنجيلك وقول له يا رب أنت اديتني روحك القدوس يعلمني كل شيء. أنا مش عايز أجيب ورقة وقلم وأحط نقطة واحد واثنين وثلاثة وأقرأ شوية تفاسير، أنا عايزك تشيلني شيل وتدخلني لحضن الآب وتفرحني بالآب، وأحس إن أنا الابن أو الابنة المدلل أو المدللة في حضن أبي. مين في الدنيا يبقى زي إلهي؟ يبقى بابايا يعني interested فيا، عرفش نترجمها يعني مشغول بيا، كل ما يشغله هو أنا نتمتع بحضني. فعطية الروح القدس في الواقع في عيد العنصرة عطية يومية، يقول تجديد أذهانكم لإمتى يا بولس؟ قال كل يوم بتجديد أذهانكم كل يوم كده. أقول له يا خسارة السنين، عشرات السنين اللي ضاعت من عمري، مالك؟ يا خسارة السنين اللي ضاعت دي، كان نفسي تبقى زي النهاردة. النهاردة بديت أدوقك وضاعت السنين، لكن فرحان إنك دخلتني لحضن بابايا وعرفتني بيه وشعرت إن أنا مطمن ومستريح ومبسوط في حضن الآب. يعرفني أيضاً عن مسيحي إنه ليس بغريب عني، ولكن فيه بقيت لستم غرباء ولا نزلاء، زي ما بيقول بولس الرسول في رسالة إلى أهل في أفسس، لكن أهل بيت الله. كلمة أهل بيت الله دي تعبير الحقيقة، مش عايز أقول رائع، تعبير يفرح قلبنا، يخلي الواحد حاسس ما فيش في الدنيا يساوي ان انا من اهل بيت الرب، من العيله بتاعت ربنا. ليا اب جديد وليا ام جديده وليا اخوات جداد وليا اصدقاء جداد. صاحب الملاك مخيل وصاحب الملاك غبريال وصاحب اصحاب الشاروبيم والسرافيم، وبابايا في السماء ومامتي الكنيسه اللي بتنتظرني، والملائكه قاعدين بيقولوا لامتى قاعد غريب على الارض، احنا منتظرينك. أهل بيت الله يا ربي، إيه فيد الحب اللي أنت اديتهولنا ده بروحك القدوس تثبتنا أو تخلينا نبقى أعضاء في جسد المسيح، فيصير لنا حق القرابة. مش قرابة يعني قريب نير، لا، قريب يعني ريلاتيف، يعني إحنا قرايب، حتى يسميه بولس الرسول الأخ البكر، حاجة فيها جسارة عجيبة قوي. نحن خالق الكل، مخلص كل البشرية اللي ترتعب أمامه القوات السمائية، يرضى يسمي نفسه الأخ البكر وأنا بقى الصغير. مكشوف أقولها، أنا مستاهلش تراب رجليه، أنا مستاهلش إن أنا أنحني قدامه، ده السمائيون يتهللون بالسجود أمامه.
أيضا يعرفنا أحبائي روح، لو روح القدس يعرفنا ذاته، حاسس كده ماشي ليس تحت قيادة حكمة بشرية ولا فكر بشري ولا تخطيطات بشرية، لكن لي روح القدوس اللي يتحدى كل قوات الظلمة، يتحدى كل الألم، يتحدى الموت، يتحدى كل الظروف، يتحدى المستقبل المجهول. روح الله القدوس يعطيني بنسميه روح القوة، لأننا لم نأخذ روح الفشل بل روح الإيه؟ روح القوة. ولاد ربنا أقوياء، ممكن يبكوا، ممكن يئنوا، ممكن ينسحقوا قدام ربنا، وممكن دموعهم لا تجف، لكن جواهم دينامو لا يتوقف، مملوء بقوة إلهية تعمل بلا توقف. فروح الله نقول له نشكرك أيها المعلم العجيب، تحملني إلى حضن الآب، تعطيني عضوية في جسد المسيح، تكشف لي عن سر القوة اللي فيك، تعطيني أن أكون أيضا إيه زي ما قال المسيح للتلاميذ، لا تبرحوا أورشليم حتى إيه تلبسوا قوة من الأعالي. لما بيروح الله يعمل فيا أعيش إن أنا قوي. أحب في المرة دي أقول حتى امبارح أو النهاردة الصبح بدري الفجر كده قريتها وعجبت بيها قوي، يمكن أول مرة أخد بالي ليها. الآية 7 من المزمور 101، آية جميلة. داود النبي يقول إيه؟ لا يسكن وسط بيتي عامل غش، جوايا البيت بتاعي كنيستي أورشليمي الداخلية، قلبي وفكري وحواسي ومشاعري، الإنسان الداخلي بتاعي مفهوش ولا عامل غش، والمتكلم بالكذب تطلعش من كلمة باطل أو كذب من بقي، لا يثبت أمام عيني. الحقيقة لما قريت الآية دي النهاردة حطيت الآية قدام عطيت الروح القدس. داود النبي حاسس بالضعف، صحيح لما يقارن نفسه بغيره يقول له يقف كده يقول له أنت تعلم يا رب إيه يا داود، يقول له ببر، أنا بشتغل بالبر. يجي عند الجد يبص ربنا يقول له من يتبرر قدامك إن حاكمت، من يتبرر قدامك؟ الكل زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، في أنين، في صرخات. طب داود البر اللي جاي لك من فين؟ قال لا مش من عندي، في إحلال، في ريبليسمنت كده جوه. داود بيقول أنا لن أسمح لإيه؟ أن يسكن في بيتي عامل غش، ولن أسمح أن بقي يتكلم بالكذب، ولا أسمح للشر أن يثبت أمام عيني. نحط دي قدام الروح القدس. قدام الروح القدس يقول إيه في نفس المزمور؟ يقول أسلك في كمال قلبي في وسط بيتي، الآية 2 من المزمور 101. داود النبي شايف القلب بتاعه ده البيت بتاع ربنا، قال وأسلك في كمال قلبي في وداعة قلبي في ترجمة تانية، وأنا واقف كده أقول لك ما عنديش حاجة، في انسحاق، في تواضع، في وداعة، أسلك في وسط بيتي، أسلك هنا أتمشى. قاعد كده داود وهو بيتمشى زي ما كان بيتكلم عن أخي توفل، يقول كنا نتمشى فين؟ كنا نتمشى مع بعض في بيت الرب. صدق داود النبي كان يحب يتمشى ببيت ربنا، طبعا في الخيمة كان لسه الهيكل. مش ممكن نتخيل داود وهو بيتمشى كده في البيت، بيت ربنا شكله إيه؟ واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، مش أتمشى، ده أنا نفسي أكل وأشرب وأنام وأستريح، مش عايز أطلع من بيتك خالص. فداود النبي شعر أن بيته ده بيت ربنا، وهو فرحان ومهيص بيتمشى فيه.

القديس أغسطينوس يقول تعبير جميل عن الآية دي، يقول أولاد الله المقدسين بيتهم يكبر ويوسع ويتمشى مين فيه؟ مش أنا أتمشى، ده يتمشى ربنا جوايا، يقول لي أنا فرحان ببيتي. أقول له فين بيتك؟ يقول لي الجنة اللي أنا عملتها جواك ليدخل حبيبي إلى جنته. يا ربي أنا مكسوف منك. أقول لك إيه؟ ممكن تاخد ترمي الزبالة اللي جوه قلبي واللي جوه فكري واللي جوه حواسي واللي جوه مشاعري وتقدس أعماقي وتجعله البيت المقدس ليك وتتمشى فيه وتتمشى البشرية بكل كيانها، تلاقي مكان راحة جوه قلبي. ويقول القديس أغسطينوس أما الإنسان الشرير فلا يعرف إلا الضيق. ضيق هنا يعني نارونس، يعني حاجة ضيقة، مش الضيق يعني مشكلة ترابل أو حاجة، يعني يبقى القلب بتاعه ضيق ضيق ضيق حتى ربنا يجي يدخل يقول ما ينفعش. وده الفرق بين البار والشرير. البار قلبه كبير يشيل كل الناس، بس ما يشيلهش بالخطايا لا يشيلهم عشان يشيل الزبالة. والقلب الشرير قلبه يضيق يضيق، لا يحتمل أحد ولا يحتمل حتى الله ساكنا فيه. فيقول لا يسكن وسط بيتي عامل غش. تعالى بروحك القدوس اسكن جواي، وبروحك القدوس وسع قلبي لكي يحمل البشرية كلها، المؤمنين وغير المؤمنين والحلوين والوحشين، واللي في عز واللي في ضيقة واللي في السجون واللي في القصر والمرضى والتعبانين، كل أنات الناس ليها صدى جوايا. من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب، كل إنسان مقيد أحسب نفسي كأني مقيد معه. إذن أحبائي، عمل الروح القدس إنه يفتح قلبك كده ويوسع ويقبل سكن الثالوث القدوس فيه، وحينما يسكن الله فيك تجد كل البشرية موضعاً أو موضع راحة في أعماقك. ويقول السيد المسيح لكل البشرية تعالوا يا أحبائي أو أصدقائي كلوا واشربوا من إيه؟ قال من جنتي. عمل روحي القدوس في أولادي يقدم أكل وشرب ممتع. والمتكلم بالكذب، روح الله يسميه زي ما سمعنا في الأصحاح 16 روح الحق. أحياناً نقول دي كذبة بيضة، مش كذبة بيضة، ما ظنش روح ربنا يقبل الكذبة البيضة، وما ظنش الملاك مخيل يقول للملاك كده إيه كلمة وبعدين يقول لا لا لا أنا كنت بضحك بس دي كذبة بيضة. احنا بنتدرب نبقى زي الملائكة ورؤساء الملائكة. أذكر في موقف من المواقف أحد الأشخاص، فبيقول أنا النائب بتاعي في مكان مش عايز أقوله بكذب عليه وبنبسط لما يصدق الكذبة بتاعتي. فكان أحد الأساقفة موجود قال له طب مال بتعمل إيه مع مراتك؟ قال له نفس الحدوتة، برضي بنبسط لما أقول لها كلمة إيه كذب وهي تصدقها. ولاد ربنا بقهم ما يقدرش يطلع الكذب لأنه في روح الحق اللي لا يعرف الكذب. ولا يثبت أمام عيني. أحياناً الواحد يقول لك إيه فوت دي، لا يثبت الشر أمام عيني. يا أحبائي النهاردة قريت حتى في القديس يروم يمكن تعبتني جداً، بيقول في بيت الرب أي الكنيسة لا يمكن للكنيسة أن تسكت على الخطأ. ده القديس مين؟ قديس جيروم. أنا هكتبها بالشاهد بتاعها عشان ما حدش يقول أبونا دي جايبة من عنده. الحب شيء والخطأ شيء. أحيانا الواحد بيبقى مرة أبونا بشوي يعني لن أنساها، وإحنا جنب في كامب شيزار كده في العربية، قال لي أنا ضميري تعبني. بقول له ليه يا أبونا؟ قال لي إحنا الاثنين بناخد الأمور ببساطة زيادة عن اللزوم، لكن تفتكر ربنا مش حاسبنا على الأخطاء الموجودة في الكنيسة؟
وكان في أنين مر. وأذكر أن مرة، يعني يمكن المرة الوحيدة اللي أخذ موقف جد، لما اثنين من الأشخاص في لوس أنجلوس حبوا يعملوا حاجة غلط في الكنيسة، وقفوا قدام كل الشعب وقال دول لن يتناولوا محرومين، لأن كان موضوع سيريس يعني. أبونا الرقيق اللطيف الدائم الابتسامة المملوء حباً اللي كل الناس تشهد بحبه، لكن في نفس الوقت أحبائي كان يمكن ما شفتوش الجانب الآخر، وهو جانب الحزم الشديد، لن يقبل الخطية مطلقا، يحب الخاطي وياخده بحضنه وربما يبكي من أجله، ولما حتى يحس أنه بينسحق يقول له كفاية، ما أحبش يزل حد، لكن لن يقبل مطلقا غلط. وأذكر مرة أخذ موقف مع أحد الشمامسة المشهورين هنا في الكنيسة، حاليا مش موجود، وقال له أنت بتعترف عندي، أرجوك دور روح عند أبونا فلان علينا، روح أعترف لكن وتسيب الشموسية. في نفس الليلة وهو مروح بالليل خبط علي، قال أبونا لو سمحت فلان مصمم على الغلط بتاعه، مع أنه غلط يعني يمكن بالنسبة للي بيحصل دلوقتي ما يعتبرش كبير. فقال لي أنا حبا شديد وخليك أنت لطيف، خليه معاك شهر اتنين سنة لغاية ما يرجع وبعدين رجحه لي، فأنا حشد عليه وانت ارغي. فأبونا اللي كله حب أيضا في أوقات معينة الأمر يحتاج إلى الحزم. أنا أخشى أن احنا أحيانا أحبائي بنتهاون مع أنفسنا وبنتهاون مع إخوتنا وبنتهاون في حق قدسية الكنيسة. أنا أذكر حتة جميلة بكررها وقلتها وأنا في أمريكا، لأن واحد وقف سأل سؤال، والحقيقة كان سؤال حلو، قال إزاي نعيش في هذا الجو، ولادنا يعيشوا مقدسين لربنا في الجو الصعب ده، الوسط الأصدقاء والويب سايتس التعبانة والأفلام اللي بيشتروها من وراء أهاليهم إلى آخره. فقلت له القصة دي، أن كان في سيدة لها أظن ثلاث بنات ثلاثة، وعاشت في دولة عربية والبنات زي الفل ولاد ربنا. فتسوني سألتها قلت لها إزاي البنات دول مش عايشين كنيسة هناك، طبعا خاصة زمان كان يدوب القداس ما فيش خدمة مدارس لأحد، كفيش الكهن أعداد الرهيبة، يزورهم إزاي؟ مش ممكن. فقلت لها إزاي أنت عايشتي بناتك يحبوا الإنجيل ويحبوا ربنا ويحبوا الصلاة في أرض دولة عربية ما فيهاش كنيسة وخدمة زي في مصر واسكندرية؟ قلت لها أنا تعلمت من ماما حاجة واحدة، إن وأنا عيلة صغيرة لما أجي أقول كلمة أو لها أصحابي بيقولوا كذا، تقول لها لا إحنا مش زيهم، إحنا أنت بنت ربنا، في حزم. وأذكر حد من لي قرابة معايا في مرة حكى لي القصة دي الله يرحمه، هو أكبر مني في السن، قال لي ماما مرة جيت من البيت وسمعت كلمة وحشة وما فهمتهاش، فجيت بقول لمامتي بقول لها يا ماما إيه يعني الكلمة دي؟ فقال لي بصيت لقيتها راحت واخداني كده من إيدي وقالت لي تعالى، فخدته وجابت مية وصابون وبدت تغسل شفايفي من بره. يقول لها بتعمل إيه؟ قالت له الكلمة دي لمؤاخذة وسخت لك شفايفك، ويقول لي قاعد تغسل وتقول له خد مية واغسل بقك. قال لي طبعا من يومها، قال لها طب أنا مش فاهم، قالت له المهم مش هما بيقولوا كلمة وحشة كانت تطلعش حتى من بقنا ولا حتى تسأل عنها، إيه رأيكم؟ لكن في نفس الوقت يقول لي حب شديد كانت تحبيني بيه. الموضوع مش موضوع حزم بس، لكن في وسط الحزم أيضا في حب. نفسي كده أيضا في الكنيسة بتاعتي وفي خدمة مدارس الأحد في اجتماعاتنا، الأبيض أبيض والأسود أسود، طريق ربنا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون. أخطر ما حدث في الكنيسة في العالم كله في الشرق والغرب أن العالم دخل إلى داخل الكنيسة، وصارت الكنيسة تنافس العالم فيما هو للعالم. تبقى الكنيسة فريدة
أنها العروس السماوية التي بلا لوم وبلا عيب. نفسي يا ربي تدينا في عيد العنصرة ده الواحد لو يقعد يتكلم عن عطايا الروح القدس في حياته، حياة الإنس المؤمن الشخصية أو في حياة الكنيسة من ثمار الروح اللي ذكرها بولس الرسول في غلطية أو في أسرار الكنيسة العجيبة. نفسي ربنا يدينا فرصة في مرة أخرى نعمل حتى كمؤتمر لكل الكنيسة عن الروح القدس لمدة يومين ثلاثة كده، عن الروح القدس في حياتنا سواء العامة أو الشخصية أو الكنسية. ربنا يفرح قلبكم ويديكم أن هذا العيد يبقى العيد اليومي، نتمتع بعيد الأعياد، نتمتع بمعرفة الثالوث القدوس في خبرتنا اليومية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: فعطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
2: إن عطش أحد فليكبت إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

0: Ari ince bem, mas tá bem breve, bem snani, vou lá, tu não te viu, tu bem só, e só o pen, não te bem só tier, e só os becheri, e só os abre, e só os abre, e não afti, e só, e não afti, tu tem a etin chare, te ono, sai, só o marin tolo fa bos, te varier, um chem bas, o fai, não te ron te pen, on chirin, e vem, en jeb, van to cra, tu rep, só es pen, no tier. Ich schaue sie not ihr Pantokrator, Gott, ich bin schon so, bin not, bin so, die Berestos, nach Korab. Alle Kulle Heil und Agle Kulle Heil, wo viel Kulle Heil, ne Karab ist dort, ne Oantana, Havastana, Gabeltana, Elik. Schwacht allein, ne Oadotina, Taitabina, Ele Hazi, Agle Hazi, ne Salat, Lobin Salah, Hikaya, Mohebel Bashar, Nachna Rab, Enno Kamel. هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفين والظاهرين انزح يا رب عنا عن سائر شعبك عن موضعك المقدس هذا أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو.
1: Στην τι εταιρεία έσω βεντεβιώτη με ψηρήνε με πνεύμα.

0: es necesitas mis ni mi flotibilos. Sherene mare eyachin o shere ef oeb sherene maria smofim bies oeb sherene sherubi im sherene serofim sherene talmatiru in abronion sherene asho isenio oti en abu Στολο σερε μας η τις εν τεβεν σοις Ιησούς βε Χριστός σερε να κομάρτιρο ασερε βε σοι γενγε ενι ασερε βε σουρι μους αβα Μαρκός βε σιόρ ους βε σοις ευούρο γαβαργείος βεν ιούτ βε σοι βε μα εσταυρός η τενι ευρες βε εν τε τις ο το κόσε σοε Eb Maria shoi sari emot nani biko evon enten novi eser no siro ok nim begi oten a kasos nim bebne mais o evje ak e yak soti emon nainan Ketob nevmati
1: فلنسأل نسأل الأبدا وتقول أبو ربنا الأهل مخلص يسوع المسيح نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك تعدم ورحم ورفاتش فيهم انزع عنهم وعنا كل مرض الذين ابطأوا مطروحين في الأمراض أقمهم وعزيهم وعذبهم أرواح النجسة أعتقهم جميعا وارحمهم تحل المربوطين تقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عزاء صغير كلهم من الذين في العاصف كل الأنفس متضايقة ومقبوض عليها رب رحمة أعطيها خلاصا أعطيها غفران خطاياها وأثامها أمراض نفوسنا شفيها وتلاجسادنا عافيها أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصي
0: يا رب
1: فلنسأل الله الأفضل الكل أبو ربنا إلينا مخلصنا يسوع المسيح نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب أبائنا إخواتنا المسافرين والذين يدمون السفر في كل مكان سهل تركهم أجمعين إن كان في البحار أو الأنهار أو بحيرات أو الطرق المسلوكة السالكين بكل نوع كل أحد في كل موضع ردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين وبالعافية معافين اشترك في العمل مع بيدك في كل عمل صالح نحن أيضا يا رب غربتنا في هذا العمر احفظها بلا ضرر ولا عاصف ولا قلق الى الانقاذ
0: يا رب ارحم فنسب امامك كل مجد لله في العالي وارض السلام ونص مسره نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من اجل عظم مجدك ايها الرب الملك على السماوات الله الاب ضاب لكل رب الاول الوحيد يسوع المسيح والروح القدس ايها الرب الاله رحم الله ابن الاب رفعك الى العالم ارحمنا يا حامل خطر العالم اقبل طلبتنا اليك ايها الذي يسعني من ابي انت وحدك ارحمنا انت وحدك القدوس انت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس وبارك كل يوم وسبح اسمك القدوس الى ابد الابدين منذ لي روحك باكر اليك يا الهي ونورك ونور على الارض كنت اتلك في ترك لان صرت لي معينا باكرا يا رب تسمع صوتي بغدائك ومكرا قدوس الله قدوس كل حياته وزرع زرع ارحمنا قدوس الله قدوس حياته سبحان ارحمنا قدوس الله قدوس كل حياته من الله تقوم الاموال سعد الصمد مجد الاب الابن الروح أيها السلوس قدس حمنا يا سلوس قدس حمنا يا سلوس قدس حمنا يا رب اغفر خطايانا يا رب اغفر اسامنا يا رب اغفر زلتنا يا رب فك مرضى شعب الشيوخ من اجل قدوس ابائنا وخطايا الذين قد ربنا احنا نفوسهم يا من هو بالخطايا رب ارحمنا يا لازم الخطر بقى عنا وقبل طلبتنا ليك لكن لك المجد والعزه والتقدس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم ابائنا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين الينا وخذنا في الملائكة الجميلة السلام لك نسيت كل قدس من تنم على العذراء كل تحيين المسيح سعيد صلواتنا إلى حمدي ولكل لنا خطايانا أي السلام التي ولدت من الحقيقة المسيح لنا عذراء قدسة اسأل الرب عنا نسعى معنا ما تخذ كل خطايانا أي طلع عذراء مريم ولدت لنا قدسة الشفاعة الأمين الجسد البشرية شفاعة فينا أمين المسيح الذي وديه كلمة سيري نهوتي بارسي نصور إمين لي سيني شرب شو شنتي بنجن سرق ورنين إمانوئيل تباكي أنت يا مريم الحكيمة العفيفة الكبة الثانية الكنز الروحي
2: اليمامة النقية التي نادت فردنا وأينعت لنا ثمرات الروح

0: الروح المعزي الذي حل على ابنك في مياه الأردن كمثال نوح.
1: لأن تلك الحمامة هي بشارة نبي سلام الله الذي صار للبشر.
0: وأنت يا رجلنا اليمامة العقلية أتيت لنا بالرحمة وحملت في بطنك.
1: أي يسوع المولود من الآب ولد لنا منك وحرر جنسنا.
0: فلنأكل هذا من قلوبنا أولا وبعد ذلك بلساننا أيضا صارخين قائلين:
1: يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا روحك القدوس يعطيك تمجيدا.
0: السلام لك يا العذراء الملك الحقيقي الحقانية السلام الفخري جنسيلا ولدتي لنا عمانوئيل.
1: نسألك اذكرينا ايتها الشفيعة المؤتمنة امام ربنا يسوع المسيح يغفر لنا خطايانا.
0: الاول في الرسل يدعى سمعان بطرس هو ايضا الذي اؤتمن على مذبح ملكوت السماوات مفاتيح ملكوت السماوات. وآخر أيضا يدعى يوحنا يحيي جداد اتكأ على صدر مخلصنا. وبقية التلاميذ لهما الكرامة من أجل هذا رسليتهم لأنهم تبعوا مخلصنا. اطلبوا من الرب عنا بسيداتي الآباء الرسل وبقية التلاميذ يغفر لنا خطايانا. نعظمك من هؤلاء العالم أتى وخلص في السماك فخر وسك لي الشهداء تهلي الستين سبعة كنيس كفر خطينا بشر لسك تسلم واحد لنزق الله يا رب العالمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الألف جرى الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا حب من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح قدس ومريم العذراء تنصلب عنه على عهد بلاس بونتوس تألم كفر قوم بين أموات في اليوم الثالث كما فقدوا بصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده الذين أحياء الأموات الذي لسه مقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيم بصر كل الأيام نسجد له ونمجده مع الآب والابن والنطق الأنبياء والكنيسة واحدة ومقدسة كما عرفنا ونعترف بموضوع واحد لمغفرة الخطايا. تنجوش تيبول خايتين تيانا ستاسين سنتين يريف موت نبيون خين.

0: فطوبوا لأعينكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبوت قديسي.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا. الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم. المرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا ورجانا كلنا وخلاصنا كلنا شفائنا كلنا وقيامنا.

0: إفوه بخوف أمام الله ونسيته لسماع إنجيل مقدس فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين مزامير تراتيل أبينا داود النبي المرتل بركاته على جميعنا أمين ابتهجوا أيها الصديقون بالرب للمستقيمين ينبغي التسبيح طوبى للأمة التي الرب هو إلهها والشعب الذي اختاروا ميراث الله
1: هللويا
0: مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا مخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين وإذ كان يسمعون هذا عاد فقال مثلا لأنه كان قريبا من أورشليم وكانوا يظنون إن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال فقال كان إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ ملكا لنفسه ويرجع فدعا 10 عبيد له وأعطاهم 10 أمانات قائلا لهم تاجروا في هذا حتى يأتي أما أهل مدينته فكانوا يبغضونه فأرسلوا وراءه سفارة قائلين لا نريد أن هذا يملك علينا ولما رجع بعدما أخذ الملك قال أن يدعى إليه العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعلم بما تاجر كل واحد فجاء الأول قائلا يا سيدي مناك 14 أمناء فقال له نعما أيها العبد الصالح لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على 10 مدن ثم جاء الثاني قائلا يا سيدي مناك قد ربح 5 أمناء فقال لهذا أيضا وكن أنت على 5 مدن
1: والمجد لله دائما أبدا الذي في السماوات
0: قدس اسمك يأتي ملكوت وشئتك كما في السماء كذلك على الأرض
1: كتب نبمات يسوع
2: أعطينا في خفاجة تنبيذ القدسين ورسلة حريقة لنا إبال الروح القدس من أخبارة الأمثال وفرق من السلطان أمسكت أنت الآن أيضا يا سيد أنعمت لازم لا في كانت كل مكان كل زواني حلو أربطت كل خطايا الظلم نسأل ربنا نطلب أن عبيدك أبائي إخوتي ضعفي هؤلاء المنحنين والأسماء أمام مجدك وارزقنا رب رحمتك اقطع كل ربطات خطايا كنا أخطأنا إليك في شيء وضع قلب أقول أو صغر النفس أنت كصالح ومحب البشر اعمل بغفران باركنا طهرنا حررنا قومنا يليك بك المجد
1: أمين كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون أمين اللي يسكبت ريك إيوك أجي ابن إبماتي كنين كاين كيسوسيون أصنيون آمين تنو شي بولين غو مجو بي شو اي سي سوس بخير از مو مو مي فيارو ماري بيت ناين تي كيرين سوف تم بيكلا او سوت يوم مو نو ناين كريا لاي سون كريا لاي سون كريا فلوغي سون مي اس مو روز مو رون سي ميتانيا كولي بو كوم بي اس مو

تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح صابنا أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

شوي اثنين انا الليلو يا الليلو يا خمران مبشري نم ببن بوئس وابن وتلوت امين تسبحت الغروب تسبحت الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها المسيح ملكنا ولهنا ونرجو ان يغفر خطايانا مزامير تراتيل معلمنا تلوت

0: سواسي وسواسي من فصل مشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا أمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس سيرسله الآب باسمي فيعلم لكم كل شيء يذكركم كل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم سامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعت مني قلت لكم أن ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني كنت في حمدي للآب، لأن أبي أعظم مني. قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كانوا تؤمنون. لست كما كان كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له فيه شيء، لكن كي يعلم العالم أني أحب أبي كما صنع أبي كذا أفعل. قوم وننطلق من هنا نوكل معك يا أبي كرام. كل وسط فيه لا تبسم لك تعو، كل ما تبسم لك كي لا تبسم لك أكثر. وأنتم من قبل أن كي من أجل الكلام الذي كلمتكم به إذبت فيه أيضا في كل مجد الله دائما.
0: تنو شمر سوس متنا سوس نواسف جاك يكسوت من أينان روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه من أي الصالح لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا. اخلق في الله روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني عن وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.
2: سابتريك أيك أجيب نماتي.
0: أي الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه مني الصالح لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما محيان.

0: القداسة والعدالة والسلطة، قادر على كل شيء لأنك أنت هو ضياء نفوسنا. يا من يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت الكرمة الحقيقية الحمل عنقود الحياة، نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. بارك الرب إلينا وبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا.
1: أيها الملك السماوي المعذر روح الحق الحاضر في كل مكان مالئ الكل كنز الصالحات معطي الحياة، هلما تفضل حل فينا طهرنا يا خلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص واعطيتهم السلام، هلما ايضا كن معنا منحنا سلامة خلصنا رب ونجي نفوسنا. اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والد الاله انت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة، اللهم ترافع علينا اسمعنا ارحمنا واغفر لنا خطايانا كثيرة. امين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
2: كريا
1: ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
2: كريا
1: ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
2: كريا
1: ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
2: كريا
1: ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
2: كريا
1: ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
2: كريا
1: ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون. قدوس قدوس قدوس رب السبوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامت ارحمنا لا الأبد كل أيها السلس قدوس ارحمنا يا رب لا القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك حلو أخفرص من العزيات التي صنعناها بإرادتنا وصنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة خفية وزائرة.
1: شوية سرنا بشوية سرنا بتسبيح الساعة السادسة والتاسعة نقدم للمسيح نرجون يغفر لنا خطايانا. مزامير 30 معلمنا داود النبي ملك بركات الله.

0: رخصاص يوصي منفصل مشارة الإنجيل والمهاري متى البشيرة تلميذ بركات رمان أمين.
1: لما أبصر بما صادر جبل عندما جلست قدمي تلاميذ وفتح فأعلمه قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجوع لأتشرب بينهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعانون الله، طوبى للصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهلان أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فإذا فز الملح بماذا وملح؟ لا يصلح بعد الأشياء نطرح خارجا وتدوس الناس، أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يكون سراجا يضعون تحت المكيال، بل أضع المنارة في ضيء لكل من في البيت، هكذا فلنادق قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فيما يجد أباكم الذي في السماء.
0: ساق خطاياني والمسيح لنا ولكن صرخت إلى الله الرب وسمعني، ولو ما استجب صلاتي لا ترفض الباطل التفت إلي، اسمعني عشاء وباكر وقت زور كلامي يقول اسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة ترت الخطية بالخشبة، أحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافي المحيا وبمسامير سمرت بإنقاذ عقولنا من طياشة العمل الهولية الشهوات العالمية صغر أحكامك السماية خرافاتك. ليس لنا دالة ولا حضرة كثيرة هي شفاعتك أو هي مقبولة عند مخلصنا. آيات الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحيم وقادر على خلاص، نتألم لك لكي ينقذنا فلتدكنا رفاتك سريعا لقد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطارتين على عود الصليب، لهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد ليك يا رب. نثبت لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايا المسيح إلهنا، مشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرح أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. الممتلئة نعمة يا أتلى العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم بطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا استحققنا الحياة الأبدية، من أجل هذا المجد بشكر غير الميت المسيح لنا لأنه قوي.
2: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لازل يموت لازل ناظر حمنا، قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لازل يموت لازل بعنا حمنا، قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لازل يموت لازل قامنا ما تسعى السماء تحمنا. المجد لاب والابن روح قدوس الآن وكل أوان والدهر دور كل أمين. أيها السادس قدوس حمنا، يا السادس قدوس حمنا، يا السادس قدوس حمنا، يا رب فينا خطايانا، يا رب فينا أسامنا، يا رب فينا زلاتنا، يا رب افتكر مرضى شعبك شفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا خطنا الذين قد ربنا أنفسهم يمن هو بالخطية يا رب ارحمنا، يا الذي بالخطية رب عنا أقبلت الباطن إليك لأن لك المجد والعز قدس بثلاث، يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. السلام لك نسألك يا قديس امتلا مجد العذراء كل حين وقت له أم المسيح أسعد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي وقت لها نور حقيقي المسيح إلهنا العذراء القديس اسأل الرب عنا ليصرح مع نفوسنا في النقطيان. آيات العذراء مريم وقت لها القديس الشفيع الأمين الجنس البشرية اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتي لك أنا محبوب خطايانا.
0: صاصي أوصي منفصل مشارة الإنجيل ماري لوقا البشيرة تلميذ بركات على جميعنا أمين.
3: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فغزا معهم ودخل على انفراد من موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صيدا، فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخطبهم ملكوت الله والمحجون للشفاء شفاهم، وكان النهار قد بدا يميل فتقدم ليه الاثنى عشر وقال له اصرفوا الجموع ليذهبوا الى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا يجدوا ما يأكلونه، فإننا هنا في موضع القفر. فقال لهم اعطوا منهم ليأكلوا، فقالوا ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. كانوا نحو 5000 رجل. فقال التلاميذ ليتكوا في كل موضع 50-50، ففعلوا هكذا وأتكوهم أجمعين. فأخذ 5 خبزات وسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع، فأكلوا جميعهم وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل عنهم.

0: لو نجينا في لدن تبصري قدامك يا رب كقولك فهمني، تدخل تلبطي إلى حضرتك كلمتك أحييني. يا من سلم الروح في دايل يا من لما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة دايت لس المصلوب معك لدخول الفردوس، لا تغفل عني يا صالح ولا ترزني أنا الضال قدس نفسي أضئ فهمي، اجعلني شريك نعمة أسرارك المحيكة، مزقت من إحساناتك أقدم لك تسبحها بغير فتور مشتاقا إلى بهاك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجينا. يا من ولدت من البتوم من أجل احتملت الصلب يا صالح، قتلت الموت بموتك، أظهرت القيامة بقيامتك، لا تعرض يا الله الذين جبلتهم بيدك، اظهر محبتك للبشر أيها الصالح، اقبل من ورثتك شفاعة من أجلنا جينا يا مخلصنا شعبا متواضعا، لا تتركنا إلى الانقضاء، لا تسلمنا إلى الدهر، لا تنقض عهدك، لا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك، إسحاق عبدك، إسرائيل يعقوب قديسك.
1: آمين.
2: أما أبصر لسري سحاء على سر معلقا قال له لأن المصدوم من عن الأيام متغسد ما كانت الشمس خفت شعاع ولا الأرض ما جت مرتعدة، لكن يا قادر على كل شيء محتمل كل شيء، اذكرني يا رب ما تجد في ملكوتك. يا من قبل اللي اعترف للصالمين اقبلنا إليك، نحن مسجبين حكم الموت من أجل خطايانا، نقر بخطايانا مع معترفين بأوليتك، نصرخ معه جميعا اذكرني يا رب ما تجد في ملكوتك. عندما نظرت الوالدة الحمل الرعيم خلص على العالم على الصليب معلقا قالت لولا أن المصلوب معنا إلى متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ما جت مرتعدة، لكن هي قادر على كل شيء المحتمل كل شيء اذكر. عندما نزلت الولد الحمل والرعم خلص العالم عن صليب معلق قالت وهبك، أما العالم فافرح لقبوري خلاص، أما أحشيف تلتهب عند نظر إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
1: نعظمك يا منور الحقيقة لما جيت جد العزراء القديسة الله لأن كل تيالي مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا لمجدك يا سيدنا ومثل المسيح، فخر رسك لي شهداء تأليس التقين سباتك كان يزفران خطايا نبشر بالسلس القدوس لهوت واحد نسجد لنا مجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. في الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الأب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب وكل دور نور من نور إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق مساوي الآب الجار الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاطس بنطس، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب، صعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس لممكن انقضاء، نعم نؤمن بروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، نعترف مع معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ننتظر قيامة الأموات حياة الدار الآتي آمين.
3: يا حمل الله يا حامل خطايا العالم كله.

القدوس قدوس رب الصباوت السماء والارض ملؤتين مجد كرامة حمدا للاب ضبط كل يسلس قدوس حمدا يا رب الاقوات كن معنا ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك حل واغفر سبحان الله عن سيئات التي صنعناها بارادتنا التي صنعناها بغير ارادتنا التي فعلناها معرفه التي فعلناها بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفرها لنا من اجل اسمك القدوس الذي يزدو علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا ابانا الذي في السماوات

واحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه

هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس. امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد. امين.

وتلباط قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة

من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين

شعبك وعن هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو.

الشعب ضعفي يكون محالين، فما الثالوث الأقدس فما الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة رسمها فوها الاثنى عشر رسولا، فمن الناظر الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر الشهيد أبطرك القديس ويروس معلم ديسكورس أثناس بطرس كاتم الشهداء رئيس الكهنة يوحنا الذهبي فما قديس كيروس قديس فاس غريوس من أفوها 318 150 بقسطنطينيوم 200 بأفسوس أبينا بطريرك الباب الأنبا دروس فما حقارتي مملوء مجدا اسمك القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيليبي، بركاته علينا أمين. فإن وطنيتنا نحن هي في السماوات، ومن هناك ننتظر مخلصنا ربنا يسوع المسيح، هذا الذي سيغير جسد تواضعنا ليكون مشاركا لصورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. إذن يا إخوتي الأحباء والمحبوبين، يا فرحي وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. أطلب إلى أفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكر في هذا بعينه في الرب. نعم، أسألك أنت أيضا أيها المختار شريكي، ساعدهما، هاتان اللتان جاهدتا معي في الإنجيل مع أكليمندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماءهم مكتوبة في سفر الحياة. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا ليظهر حلمكم لجميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أخيرا يا إخوتي، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل شيء بمحبة، كل شيء بحسن صيت، ما فيه فضيلة أو ما فيه كرامة، ففي هذه افتكروا. هذه هي التي تعلمتموها وسلمتموها وسمعتموها ونظرتموها فيا، فهذا فعلوها، وإله السلام يكون معكم. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا. يا أبا إخوتي آمين.
1: الكاس يكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول، بركاته علينا أمين. لا يئن بعضكم على بعض يا إخوتي لئلا تدانوا، هوذا الديان واقف على الأبواب. خذوا لكم يا إخوتي مثال احتمال المشقات وطول آنات الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب هو عظيم الرأفة جدا وهو طويل الأناة. وقبل كل شيء يا إخوتي لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، وليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، لئلا تكونوا تحت الحكم. وإن كان واحد منكم قد ناله تعب فليصلي، والفرح القلب فليرتل. وإن كان واحد منكم مريضا فليدعو قصوص الكنيسة وليصلوا عليه وادهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تخلص المريض والرب يقيمه. وإن كان قد عمل خطايا تغفر له، واعترفوا بخطاياكم بعضكم لبعض وصلوا على بعضكم بعض لكيما تشفوا، وصلاة البار فيها قوة عظيمة فعالة. كان إيليا إنسانا تحت الألم مثلنا، وصلى صلاة لكي لا تمطر السماء فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، وصلى أيضا فأعطت السماء المطر والأرض أنبتت ثمرها. يا إخوتي، إن ضل واحد منكم عن سبل الحق، عن سبيل الحق، ورده واحد، فليعلم أن من يرد الخاطئ عن طريق ضلالته فإنه يخلص نفسه من الموت ويستر خطايا كثيرة. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: إبراكسيس فصل من أعمال أبينا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. أما الذين تشتتوا من الضيق الذي حل على استفانوس أتوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكيا، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط، وكان منهم قوم قبرصيون وقيرونيون. هؤلاء الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يتكلمون مع اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم، فآمن جمع كثير ورجعوا إلى الرب. فبلغ القول عنهم إلى أذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا إلى أنطاكيا. هذا لما أتى ورأى نعمة الله فرح، وكان يعزي الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان، فانضم إلى الرب جمع عظيم. ثم خرج إلى طرسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكيا، فحدث أنهما اجتمع في الكنيسة سنة كاملة وعلم جمعا كبيرا. وسمي التلاميذ الذين في أنطاكيا أولا مسيحيين، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتزود بيعة الله المقدسة. أمين.
1: صلاة شونا من شهر بأبونا أحسن الله انقضاء مغفور الخطايا من كبر مراحم الرب من الآن إلى أبد الآباد كلها أمين.
2: في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء 304 ميلاديا تنايح القديس أبانوب المعترف، كان ناسكا فاضلا في إحدى بلاد الصعيد. لما سمع عنه إريانوس الوالي استحضره وعرض عليه عبادة الأوثان، فجابه القديس قائلا: كيف أترك عبادة سيدي يسوع المسيح وأعبد الأصنام صنعت أيدي الناس؟ فعذبه الوالي كثيرا، ثم نفاه إلى الخمس مدن الغربية حيث ظل محبوسا 7 سنين. لما ملك قسطنطين أمر بالإفراج عن المحبوسين من أجل الإيمان، فخرج هذا القديس وجاء إلى مكان تعبده وأكمل سعيه الصالح، ثم تنيح بسلام. بركة صلواته فلتكن معنا، وربنا مجد دائما أبديا أمين.

0: flow Jesus.
1: Ei, bebro, se fie asta, se
0: fie. Eri pa, Sinie.
2: Dumnev mati.
0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي قطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار إلى نبيائنا مرورا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بيت الباط قديسيك
1: من أجل الإنجيل المقدس
2: يا رب
0: رجل يا سيدنا قد الذين مرونا نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا نرفعها إليك أيها السيد رب لهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا

Metavo você a consumento evangelium. بمخافة الله ونسد سماع الإنجيل المقدس فصل مشهور إنجيل معلمنا مارد والبشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك الطاهر بركاته علينا أمين. كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب والصديقون يفرحون.

صدق. واصنع لكم أكياسا لا تبلى، كنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسد سوس، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا، لتكن أحقاءكم ممنطقة ومصابيحكم موقدة. وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم

كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي الصاريخ لكان يسهر ولم يدع بيته ينكب فكونوا أنتم أيضا مستعدين فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان فقال بطرس يا رب ألنا قلت هذا المثل

0: أنت وسبرتم إن كرلسون كرلسون خنوم اسمي.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إلى حق إلى حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجل نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس مريم العذراء، تأنس وصلب عنا العهد بلاس بنطس، تألم وكبر وقام بين أموات في اليوم السادس كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. الذي ليس المقيم قضاء، نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

كل قوة، النطق كل فكرة، العقل غنى موهبك يا سيدنا. لأن ما أخفيت عن الحكماء والفهماء هذا أعلنت الرحلة الأطفال الصغار وما اشتهى الأنبياء والملوك أن يروا ولم يروا هذا. أنعمت به علينا يا سيدنا نحن الخطى لكي نخدم ونتطهر بواسطة، عندما أقمت لنا تدبير ابنك الوحيد الجنس والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة. هذه ليس دم الناموس حولها ولا بر الجسد.

0: أما الحمل فروحي والسكين فعقلي وغير جسمية، هذه الذبيحة التي نقدمها لك.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة.

0: البشر، طهر شفاهنا واعتق عقولنا من كل أخلاط الهيول، وارسل علينا نعمة روحك القدوس، واجعلنا أهلا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، كي ننال بغير وقوعنا في دينونة من موهبة غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى

عادل مستحق وعادل وحقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن سيد رب لا يلحق الكائن قبل دور المالك الأبد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجد المسجود.

قبلنا خلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقطاع، بل تعتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي

بابنك الوحيد جنس ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس.

بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

0: نحن أيضا نصنع ذكرى الأيام المقدسة وقيام الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك يا الآب وظهور الثاني الآت من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال
1: اسجدوا لله بخوف ورعدة

يا سيدنا تناول مقود ساعتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا روحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباس. كن يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية هذه التي اكتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بالسلام جميع الأساقف والزقسين الذين فيها. اذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا الأنبا بطرس الثاني الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامنا بملاك كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام. كن يا رب القمامسة والقصوص الأرزقسين والشممسة كل خدام كل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا.

ربك مقدارك نعمتك فرح وقل قل يروح حرصات تقصر أسمارها أعدل الزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك اكليل السنة بصلاحك من أجل

0: قدوس، لأن أين كل تتراجاك؟ لأنك أنت الذي تعطي أمطاب في حين الحسم. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما، كي نحن أيضا إذ يكون نكفى في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب
0: قل يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطيهم كلهم الأجر السمائي.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمات

0: موسي نم يوانس كام بابرز فيتيروس بنوت هيغومينوس بشوي كامل كل مصافي قدسيك هؤلاء الذين في صالات الموت الباطن ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي ضيع علينا.
1: القارون فليأخذوا اسماء ابناء البطارخه القديسين الذين رقدوا الرب ان انفس مجمعين واغفر لنا خطايانا.

هؤلاء كل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمه والذين لم نذكرهم، الذين فكر كل واحد منا، الذين ليسوا في فكرنا، الذين ركضوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. اذكر يا رب نفس عبدتك المرحومة نهل عزيز ومجد رفل، أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم، في كرة الأحياء إلى الأبد، في أورشليم السمائية، في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم.

رب إلى ملكوتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح

بمثابة الكلاب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين

رئيس الكهنات الأعظم الذي تجسد وتأنس من أجل خلاص جنس البشر ودعا له من جميع الأمم جنسا مختارا مملكة وكهنوت.

الروح القدس على الرسل يوم البنتكوستي، فحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم، وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة.

زل أحدهما يشفي الأمراض، وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. وبعدما كرز بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمك ونادى

0: ورسل المكرمين بحلول الروح المعزي عليهم، وأعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفية والآيات والعجائب، وبشرونا باسمه القدوس وردونا إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس. نسبحك ونباركك ونمجدك ونشكرك لأجل هذه النعمة العظيمة، ونسألك يا سيدنا أن تنعم علينا بغفران خطايانا وتطهر قلوبنا ونفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي بقلب طاهر نجرؤ بدالة بغير خوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول جبنيوت.
1: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

0: أؤمن وأعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيى الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدة ملكتنا كلنا واتلى قديسة الطهرة مريم جعله واحد معه بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بنطوس سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بيرت وعد عنا كلنا بالحقيقة ومن أن لاهوت لم يفارقنا صوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أن هذا هو بالحقيقة
1: أمين أمين أمين أمين أمين أمين أن هذا هو بالحقيقة أمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تقوم مع جمعكم رتلوا بنشيد قائلين الليل يا صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب ارحم
2: دكتور

0: لك هذه الذبيحة الصاعد لعلب هذه التسبح. اذكرنا أمام الله.
1: فلنسبح مع ملك قليل مجد الله في العالي أرض السلام ناس مصر أمين الليل ويازق سابت ريك أيوكي أجيب نغمات كينين كاين كيستوسي ونستوني ونونا تنوشي ولنغو إموجي وبنشوي سيسوس بخريستوس اسموني مهم في روماري بكناين Kirini oin soften bekleus, sotemon on ainan kirjeleison, kirjeleison, kirje flogison, eminis moerois, moerois, timitania, konievul gompies.
0: Christus benuti, sihlane melkis salamatina salamek, korrilina salamek, echfer chotene, لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي لا تعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امدوا بالسلام. سلام الرب يكون معكم.

الرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسكتوا عدوا ومنتقمان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته، كل شيء أخضعت تحت قدميه.

بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل. شفاه غش في قلوبهم، وبقلوبهم تخاطبوا. يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا: نعظم ألسنتنا شفاهنا منا، فمن هو ربنا؟ من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين. الآن أقوم، يقول الرب، أصنع الخلاص علانيتان. كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف. وأنت رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته. كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

كليتي تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني

صلاتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء.

قال: فرائد الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد، أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم، الهفوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي

توكلت فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الاسم باطلا. أزهر لي يا رب طرقك وعلمني.

اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها، كرحمتك اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب. لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسل ويرث الأرض. الرب عز لخائفي، واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا. أحزان قلبي قد كثرت، اخرجني من شدائدي، انظر إلى مزاجي.

إنهم قد كسروا وأبغضوني ظلم، أحفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصرخ قائلا:

أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبان آدم من الغواية وعتقته من حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقية عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبح تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

رسول قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق.

0: مشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رضي ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد، أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي. رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي الأصحاح الأول. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموثاوس الأخ إلى القديسين في كولوسي والإخوة المؤمنين في المسيح. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجلكم، إذ سمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات، الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل الذي قد حضر إليكم كما في كل العالم أيضا، وهو مثمر كما فيكم أيضا منذ يوم سمعتم وعرفتم نعمة الله بالحقيقة، كما تعلمتم أيضا من أبفراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم، الذي أخبرنا أيضا بمحبتكم في الروح. من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا مثمرين.

في كل عمل صالح، ونامين في معرفة الله، متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده، لكل صبر وطول أنات بفرح، شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، الذي هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل، وهو رأس الجسد الكنيسة، الذي هو البداء بكر من الأموات، لكي يكون هو متقدما في كل شيء، لأنه فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أما في السماوات. وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت، ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه، إن ثبتتم على الإيمان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل الذي سمعتموه المكروز به في كل الخليقة التي تحت السماء، الذي صرت أنا بولس خادما له، الذي الآن أفرح في آلامي لأجلكم وأكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة، التي صرت أنا خادما لها حسب تدبير الله المعطى لي لأجلكم لتتميم كلمة الله، السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال، لكنه الآن قد أظهر لقديسيه الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم، الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد، الذي ننادي به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة، لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع، الأمر الذي لأجله أتعب أيضا مجاهدا بحسب عمله الذي يعمل في بقوة. الأصحاح الثاني. فإني أريد أن تعلموا أي جهاد لي لأجلكم ولأجل الذين في لاودكية وجميع الذين لم يروا وجهي في الجسد، لكي تتعزى قلوبهم مقترنة في المحبة، لكل غنى يقين الفهم لمعرفة سر الله الآب والمسيح المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. وإنما أقول هذا لئلا يخدعكم أحد بكلام ملك، فإني وإن كنت غائبا في الجسد لكني معكم في الروح، فرحا وناظرا ترتيبكم ومتانة إيمانكم في المسيح. فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه متأصلين ومبنيين فيه،

وموطدين في الإيمان كما علمتم، متفاضلين فيه بالشكر. انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل، حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم، وليس حسب المسيح، فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، وأنتم مملوءون فيه، الذي هو رأس كل رياسة وسلطان، وبه أيضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد، بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح، مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات، وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغل في جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا، إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت، التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. لا يخسركم أحد الجعالة راغبا في التواضع وعبادة الملائكة، متداخلا فيما لم ينظره، منتفخا باطلا من قبل ذهنه الجسدي، وغير متمسك بالرأس الذي منه كل الجسد بمفاصل وربط متوازرا ومقترنا ينمو نموا من الله. إذن إن كنتم قد متم مع المسيح عن أركان العالم، فلماذا كأنكم عائشون في العالم؟ تفرض عليكم فرائض لا تمس ولا تذق ولا تجس، التي هي جميعها للفناء في الاستعمال حسب وصايا وتعاليم الناس، التي لها حكاية حكمة بعبادة نافلة وتواضع وقهر الجسد، ليس بقيمة ما من جهة إشباع البشرية. الأصحاح الثالث. فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد متم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح حياتنا، فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الردية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان، الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية، الذين بينهم أنتم أيضا سلكتم قبلا حين كنتم تعيشون فيها. وأما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل الغضب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من أفواهكم. لا تكذبوا بعضكم على بعض، إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله، ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه، حيث ليس يوناني ويهودي، ختان وغرلة، بربري سكيثي، عبد حر.

بل المسيح الكل وفي الكل. فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات، ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أنات، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد، وكونوا شاكرين. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة، مترنمين في قلوبكم للرب. وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع، شاكرين الله والآب به. أيتها النساء اخضعنا لرجالكن كما يليق في الرب. أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قساة عليهن. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء، لأن هذا مرضي في الرب. أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل ببساطة القلب خائفين الرب. وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس، عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث، لأنكم تخدمون الرب المسيح. وأما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محاباه.

الأصحاح الرابع. أيها السادة، قدموا للعبيد العدل والمساواة، عالمين أن لكم أنتم أيضا سيدا في السماوات. واظبوا على الصلاة، ساهرين فيها بالشكر، مصلين في ذلك لأجلنا نحن أيضا، ليفتح الرب لنا بابا للكلام، لنتكلم بسر المسيح الذي من أجله أنا موثق أيضا، كي أظهره كما يجب أن أتكلم. اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت، ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح، لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد. جميع أحوالي سيعرفكم بها تخيكوس الأخ الحبيب والخادم الأمين والعبد معنا في الرب، الذي أرسلته إليكم لهذا عينه، ليعرف أحوالكم ويعزي قلوبكم، مع أونيسيموس الأخ الأمين الحبيب الذي هو منكم، هما سيعرفانكم بكل ما هاهنا. يسلم عليكم أرسترخوس المأسور معي، ومرقس ابن أخت برنابا الذي أخذتم لأجله وصايا، إن أتى إليكم فاقبلوه، ويسوع المدعو يسطس، الذين هم من الختان. هؤلاء هم وحدهم العاملون معي لملكوت الله، الذين صاروا لي تسلية. يسلم عليكم أبافراس الذي هو منكم، عبد للمسيح، مجاهد كل حين لأجلكم بالصلوات، لكي تثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة الله. فإني أشهد فيه أن له غيرة كثيرة لأجلكم، ولأجل الذين في لاوديكية، والذين في هيرابوليس. يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب وديماس. سلموا على الإخوة الذين في لاوديكية، وعلى نمفاس، وعلى الكنيسة التي في بيته. ومتى قرأت عندكم هذه الرسالة، فاجعلوها تقرأ أيضا في كنيسة اللاوديكيين، والتي من لاوديكية تقرؤونها أنتم أيضا. وقولوا لأرخبوس، انظر إلى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تتممها. السلام بيدي أنا بولس، اذكروا وثقي. النعمة معكم، آمين. كتبت إلى أهل كولوسي من رومية بيد تيخيكوس وأونيسيموس.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شوي سنينان بشوي سنينان قللوا يا قنبران امي بيوت نمي بشيرين ببنب ما اسواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة الثالثة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، أرجوه أن يغفر لي خطاياي الكثيرة من مزامير 30 معلمنا داود النبي بركة.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات قدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
1: يا اله كل الرخاء ورب كل عزاء الذي عزانا كل حين بعزاء روحك القدوس نشكرك لانك عرفتنا للصلاه في هذه الساعه المقدسه التي فيها افضت نعمه روحك القدوس بغنى على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين الطوباويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر اقبل صلواتنا واغفر خطايانا وارسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من كل دنس الجسد والروح وانقلنا إلى سيرة روحانية لكي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا لأنه يليق بك المجد والإكرام والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ومجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا ادعى الكل الى الخلاص لاجل الموعد بالخيرات المنتظره. يا رب اقبل منا في هذه الساعه وكل ساعه تربطنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك قدس ارواحنا طهر اجسامنا قوي

الخلص والمحبة. بيقول بولس الرسول في أفسس: أما ثمر الروح فهو محبة. ده أول عمل من أعمال الروح القدس في حياة الإنسان، المحبة. ويقول بولس الرسول أن محبة المسيح انسكبت فينا بالروح القدس. الرب يسوع أيضا يتحدث عن الروح القدس فيقول: أما الروح القدس المعزي الذي أرسله لكم فهو يذكركم بكل ما قلته لكم. ايه الوصية يا رب اللي هيذكرنا بيها؟ ايه هي؟ المحبة، ان تحبوا بعضكم بعضا، وبهذا يعلم العالم انكم تلاميذي ان كان لكم حب لبعضكم بعضا. النهارده هنمسك موضوع المحبة ده وندرسه بالتفصيل وياكم. ليست هناك محبة حقيقية، ليست هناك محبة حقيقية إلا محبة الثالوث. الأب يحب مين؟ يحب الابن، والابن يحب الأب، والروح القدس هو روح الحب الخارج من الأب والمستقر بين في الابن. يبقى إذا المحبة الحقيقية في العالم كله هي محبة الثالوث، محبة الأبوة للبنوة، محبة الآب السماوي إلى ابنه الكلمة الذي سر به من قبل تأسيس العالم. طيار الحب الذي يعيش فيها الله، كان آدم مدعوا إلى أن يدخل هذه الدائرة. قال له: يا آدم، أنا خلقتك علشان تتمتع بمحبتي، خليك تحت جناحي، تحت حبي، لأني أنا أحب الابن، وأنت أيضا من خلال هذه الدائرة الإلهية تعيش في الحب. وكان آدم يحيا في الحب، كان يحب الله، وكان يحب نفسه محبة سليمة ما فيهاش الأنانية، وكان يحب حواء لدرجة أنه وحواء كانوا هما الاثنين ايه؟ واحد. كان الرب ينظر في الجنة إلى آدم وحواء ويدعوهما واحد. المحبة توحد، المحبة تجعل الملايين واحدا، هذه قوة المحبة. ده أنا مرة قريت مجلة، في مجلة أمريكانية وأنا في أمريكا، من لا أنسى هذه المجلة، جابوا صورة واحد وست عواجيز من بتوع سن الثمانين اللي أنا بضحك وياهم وأقول لهم إنكم كام؟ 24. فجايبين صورتهم في أمريكا كده، هو وشها مقعد ومخرمش خالص كده، ووشه هو حالته عجوز أو أو، وجايبين صورة الاتنين وهم في بداية الجواز وهم في أواخر أيامهم. وبعدين الصورة عاملة حاجة جميلة جدا، إن صورة الراجل وصورة الست بعد 50 سنة من الزواج الاتنين بقوا شكل واحد، وكاتبين تحت بالانجليزي This is the magic power of love، هذه هي القوة السحرية للحب، ان الحب وحد الاتنين حتى مش في قلبهم بس، حتى في شكلهم، في صورتهم. هذه الصورة بذكر الغير دي، من شدة حبهم اصبح وش ده زي وش ده تمام. للمذهل، الحب يوحد، الحب يجمع. تعيش مع ناس بيحبوا بعض تلقاهم يمكن كتير جدا، ولكن المحبة تلفهم تلقاهم قدامك واحد. الثالوث هو مصدر الحب الحقيقي، اب وابن وروح قدس، ولكنهم ليسوا كثيرين، ليسوا منقسمين، ليسوا متعددين، ولكن جوهر واحد وحب واحد. كان آدم مدعوا إلى أن ينسكب إلى قلبه الحب الإلهي باستمرار، لغاية لما قال: أنا مش عاوز الحب الإلهي، وعاوز أعيش في محبتي لنفسي أنا.
انا اول ما دخلت الانا وقعت محبته مع ربنا ووقعت محبته مع نفسه ووقعت محبته مع مين؟ مع حواء. حتى حواء اللي كانت وياه ابتدى يقرف منها. قول لها انت يا ولية انت الزبد. وهي تقول له طب انت مين اللي قالك؟ معنى يا راجل يا اخويا. طب مين قالك انضحك عليك؟ طب انا ضحكت عليك انت تنضحك عليك ليه؟ الاتنين قعدوا ينقروا مع بعض من بداية الخليقة لما وقعت ودخل فيهم العدو. العدو في ثلاث انواع من الحب المزيف. لانه لما الانسان نزل على الارض بقى يزيف الحب. عاوز يعيش في الحب ولكن يزيفه. في حب اسم الحب النافعي. وفي حب اسمه الشكلي. وفي حب اسمه الجسدي. همر على الثلاثة بسرعة لانهم اسوأ انواع الحب. هم ليسوا حبا ولكنهم انانية. الحب النفعي تبص تلقاهم حضرته مين؟ حضرته دلوقتي ترجى وبقى واخد درجة حلوة قوي. ايوه نوضب له هدية ونروح ونتحليط له ونمدحه ونقول له يتعدي البيت كبير وبتاع. حضرته طلعوه من الشغل. يالله طب ما تضرب له تليفون وتسلم عليه يا خسارة. ما دام شالوه. على رأي واحد من ضباط البوليس يقول لي جملة لذيذة جدا. لما عرف ان انا على صداقة مع مدير الامن الذي ترك المنيا وهو في مصر. بنحب بعض. بنحب بعض مش لأي شيء. اكثر من ان ربنا حاطط في قلبي محبة لله. فلما راح مصر برضه بحب. رغم ان انا مش عارف منه حاجة يعني. فبتجت السيرة. قال لي جملة لذيذة. قال لي احنا رجال البوليس يستقبلوننا ولكن لا يودعوننا. يعني الناس منافقين. بالطريقة مودعة. الناس منافقين. ساعة لما يجي راجل كبير محافظ مدير الامن مش عارف مأمور. اهلا يا سعادة الرئيس. اهلا يا سعادة الرئيس. شرفت يا ابيه. وساعة لما يمشي. نور. يا ابيه. ده كان راجل وحش. ده كان عجيب زي مين بالظبط؟ زي التلامذة بتوع ثانوي. انا فاكر وانا اتعينت سنة 1951 ودخلت الفصل فالتلامذة

وبعدين الجدول اتغير ورجعت انا تاني للقطر. قال لي ايوه كده الحمد لله على السلامه اللي جيت لخبطين المعلومات الحلوه اللي كنت بتقولها لنا. وبعدين الجدول اتغير تاني رجع الراجل دوك قال لي شوف احنا مش عاوزين الا انت. وبعدين احنا قعدنا احنا الاثنين وقعدنا نشرح على ايه اللي بيقول الكلام ده اللي قاله لي في الكم مره واللي قاله له. واكتشفنا ان التلاميذ منافقين وانهم يعملون هذا مع كل المدرسين لانها المحبة بتاعتهم محبة نفسية. عايزين تحط على عقل المدرس الهايف ده اللي داخل علشان لو كان بياكل من الكلام ده ياكل. انت هايل انت هايل انت هايل ان انبسط يقولوا له ليه ده انت عظيم يا ليه يا ليه. لو راجل عاقل ما ياكلش من الكلام ده. في ناس عندها حاجة اسمها النفعية. اوعوا تتصورهم ده حب ده نفاق اللي يجري ورا الواحد علشان ايه مصلحته ولما تنقضي المصلحة لا يسأل عنه. حب النفعي. في حب الشكلي ما يبقاش نفعي قوي ولكن شكلي. انا بحبك قوي يا بيه او احبك يا اخونا او احبك يا سيدنا انما مش مستعد اتعب علشانك. ده حب ايه ده شكلي ولكن ليس وراءه ايه رصيد من الحب. فيه الحب الجسدي الشهواني وهو من اخطر انواع الحب الذي نزل في البشرية بسبب السقوط. واحسن مثل عليه شمشون ودليلة. لما حبوا يجلوا شمشون قالوا للبنت دليلة روحي اعملي العبي بعقله وقوليله انك ايه بتحبيه لغاية لما تعرفي اسرار. ولا يزال اليهود يستعملوا الطريقة دي لغاية دلوقتي. لما يعوزوا يعرفوا اسرار اي واحد من عظماء العالم يجيبوا بنت يهودية من اللي شكلهم جميل قوي فنانة رقاصة موسيقية مش عارف عندها ايه واحدة مركزها كبير ولا حاجة ويزقوها وليها روح اعتلنا اسرار الرجل ده. الانسان اللي يقول انا بحب واحدة وهو يشتهيها انسان كاذب. لان الحب الحقيقي ليس ان يطلب الانسان شيئا من الاخر ولكن الحب هو انه يعمل ايه يعطي مش ياخد. ما هو الفرق بين الزواج وما بين الزنا؟ ايه الفرق؟ الانسان المتزوج يحب واما الزاني فهو لا يحب. ازاي؟ المتزوج هو الذي يلتزم بزوجته مثلما التزم ابراهيم بسارة. يقول الكتاب واحب ابراهيم سارة. اهو ده الحب الحقيقي. ضعف وعجز وهي ضعفت وعجزت ومروا في ايام حلوة جدا ومروا في ايام سودة وكانت سارة تحب ابراهيم وكان ابراهيم يحب سارة لدرجة لما ماتت سارة ابراهيم قاعد يعمل ايه يعيط عليها يندبها. وبعد شوية من موت سارة ايه اللي حصل لابراهيم؟ مات وراها هو. انا اتذكر ان ليا قريب كان جوز عمتي وكان يحب زوجته حب شديد جدا واول ما ماتت عمتي دي قلت بس كلها ايام والراجل هيعدي مع ان الراجل كانت صحته كويسه جدا جدا ولكن شوفوا قوة المحبة دي. اول ما ماتت مراته ابتدى يدبل وابتدت تدخل في الامراض قعد سنة ونص وما استحملش وراح على طول بدون اي سبب مرضي. دكاترة تشوف عليه الام كويس وكل حاجة انما هذه قوة المحبة ان الرجل يحب زوجته بمعنى انه يلتزم بها ويخلص لها ولا يريد منها شيئا الا شخصها انه يدعم كيانها ويدعم كيان بيتها. اما الزاني فهو لا يطلب لا شخصا ولكنه يطلب شيئا لا يطلب شخصا ولكنه يطلب شهوة وبعد ان يأخذ الشهوة يرمي الشخص ويدوس عليه. ايه المحبة المسيحية يا اولاد؟ المحبة المسيحية دي تنسكب بالروح القدس في الناس
وتخليهم حاجة جديدة، طبيعة جديدة يحب. الذي يميز المحبة المسيحية عن اي محبة اخرى نقطة فيه اثنين. النقطة الاولانية انها بذل وعطاء، والنقطة الثانية انها محصورة في الحق المسيحي. يعني ايه معنى الكلام؟ عايز اعرف محبتي كويسة ولا لا، اشوف انا مستعد ابذل نفسي للناس ولا لا. ان كان ان كنت مستعد اضحي بصحتي، اضحي بوقتي، اضحي براحتي، اذا دي محبة، ده عطاء الروح القدس. ان كنت ببخل على الناس بصحتي وراحتي ووقتي ومذاكرتي وفكري، يبقى انا انسان اناني ولست محبا. المحبة بذل. والنقطة التانية في المحبة المسيحية الحق. انا مش مستعد احبك ضد الحق. اسمعوا احكي لكم حكاية لذيذة توريكم الشخص المحب اللي لا يمكن يقبل محبة وفيها زعل المسيح ابدا. قديس يوحنا الحبيب كان مشهور بانه رسول المحبة. كان يشيلوه هو عجوز يدخلوه كنيسة ويقولوا له عزنا يا يوحنا، يقول حبوا بعضكم بعض، يجيبوه تاني يقول حبوا بعضكم بعض، يجيبوه تالت يقول حبوا بعضكم. قال لهم ما عندكش اللي دي؟ قال لهم اصلكم لو حبيتوا بعضكم تبقوا اكملتوا الناموس. ويوم من الايام دخل في حمام من الحمامات الشعبية ولقى واحد هرطوقي من الغنوصيين الهراطقة. يحكي تاريخ الكنيسة انه طلع من الحمام تقضي وقال جهنم جهنم جهنم، لا اريد ان ادخل الى هذا المكان، لا اريد يسلم على الراجل ولا اريد يقبله ولا اريد يقول له سلام ولا اريد يديله محبة ولا اريد يقعد في المكان كله. ليه يا يوحنا؟ قال لك لان هذا الرجل هرطوقي دافع على حق المسيح واهان المسيح. يا سلام على محبتك يا يوحنا. احب الناس جدا جدا، انما لازم تكون محبتي من خلال مين؟ من خلال الحق. ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. ويل لو قال فيكم حسنا كل الناس. في واحد يحب يبقى دبلوماسي يقول لك انا ما زعلش حد ابدا. عارفين الشخص الذي لا يريد انه يزعلش حد ابدا بزعل ربنا، لان ممكن جدا انه من اجل انه يراضي الناس ممكن يدوس على الحق بتاع مين؟ بتاع ربنا. انما الذي يضع في نفسه وفي قلبه ان حق ربنا فوق كل حق، تستطيع محبته ان تكون صافية ومحبة نقية تماما. نحكي شوية حكايات عن المحبة. اول حاجة في المحبة انها لا تتغير بالظروف. لا تتغير بالايه؟ بالظروف. يعني مثلا في زوج كان بيحب الست بتاعته قوي، وبعدين عيد وفي كلكعه كده حصلت في جسمها، وراحت للدكتور وقال لها لازم تعملي تحليل. راحت عملت التحليل، فالدكتور قال لها انا اشك انه مرض وحش. وبعدين راحت في مصر وكشفت في المعهد بتاع السرطان، قال لها للاسف انه عندك هذا المرض، فلازم نشيل صدرك ولازم نعمل عمليات وكل حاجة. عارفين اصعب حاجة على الزوجة دي انها تلقى زوجها ايه؟ اتغير. وبعد ما كان بيحبها ابتدى ايه؟ ابتدى يتضايق. كان ذنبي وكان يوم اسود اللي خدتها، هذه الايام يا مش عارف ايه، اهي اخوها تقعد تصرف شوية القرشين اللي حيلتنا، يا ريتها تعدي وتخلص بسرعة وتدهينا. اخص عليك اخص عليك، انت عندك محبة؟ مرة جالي واحد يقول لي سؤال، قلت له نعم يا اخوي، قال لي عاوزك تقطع. قلت له اقطع حاجة تانية في جسمك كده؟ عاوز تقطع يا جلعين؟ قال لي اصل مراتي ما بتخلفش. قلت له ثم يمكن العيد منك؟ قال لا ده كترة قالوا منها. قلت له يا سلام. قلت له طب افرض ان العيد منك انت وجت مراتك من وراك وقالت لي طلقهولي، انت تبقى زعلان ولا؟ قال لي ايوه ازعل. قلت له طب شو معنى بقى؟
المحبة التي تتغير بالظروف ليست ايه؟ ليست محبة. عارفين في الكتاب المقدس نموذج هائل للمحبة اللي ما تغيرتش؟ نعمة ورعوز. نعمة ورعوز كانوا عايشين مع بعض والرجالة كانوا موجودين والجو كان حلو جدا. ماتوا الرجالة. ممكن كان كل واحدة من التانية تقول لها ايه؟ سعينا مبارك. انا ولا اعرفك ولا حاجة ولا عوزك. خلاص. الشركة اللي كانت بيننا وبينك راحت. ولكن نعمة ورحوس عاهدوا بعضهم انهم لازم يعيشوا ايه مع بعض. وبنفس المحبة التي كانت عندما كان الرجال موجودين. يا سلام على المحبة. يا سلام. ليه انا انبسطت في عيد الام لما جت مرات اب وقعدت تربي عيال جوزها وتشقى في عيال جوزها كما لو كانوا عيالها بعد ما مات جوزها واكثر مما كانوا عيال. جيت وكرمته وقفت وهنيها وامدحها قدام الناس واقول مبارك لانها محبة من الروح القدس. محبة من الروح القدس. اسأل نفسك هل محبتك تتغير؟ واحد كان بيحبني جدا جدا في المطرية وبعدين كشيت فيه وقلت له انت غلطان يطلع زعلان ويد متضايق محبته مش موجودة. انما عارف لو انسان محب يقول يا سلام ربنا يخلي سيدني ده قصده خلاص نفسي وقصده يعلمني ويفيدني ربنا يقويه ويساعده. محبته نقية. الانسان الذي يحب الله يتغير زي الذهب ترميه في التراب تحطه على التاج ذهب 24. المحبة التي لا تتأثر بالظروف. المحبة التي لا تطلب ما لنفسها. يوسف لما وقف قدام اخواته منظر جميل عن المحبة. ما سألش عن نفسه. ما راجعش نفسه. ما قالش اقدر انتقم لنفسي. ما اقدرش يستغل الموقف لنفسه. اما يوسف فكان ينظر الى ابيه والى اخوته ولم يطلب شيئا لنفسه. المحبة التي لا تتأثر بالظروف والتي لا تطلب ما لنفسها. التي تحمل اثقال الاخرين. سلام على حل اثقال الاخرين. موسى. موسى قعد يشيل الشعب وكل ما الشعب يعمل حاجات وحشة يقف موسى قدام ربنا ويقول له يا رب عشان خاطرنا يا رب معلش ليطول اناسك عليه يا رب. يقول له انا هأبدهم انا هعمل فيهم اعمل فيهم. لدرجة اخته مرة من المرات تذمرت عليه وقالت ايه عامل لي اخويا كبير قوي وفمته وطلع لي فيه هاي ومفيش حد هو اللي هو اللي كلم ربنا ورئيس كهنة معلش عاوزينه. ليه تتكلمي كده؟ ده اخوكي حتى اخوكي تتكلمي عليه. فجه ربنا وقال له موسى قال له نعم قال له مريم دي انا هموتها. قال له معلش يا رب عشان خاطر. قال له هموتها لانها اتكلمت عليك. قال له معلش عشان خاطر. قال له طيب عشان خاطرك اخليها تقعد برصة كم يوم كده. ودخل فيها البرص علشان تتعلم الا تتكلم على احد ولا تتكلم على اخيها. المحبة التي تحمل اثقال الاخرين. نصورة السيد المسيح له المجد وهو شايل الخروف الصغير الخروف الضعيف وحطه على كتافه يمثل لنا المحبة الحقيقية. اخر نقطة عايز اكلمكم عليها في المحبة انها محبة لا تعرف التعصب. احنا في عصر اسمه عصر التعصبات في العالم كله. عالم بلد متعصبة ضد بلد. بلد شعب ضد شعب. ايديولوجية ضد ايديولوجية. ناس ضد ناس. الموضة بتاعت العصر في قرن العشرين في الايام دي التعصبات. ونحتاج نحن في هذه الايام بالذات الى التعليم عن المحبة. المحبة التي لا تعرف التعصب. ان السيد المسيح له المجد اعطى مثلا على مقاومة التعصب لما قعد مع المرأة السامرية ولما خدم المرأة الكنعانية ولما بذل حياته من اجل الاشرار ومن اجل القديسين من اجل الجميع. علشان اللي بيحبوك واللي مش بيحبوك. اوعي تكوني في الشغل تعبانة والرئيس بيضايقك وتحط في قلبك انك تكرهيه مش هتعرف تصلي ابدا.

اوعى تكون في العمل بتاعك ومعاك زميل وبيقعد يقرفك وبيكلمك في الامور الدينيه وبيغيظك وتكرهه من قلبك، مش هتعرف تصلي ومش هتعرف تدخل الحياه الابديه. اما الانسان الروح الحقيقي فهو الذي يطلب من الله ويقول له اغلب التعصبات التي في حياتنا. نسأل انفسنا سؤال اخير، طب افرض انا ضعيف ومش قادر استحمل، افرض انا زوج ومش قادر استحمل مراتي، افرض انا زوجة ومش قادر استحمل جوزي لانه خنورجي ولانه وحش ولان اخلاقه فظيعة، افرض ان الرئيس بتاعي في الشغل مش قادر استحمله، ماذا اعمل؟ الروح القدس هو الحل، يأخذ مما للمسيح ويعطيك، يذكرك بكل ما قاله المسيح، يعين ضعفاتك، يسندك، ادخل مخدعك واغلق بابك واصرخ الى روح الله وقل له يا روح الله القدوس اسكب فيا محبة المسيح، اسكب فيا محبة الاب السماوي، اعطني ان احتمل الاخرين، اعطني ان احب الجميع. لنصلي هذه الصلاة في بيوتنا وليكن لنا هذه الطلبة دائما، يا روح الله القدوس اسكب فينا محبة المسيح بغنى. الهنا الصالح يعطيكم كل عطية سماوية، له المجد والطهارة الى الابد امين.

0: أبانوب النهيسي سنان على السرير ويدها مشلولة.
1: الحالة الجديدة دي بدأت من امتى؟
2: بعد العملية مباشرة يا دكتور.
1: لو كنتم خدتم رأيي ما كنتش وافقتكم إطلاقا على العملية دي. العملية دي مش مظبوطة خالص. أنا رأيي دايما في الحالات اللي زي دي إن العلاج الطبيعي هو الحل الوحيد.
3: قسمتي ونصيبي يا دكتور. كل واحد في الدنيا دي بياخد نصيبه.
1: عموما في أبحاث جديدة في الموضوع هنحاول نستفيد منها.
4: كفاية تجارب وأبحاث بقى يا دكتور.
1: يا مدام لازم يكون عندك أمل. الأمل هو الحل الوحيد بالنسبة لي. حالتك دي بالذات محتاجة أمل. أنا هكتب روشتة، لكن أهم من روشتة يكون عندك أمل.
0: وخرج أفراد أسرتها وتركوها.
5: زي الحال يا دكتور.
1: لازم تتنقل لمركز متخصص أو مركز تأهيل. العلاج الطبيعي يمكن يفيدها. عموما احنا هنكتب روشتة دلوقتي تصرفوها وتدوها العلاج أول بأول. وفضل برضو نعمل كونسلتو من دكاترة المخ والأعصاب والعظام ونعمل اللي علينا وربنا يسهل.
6: روشتة دي يا دكتور
1: احنا عملنا اللي علينا يا ابني وربنا يعمل ما فيه الخير. ربنا معاك.
5: شكرين يا دكتور.

0: في شمام دكتور طمني.
1: ربنا موجود يا جورج.
2: ربنا قادر على كل شيء يا ماما.
3: خلاص يا ستي، هنعمل كونسلتو علشان تطمئني والعلاج يبقى شامل.
1: وريني دي
3: عايزاها ليه؟
1: يوه كفايه تعذيب وامل كاذب. سمعت كلامكم وعملت العمليه في العمود الفقري وادي النتيجه.
4: يعني كنت عايزاني يا ماما نسيبك كده؟
1: ملعون كل من يتكل على زراع بشر.
4: ايوه ماما، لكن ربنا خلق الطب عشان خاطرنا.
1: لكن الشفاء من عند ربنا، ولو جبتوا لي كل دكاترة العالم وربنا مش راي مفيش فايدة.
2: ربنا يديكي على قد ايمانك يا ماما.
1: ربنا يخليكوا لي، كفاية ان انا في وسطكم، وكمان الصلاة وقراية الانجيل بيريحوني قوي.
5: خفت المرأة تصلي بحرارة امام صورة السيد المسيح.
2: يا جورج، بالرغم اللي شفناه وسمعناه، انا عندي امل ان ماما هتخف.

يا إله الرحمة، رحمتك تسع كل المذنبين والخطاة. أنا لا أعترض على المحنة التي أمر بها، فالمر الذي تختاره لنا خير من الشهد الذي نختاره لأنفسنا. فليتمجد اسمك في المرض والصحة، في الفقر والغنى، في الصبا والشيخوخة، وأي آلام بشرية تهون أمام آلامك الإلهية على خشبة الصليب. فأرجو أن تكون المحنة التي أمر بها هي صليبي الذي أحمله حتى باب الفردوس. فإن عشنا أو متنا فللرب نحن، لكن كما علمتنا لا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. يا رب يا مخلص، أرجو أن تضع حدا لهذه الآلام، وأنا أعلم أن الشفاء من عندك أنت وحدك.

0: ما تقول تنام يا بابا، انت مسن بروحك معانا ليه؟ طب احنا ورانا مذاكرة.
1: ابدا يا بنتي، انا مش جاي لنوم، وبقرا شوية لغاية ما اتعب. اتفضلي ذاكري.

في غرفة المرأة ورأت قديسا صغيرا واقفا أمامها ممسكا بيده الصليب، وبدأت تحرك يدها المشلولة، وحدثت المعجزة، وابتسم لها القديس الصغير وصار واختفى داخل سور

0: ولم تصدق المرأة نفسها وخرجت تمشي لأسرتها في صالة المنزل.
1: إذا كان اللي حصل ده صحيح، صحتي هتبقى خربتك طول العمر يا رب. اسم سليم، اسم سليم. ماما ماما يا حبيبتي يا ماما.
2: الحمد لله على السلامة يا ماما.
3: الله يسلمك.
2: تعالي استريح.
1: لا. لا لا لا لا، أنا مش عايزة استريح، أنا عايزة أتعب. تعالوا لما احكي لكم اللي حصل. مين القديس ده يا ابونا؟ انا مش هرتاح الا لما اعرف مين هو. انا عمري ما سمعت ان في قديس عمره 12 سنه.
4: يبقى ما قريتيش تاريخ الكنيسه كويس. في مثلا القديس بيفان اللي ما زادش سنه عن 10 سنوات، اعترف بكل شجاعه

0: قدام اريانوس والي اسيوط بانه مسيحي، وعذبه وقطع راسه بالسيف في فم سبقونا، وجسده لسه محفوظ في كنيسة ام القصور قرب اسيوط. في كمان القديس شنوسي كان عايش في بلدة بلكيم اللي هي الصنطة دلوقتي، وكان عمره 12 سنة، مر بكل العذابات الممكنة وغير الممكنة من اجل اسم المسيح. وقف قدام الوالي الوثني ورفض انه يبخر للآلهة، وامر اريانوس بخرم قلوبه وربطهم بحبال وسحلوا في الشوارع. يعني كل الوان العذاب اللي فوق طاقة البشر، وفي الاخر قطعوا راسه بالسيف. في كمان القديس زكريا الطفل الصغير اللي حضر مذبحة اخميم، واللي شاف ناس نورانيين بتحيط بالنار اللي بيحترق فيها الشهداء، كان بيشوف كل اللي غيره ما كانش يقدر يشوفه، كان هو بيشوف. واتلف حواليه ناس كتير امنوا بالمسيح، وما كان من الوالي الا انه عذبه هو وابوه، وفي النهاية امر بحرقه. في كمان القديس شورى الصبي اللي من اخميم، واللي عذبه الوالي بالحرب وصب الخل والملح على جروحه، وفي الاخر ذبحوه زي الشاه وعلقوه على سور بلدهم عشان تنهش الطيور لحمه.
1: لكن ممكن قديس معرفوش ولا سمعت عنه ممكن يشفيني بالمعجزة المذهلة دي؟
0: ممكن، لاننا كلنا اخوة في الكنيسة الواحدة واعضاء في جسد المسيح، ومدام كلنا بنعرف المسيح يبقى كلنا بنعرف بعض، حتى لو ما شفناش بعض وفرقت بيننا القرون مش الايام. والزمان والمكان يا بنتي ملوش حساب عند الرب.
1: ايوة يا ابونا، بس كل اللي انا فاكره انه كان لابس صليب خشب ورابط على وسط حزام.
0: انا شايف من وصفك ليه احتمال يكون القديس ابانوب النهيسي، لانه فعلا استشهد وعنده 12 سنة، وكنيسته في سمنود وجسده محفوظ فيها هناك.
2: وذهبت المرأة الى سمنود حيث كنيسة القديس ابانوب النهيسي، واخذت تبحث عنه في الصور المعلقة بالكنيسة حتى رأته.
1: سلام الرب عليك، تحي شفتك العالم.

0: 我善良的，我善良的父母。
1: أهلاً وسهلاً.
0: وقابلهم راعي الكنيسة.
1: أهلاً وسهلاً. أول مرة تشرفونا ترى؟
2: فعلاً يا أبونا.
1: لازم معجزة.
3: عرفت إزاي يا أبونا؟
1: دي طريقة القديس أبنون، دايماً يعمل معجزة والناس تيجي تاخد بركة فتعرف حكايته.
3: إحنا عمرنا ما سمعنا عنه. تصور إن دي أول مرة نسمع عن القديس أبنون.
1: معذورين لأن محدش اتكلم عنه كتير قبل كده، والكتب اللي اتكلمت عنه كتب بسيطة جدا.
2: لكن ده عيب مننا يا ابونا، احنا لازم نعرف كل سير قديسنا وشهدائنا.
4: ليه رجاء عندك يا ابونا؟
1: اتفضل.
4: احنا عايزين نعرف كل حاجة عن القديس العظيم ابنون.
1: بس كده؟ دي اسعد اللحظات اللي بتكلم فيها عن القديس الشهيد العظيم ابنون. ولد القديس أبانوب النهيسي في قرية نهيسة ملك أسطرخة التابعة للمنصورة من أبوين مسيحيين تقيين، وربياه على مخافة الله ومحبة الكنيسة، وعلشان كده طلع بيحب الكنيسة وكان مواظب على حضور القداسات والتناول من الأسرار المقدسة. وانتقل أبوه للأمجاد السماوية، وبعد فترة بسيطة انتقلت أمه وكان عمره في الوقت ده 12 سنة وسابوله ثروة كتير.
5: النظير القدوس الذي دعاكم، كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سير. ادخل.
6: البركة فيك يا بني، ربنا معاك.
7: الرب يقويك يا بني. تجربة أسمى إن الواحد يفقد أبوه وأمه في سنة واحدة. عموما ده مصير كل البشر.
5: الموت عند المؤمنين مجرد انتقال من دار الفناء الى دار البقاء من احضان القديسين.
6: ربنا يقويك في الايمان كمان وكمان يا بنو.
7: طول عمري بتمنى ان يكون عندي ايمان زي ايمان الداي يا بنو.
5: وليه تتمنى؟ ان وانت بس
7: الحمد لله ان والديك سابوا لك ثروه كبيره ممكن تقضيك العمر كله.
5: القوه الحقيقيه في الايمان مش في الفلوس. عشان كده تلاحظوا ان كل التهدق لديانوس لاغنياء الايمان مش لاغنياء الثروه.
7: وناوي تعمل ايه بثروتك؟
6: ايوه صح يا بنو، هتعمل ايه بفلوسي كلها؟
5: لحد دلوقتي مش عارف، لكن انا متاكد انها ملك ربنا يعمل فيها اللي هو عايزه.
7: فعلا احنا في ايام الاضطهاد الصعبه دي ملناش غير ربنا.
5: وفي اي ايام تاني ان عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت. إن عشنا أو متنا فللرب نحن.
8: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا أحبائي، أنتم تعلمون أن جسد المسيح مكسور من أجل أسامنا ومجروح لأجل معاصينا. وإذا كان العالم فعل بجسد المسيح وهو العود الرطب ما فعله به، فكم يفعلون باليابس الذي هو نحن. وقد قال لنا مخلصنا أنه سيكون لكم في العالم ضيق، وأنتم تسمعون في هذه الأيام بأن الشيطان يزمع أن يقلقل الكنيسة ويريد أن يفقدها سلامها. ولكن نحن لا ننسى أن ربنا يسوع قال لنا قد
0: يسمع هذه العظة في الكنيسة.
8: سلام.
7: نسيتك النعمة يا بنو.
6: نسيتك النعمة يا بنو.
5: أنا مبسوط خالص إن إخواتك بيواظبوا على الكنيسة وبيصلوا. عارفين النهاردة أنا كنت حاسس بإيه؟ كأن ربنا كان بيتكلم على لسان أبونا وهو بيواظ. والكلام ده كان ليا انا بالذات، عشان كده هنفذ اللي سمعته بالحرف الواحد.
7: مش فاهم حاجه خالص.
6: قصدك ايه يا ابني؟
5: فاكرين لما يسوع قال للشاب الغني اذهب بيع كل ما لك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني حاملا الصليب؟
7: وانت ناوي تعمل كده؟
6: ايوه صحيح، انت ناوي تعمل كده؟
5: ايوه
7: بالبساطه دي
5: بالبساطة دي؟ وتعيش منين يا مريم؟ ربنا هو اللي بيعيشنا، مش احنا اللي بنعيش روحنا، مش هو اللي خلقنا.
7: وناوي تعمل ايه بالظبط؟
5: الكنيسة محتاجة لمساعدة، وخصوصا في الترميمات، وعاوزة سور حواليها. كمان انا عارف كل الاسر الفقيرة اللي في البلد. دلوقتي نروح نقسم الفلوس والذهب في سرر ونبتدي التوزيع.
0: واخذ ابنوه كل امواله ووزعها على الفقراء.
9: ده تاني يوم والعيال مش لاقين حاجة يحطوها في بوجهم. هو ربنا هيفضل ناسينا لامتى؟
10: ايه ده وليا كده؟ خلي ايمانك قوي.
9: امال ايه اللي بيحصل ده؟
10: ربنا بيقول حتى ان نسيت الام رضيعها فانا لا انساكم.
9: والعيال ده اعمل فيهم ايه؟
10: العمل عمل ربنا، لا عمل انا ولا عملك انت. يا يسوع يا يسوع

0: شايفه غنيه؟ شايفه ربنا بعتيه وتجيب لي العيال اعمل فيهم ايه؟ اهو يسوع افتكرنا بمجرد ما ناديته.
1: سامحني يا رب، سامحني يا رب، اعمل ايه؟ الجوع كافر وقلب الام ضعيف.
0: قلب الام ضعيف؟ مش ضعيف ليه؟ عند الامهات اللي سايبين عيالهم يستشهدوا قدام العساكر الرومان. عيب كده يا وليه.
1: تاني النهارده خدت درس العمر، ان الواحد لازم يتكل على ربنا وما يلجتش الايمان.
0: هجيب لكم كل اللي نفسكم فيه عشان تعرفوا ان ربنا يسوع المسيح ما ينساش حد.
2: انا بشكركم خالص على تعبكم معايا النهارده.
3: اذا كنت بتسمي ده تعب يبقى انا عايزه اتعب كده.
4: ابدا، ده انا عمري ما استمتعت بحاجه عملتها زي النهارده، وانا انبسطت قوي اني كنت معاكم.
2: ربنا يعوضكم. دي بقى كانت الخطوه الاولى.
5: والثانيه ايه؟
2: احنا مش اقل من كل شهداء الكنيسه وابطالها اللي ضحوا بحياتهم عشان اسم يسوع. سلام.
3: شفتي ابو نوب بيحب ربنا قد ايه؟ ده لازم كمان ربنا بيحب قوي.
4: ربنا بيحبنا كلنا قوي، مش بس ابو نوب. المهم احنا نحبه زي ما ابو نوب بيحبه.
3: يا رب يا ربي يسوع المسيح، ارسل لي ملائكتك لتهديني الى موضع الوالي، وافتح فمي يا رب لأتكلم بحقك أمام الملوك والولاة، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد. آمين.
6: الآن جثثا للشهداء المسيحيين وحقولا محترقة ودماء كثيرة ملقاة على الأرض.
3: بغام يا عمي؟
7: أيوه يا ابني، امبارح كان فيه هنا مذبحة. أجمع عساكر الوالي الروماني على الغيط. كانت بنتي وحدتي بتساعدني هي ومجموعة من الشبان اللي جم يساعدونا من غير ما حد يطلب منهم أي حاجة. مرت دورية من العساكر الرومان، شافوا بنتي، نزل واحد منهم وحاول يهجم عليها ويخطفها. اتصدوا ليه الشباب بتوعنا ونزلوا فيه ضرب، نزلوا فيه ضرب. صرخت بأعلى صوتي وقلت يا يسوع ارحمنا. صرخ قائدهم قالوا كمان مسيحيين، ونزل فيهم السيوف والخناجر لغاية لما زي ما انت شايف يا ابني.
3: وانتوا بتعملوا ايه دلوقتي؟
7: قالوا لنا لازم تدفنوا الجثث وتداروا الدم، وإلا حنرجع نخلص على باقي البلد.
3: ما هم عارفين إن الأرض ما بتشربش دم.
7: دول بيتلككوا يا ابني وخلاص، عايزين يخلصوا مننا كلنا.
3: أبواب الجحيم لن تقوى عليها.
8: لكن أنت يا ابني رايح على فين؟
3: رايح على سمنود.
7: لا يا ابني، ابعد عن الشر، ده عساكر الرومان هناك بيهدموا الكنايس ويقتلوا المسيحيين ويجبروا اي واحد بيؤمن بالمسيح انه يلعن المسيح والمسيحيين، وبيفضلوا يجلدوه ويضربوه لحد ما يموت.
3: وعشان كده انا رايح هناك.
7: يا ابني انت لسه صغير، ما انتش قده.
3: الكنيسة يا عمي ما فيهاش سن صغير او كبير، كلنا ولاد، وهي دلوقتي في أشد الحاجة لينا.
8: ناوي تعمل إيه؟
3: ناوي أقابل الوالي وأقول له إن يسوع بنى الكنيسة على صخرة الإيمان العتيد، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.
7: يا ابني أنت لسه أخضر، ومفيش في إيدك أي سلاح.
3: لكن في قلبي سلاح الإيمان اللي بيعمل المعجزات.
8: التجربة قاسية، مش بالبساطة اللي أنت متصورها.
3: أنا مش أقل من اللي استشهدوا هنا امبارح.
7: يا ابني الرومان دول جبابرة، قلوبهم حجر وما بيعرفوش ربنا.
3: لازم نعرفهم انهم ماشيين في طريق غلط.
7: ربنا يقويك يا ابني، بس انا خايف عليك.
3: اللي يفرط في حياته من اجل يسوع يكسبها. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟
7: اجري يا ابني، اهرب بسرعة، دول جايين يفتشوا تاني، مش عايزهم يلاقوك هنا.
9: يعني الدم زي ما هو،
7: ادينا عمالين نغسل فيها من امبارح ومفيش فايدة.
9: يبقى خلي بقى يسوع النصير ينفعك.
7: حرام عليكوا، عايزين مننا ايه اكتر من كده؟
3: حرام عليك تضرب راجل كبير واعزل بالشكل ده.
9: امشي يا ولد اجري، العب بعيد.
3: يكفي انكم خايفين مننا ومفيش في ايدينا غير سلاح الايمان.
6: وضربه العسكري الروماني واوقعه على الارض.
9: النهارده هرحمك وهفوت عليك بكره تاني، لو لقيت الدم ده زي ما هو هخليك تحصل اللي ماتوا امبارح. مفهوم؟
7: مفهوم مفهوم. حكم الاوعى ضعيف منهم لله.
3: اذا كان الله معنا فمن علينا؟
7: بس انت يا ابني جريء بشكل، المرة دي جت سليمة، لكن مش كل مرة تسلم الجر.
3: من وضع يده على المحراث لا يلتفت إلى الوراء.
7: يا ابني أنا خايف عليك، أنت لسه صغير والمستقبل قدامك كبير، أما أنا يلا حسن الختام.
3: السلام لك يا عمي.
7: روح يا ابني، ربنا يجعل لك في كل خطوة سلامة.
6: وجلس أبا نوب في كوخ خشبي ليستريح، فشاهد عسكر الرومان يعذبون المسيحيين ويسوقونهم مربوطين كالغنم ويقتلونهم.
3: مسافة طويلة أوي. يا الله، الذي أرسلت النجم العجيب أمام المجوس لترشده إلى طريقك، ويا من سمعت لإلي وأنزلت نارا فأكلت مضطهديك، الذين تركوك وعبدوا آلهة أخرى غريبة، يا من أعاد آدم وبنيه إلى الفردوس، اسمع لي أنا أيضا وارسل ملاكك النوراني ليقويني ويعطيني مساعدة ومعونة على سفك دمي من أجل اسمك القدوس.
6: وظهر له الملاك ميخائيل.
10: السلام لك أيها الصالح أبا نوب، السلام لك من عند الله، تقوى وتعز. أنا هو ميخائيل رئيس جند الرب، أرسلني إليك لكي أقويك في جهادك، فقم واذهب باكرا إلى الوالي واعترف باسم السيد المسيح، فيعذبك 3 أيام في هذه المدينة، وأنا أعطيك القوة وأشفيك، ثم بعد ذلك يحملونك إلى أتريب ويعذبونك هناك، فأظهر عجائبي معك فيخزى إبليس وجنوده، وسأكون معك في كل موضع تمضي إليه. السلام لك أيها الصالح أبا نوب، السلام لك من عند الله.
3: أشكرك يا رب، أشكرك يا رب.
11: لم ترى الإمبراطورية الرومانية بدعة زي البدعة اللي بيقولوها الجماعة دول اللي بيتسمون باسم المسيح؟ بيقولوا كلام مش مفهوم. قال إيه؟ إلههم هيخصهم بالرعاية هم لوحدهم ويدخلهم الجنة. ليه؟ ما نش عارف. مع إنهم قوم ضعفة جبنة، مفيش واحد فيهم يقدر يشيف
8: سيف ولا خنجر
11: ولا حتى حجر. ومتهيأ لهم بضعفهم ده انهم بيتحدوا الامبراطورية الرومانية. احنا معشر الرومان ما نقدرش نضرب ولا نقتل الضعيف، اننا شعب

0: يعبد القوة، لكن لما الضعيف يتهيأله ان بضعفه ده يتحدى الامبراطورية الرومانية لازم ينال جزاء. اذا كان الاقوياء اللي هم اقوياء لما تحدوا الامبراطورية كان مصيرهم تحت سنابك الخيل، فما بالكم بالضعفة؟ مش هياخدوا غلوة. انا عارس الخطاب للامبراطور في روما وابشره بنهاية الصداع ده الى الابد.
1: وتقدم ابانوب من الوادي وتذكره الجندي الذي كان قد ضربه من قبل.
2: حرام عليك تضرب راجل كبير واعزل بالشكل ده.
3: يمشي ولا دجري العب بعيد.
2: يكفي انكم خايفين مننا ومفيش في ايدينا غير سلاح الايمان.
4: ايها الوالي، انا مؤمن برب يسوع المسيح، ومهما اردت ان تفعل بي فافعله عاجلا، فانا لا اسجد الا لاله يسوع المسيح ولا اسجد لاوثانك النجسه.
5: اسمك ايه يا شاطر؟
4: اسمي ابانوب.
5: ابانوب، عمرك كم سنه يا ابانوب؟
4: 12 سنه.
5: عظيم. انت من انهي بلد يا ابانوب؟
4: من نهيسة.
5: نهيسة، عظيم. وانت بقى اللي جاي تهين الالهة بتاعتنا اللي قادوا الامبراطورية لحكم العالم كله. برضو فيك الخير.
3: فليسمح لي مولاي ان اني هذا الموضوع السخيف بضربة سيف واحدة.
5: لا يصح، ما يصحش انك تقتل طفل اتغرر بيه من الجماعة المسيحيين دول. سيبني انا الاول اعرفه الطريق السليم، وما ارتدعش هيكون لي تصرف معه تاني.
4: لقد اتيت من بلدتي لاسفك دمي من اجل الاله الحقيقي الذي خلق الشمس والارض والبحر وكل ما فيها، ولا يمكن ان اسجد لابولون، ذلك الصنم الذي لا يسمع ولا يرى، لا يستطيع ان يخلص نفسه، فكيف يخلص آخرين؟ الويل لك ولكل من يسجد لهذه الأصنام اللعينة.
5: في الحقيقة أنت طفل رائع ورقيق، ما تستحملش الضرب ولا التعذيب. إن سمعت كلامي أنا هتبناك، هخليك من عظماء ولايتي، وهجوزك من بنات العظماء، وهخلي الكل يكرمك. لأن في الحقيقة بصراحة يعني أنا الآلهة حرمتني نعمة الإنجاب، وأنا بحب الشجاعة والجرأة والإقدام، ودي كلها صفات بتتوافر فيك بالرغم من صغر سنك.
4: هل يعني هذا الكلام أن كل من يلعن آلهتكم أمامكم وعلى مسمع من جميع الناس يصبح ابنا لك ومن عظماء ولايتك ويكرمه الكل ويتزوج من بنات العظماء؟
5: انت مش عارف هيجرى لك ايه لو استمريت في الوقاحة دي.
4: لا تخافوا من الذي يقتل الجسد، انما بالاحرى خافوا من الذي يهلك الروح.
5: انت بتقول كلام انا مش فاهمه. يا جاهل، اللي يقتل الجسد يقتل الروح.
4: هذا بالنسبة لدياناتكم الوثنية الحقيرة، أما عقيدتنا السماوية فالجسد فاني، أما الروح فخالدة إلى أبد الآبدين.
5: عندك حق، الواد ده أنا ما شفتش في وقاحته أبدا. خليه عبرة لمن يعتبر.
3: أمر مولاي.
5: إيه إيه إيه، هتقتله كده على طول؟ لا، أنا عايز أتسلى، عايز أشوف عرض مثير. الملل هيقتلني خصوصا بالليل.
3: أمر مولاي.
1: وجلس الوالي على كرسيه الوثير، وأخذ حراسه يعرضون عليه ما لذ وطاب من الطعام والشراب، فاختار من الخراف خروفا سمينا والتقى

0: لا دي ما تتحسبش، ما علمتش، لسه عايزه ملعيني بمنظر الدم.
1: وكان يا بنوب يرشم الصليب في كل مرة.
0: أنا مش عارف الحركة إيه دي اللي بيعملوها المسيحيين كل ما يجوا قصادي. ودي كمان ما تتحسبش. الدم اللي طلع منها ما شافش خليني. أدي بقى تتحسب. أنا الراجل عندي كلمتي.
1: وضربوه حتى خرجت أحشاءه من بطنه.
0: الحمد لله للآلهة والأبولون اللي بعتلنا الولد ده عشان نتسلى ونقتل الملل اللي كان هيموتنا في البلد المملة دي. بينادي على إلهه يورينا ازاي هننقذه من ايدينا. مات ميت الكلب ارموه بره خارج الاسوار عشان الشعب يتفرج عليه كويس وكل واحد يعرف لو حاول مره انه يتحدى الامبراطوريه والالهه بتاعتنا يجرى له ايه. ارموه بره.
1: بدا بانوب الرب فظهر له الملاك وشفاه تماما ولم تبقى بجسده اي جراح.
2: السلام لك ايها الصالح ابا نوب، السلام لك من عند الله. الرب ارسلني اليك لكي اقويك في جهادك. قم واذهب للوالي ليرى ماذا فعلت بك رحمة يسوع حتى يتمجد اسمه امام كل غلاظ الرقبة وقصاة الخلق.

0: Haus hinzu.
1: لم يعجبني عرض المصارعة الذي رأيته الآن.
2: سنحاول أن نقدم عروضا أكثر إثارة في المرات القادمة.
1: المصارعة الرومانية أصبحت مملة عشان ما فيهاش دم. الدم هو الإثارة الحقيقية.
3: وفجأة رأى الوالي القديس أبانون أمامه صحيحا معافى.
1: أنا عمري ما الخمر أثرت عليا ولا دماغي لفت. اللي شايفه دلوقتي ده حلم ولا حقيقة؟
4: لقد بحثت عنك في كل مكان لأريك كيف أنقذني إلهي من أيديكم عندما ناديتم. هل هناك دليل أقوى من ذلك؟ هل ستظل تعبد الأوثان الحجرية الميتة بعد كل ما رأيت؟ أم أن المكابرة والمعاندة هي شيمة كل الوثنيين؟
1: أنا فهمت اللي بيحصل دلوقتي. عرفت سر الحركة الغريبة اللي انتوا بتعملوها دي كل شوية. دي حركة سحر بتنقذكم من الموت.
4: بالصواب أجبت لأول مرة، ففي علامة الصليب إنقاذ لنا من الموت، ويسوع لم يعلق على خشبة إلا لإنقاذنا جميعا. ولا تزال الفرصة أمامك سانحة، فهو يقبل كل الخطاة والكافرين.
1: أنا تعبت من الكلام مع الناس دي، مش عايز أشوف حد منهم خالص. خد الواد ده واربطوه بسلاسل وارموه في السجن لغاية ما يموت.
5: عشان كده اعتبروك مجرم خطير وأيدوك بالحديد.
6: نشكر ربنا أنهم مش لاقيين قيود كفاية، ولا كان زمانكم كلكم زي.
7: لكن انت جبت القوة دي كلها منين؟ ده انت دوب عندك 12 سنة.
6: يسوع أواني على احتمال كل الألام دي. يسوع مش ممكن يسيبنا أبدا طول ما احنا متمسكين بيه.
7: ولو فكوك هتفضل تحترف باسم المسيح؟
6: حتى لو فضلوا أيديني، نفسي كلنا نبقى في الصفقة الرابعة.

0: احنا ممكن نخرج في اي وقت والحراس مش هيمنعونا.
1: ده احنا بس لقينا السجن احسن، اديها بناكل ومحدش بيجي ناحيتنا.
2: ده احنا على كده هنعمل ثوره.
3: حفظ سليم هنا الليله.
4: ماذا؟
3: روح هات الفاكهه. ايه اخبار الولد اللي اسمه ابانوب ده؟
5: كبلناه بالحديد في السجن ضمن 7 مساجين خطرين، ومع ذلك ظل يحرض من حوله على الثورة ضد الامبراطورية.
3: وعملتم ايه؟
5: لم نقتله طبعا طبقا لتعليمات مولاي، حتى لا يتحول الى شهيد قد يشعل ثورة نحن في غنى عنها.
6: انباء سيئة يا مولاي.
3: ماذا؟
6: لقد خرج المساجين من السجن الذي ألقى فيه الصبي أبانوب هاتفين بحياة إلههم، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل مروا على جميع السجون وأفرجوا عن جميع المساجين المسيحيين وهتافهم يملأ الدنيا.
3: وماذا فعلتم؟
6: نحن في انتظار أمر مولاي، إنهم كالإعصار الهادر.
3: وكم عددهم؟
6: 8000.
3: 8000، فليهجم الجيش واسحقهم سحقا.
6: أمر مولاي.
7: وامتلأت السماء بأكاليل الشهداء.
3: مد السلاسل عشان ما تخرجش مع المساجين، وكانت النتيجة انك دفعتهم للخروج للموت وانت قعدت في السجن في أمان.
8: الحياة والموت بأمر إلهنا يسوع المسيح وليس بيدك شيء.
3: انت من ساعة ما دخلت البلد وعرضت اهلها كلها للهلاك، دلوقتي انت لو ما سجدتش للآلهة انا هخلص عليك بنفسي، ونشوف ساعتها الهك هينقذك مني ازاي.
8: انت الذي اهلكت المدينة، انت وملكك تقليديانوس، اما انا فمنذ الساعة 3 من النهار ارى الملائكة تضع الاكاليل على رأس كل شهيد.
3: يعلق على سار المركب بالمقلوب، رجليه فوق وراسه تحت، وبعتوه على ولي أتريب عشان يعرف ان كل شيء تحت سيطرتنا، ومش حتة تعيل زي ده يهز عرش الامبراطورية اللي بتحكم العالم كله.
4: يا رب.
7: وعلقه الجند مقلوبا على سار المركب.
3: مبقاش الا الواد ده الواحد يعله هم.
4: يا رب.
7: وظهر له ملاك الرب وانزله وعافاه ورمى الجند بالعمى والوالي بالشلل.

0: إيه اللي جرى؟ أنا اتعميت ولا الدنيا سودت؟
1: هل رأيتم ماذا فعل بهم الرب؟
2: لو شافتني يا أبا نور أنا واللي معايا هنؤمن بإلهك يسوع المسيح.
1: لا يكون هذا إلا في أدريب وعلى مسمع من جميع الناس، حتى يعلم كل أحد أن ليس إله إلا يسوع المصري.

يا رب يا يسوع المسيح اشفهم كي يذهبوا إلى والي أتريب ويعترفوا بك أمامه.

0: فيتمجد اسمك القدوس، وإنهم سيؤمنون إذا رأوا وسمعوا ولمسوا. فامنحهم يا يسوع هذه الفرصة، فكلنا بشر ضعفاء وليس لنا قوة إلا بك.
1: المجد لك يا يسوع المسيح، المجد لك. كنا عميان العين والقلب، والآن نرى ونبصر. نحن تحت أمرك.
0: اذهبوا إلى والي أتريب واعترفوا أمامه بكل ما حدث لكم.
1: سنذهب وسنعترف أمام الدنيا كلها.

0: ألا زلت مصرا على إيمانك هذا؟
1: علمنا الفادي أن الموت من أجله هو الحياة نفسها، أما الحياة معكم وتحت رحمتكم فهي الموت بعينه.
0: أما الحياة معكم وتحت رحمتكم هي الموت بعينه. هذه حكمة. فليمنح هذا الحكيم الحياة التي يريدها. هؤلاء القوم لا يفرقون بين معنى الحياة ومعنى الموت. ألقه خارجا واتني بعاشق جديد للموت. أين والي ثمنود؟ ولماذا لم يحضر معكم إلى هنا؟
2: نحن نصارى ولا نؤمن إلا بإله أبانوب، أما والي ثمنود فهو ذا مشلول لا يقدر على الحركة.
0: أصبحتم مجانين، ماذا جرى لعقولكم؟
2: لقد عادت إلينا عقولنا وأرواحنا، لقد كنا مجانين وموتى، أما الآن فأصبحنا عقلاء أحياء.
0: أحضروا والي ثمنود إلى هنا فورا.
3: مش هتفكيني من الربط اللي أنا فيها زي ما عملت مع الجنود؟
4: ليس قبل قدوم شهود من والي أدريب، لأنهم لا يصدقون إلا ما يسمعون ويرون.
3: فليتمجد اسم يسوع المسيح في كل حين.
5: ماذا جرى لك؟
3: اسألوه.
4: فليتبارك اسمك القدوس يا يسوع المسيح، فك قيوده كما أعدت النظر لجنوده العميان.

0: فليتمجد اسم يسوع المسيح، فليتمجد اسم يسوع المسيح.
1: جننت مثلهم، لا أكاد أصدق ما أسمع وما أرى.
2: فلتسمعه مرة أخرى ولتراه مرة أخرى.
1: أصبحت تتكلم مثلهم تماما، ومع ذلك سأمنحك فرصة كي تعود إلى عقلك، أو يعود عقلك إليك، وسأمنح جنودك نفس الفرصة.
2: لا تتعب نفسك، فلن أتخلى عن إيماني.
1: أتقامر بحياتك وحياة جندك بهذه البساطة؟
2: نحن لا نقامر بها، بل نربحها.
1: أنت متأكد مما تقول؟
2: كما أنا متأكد من وجودي أمامك الآن.
1: أصبح والي سمنود متأكد. فلتقطع رؤوس المتأكدين حتى يصبحوا عبرة للجميع.

0: احضروا لي هذا الصبي الذي لعب بعقولهم. ساغفر لك ما فعلته مع هؤلاء المغفلين الذين راحوا ضحايا خداعك ولعبك بعقولهم. اذا سجدت لآلهتنا.
1: لا يملك الغفران سوى ربي وإلهي يسوع المسيح.
0: كلام فارغ. آلهتنا نحن هي التي تملك الغفران والقوة والجبروت والبطش.
1: ملعونة هي آلهتكم التي لا تعي ولا تعرف.
0: أبلغت بك الصفاقة أن تلعن آلهتنا وفي حضرتي؟
1: أنا لا أخاف أحدا سوى ربي وإلهي يسوع المسيح.
0: فليجلد على ظهره وهو عاري 100 جلدة، ثم بعد ذلك أجلسوه على كرسي حديد وضعوا تحته كمية كبيرة من القار وولعوه بالنار والكبريت حتى يرتفع اللهيب إلى عنان السماء. حتى يرتفع اللهيب إلى عنان السماء.
2: 98 99 100.

0: خلص عبدك وابن أمتك من لهيم النار كما خلصت الثلاثة فتية قبيسي.
1: تقوى يا حبيبي أبا نوب ولا تخف، لأن الرب معك، وها قد أرسلني إليك لأقف معك وأقويك. وإن كل إنسان يقف عند جسدك ويكفنك، الرب يستر جسدك. والذي يعطي صدقة للفقراء والمساكين على اسمك في يوم تذكارك يجلسه الرب في وليمته المقدسة.

0: كان هذا الصبي يظن نفسه أقوى من الجلد والنار والكبريت والقار.
1: مولاي، شخص يشبه الذي أحرقناه يريد الدخول.
2: ماذا؟ هل أن ننتهي من مشاغبات هذا الولد؟ دعه يدخل.
1: أمر مولاي.
3: إنه ضعينه،
4: كيف نجا من النار والكبريت؟
5: ها أنا قد جئت إليك لأؤكد لك أن يسوع المسيح لا يترك أبناءه.
1: مولاي، رئيس الجند أهيس.
2: دعه يدخل. اقرأ الرسالة.
6: إن من يعترف بيسوع المسيح إلها ولا يقدم البخور لآلهتنا يعذب عذابا شديدا، وإن لم يرجع عن رأيه يرسل إلى الإسكندرية عند الوالي أرمانيوس.
5: تخدعون أنفسكم قبل أن تخدعوا الناس. رأيتم بعيونكم معجزات إلهي الذي شفاني من ضربات الجلد وأخرجني من حريق النار والكبريت بعد أن فق قيودي، ومع ذلك تكابرون وتعاندون أن هذه الأحجار الصماء هي الآلهة الحقة.
2: جهزوا ساحة التعذيب حتى يشاهد أهل المدينة مصير كل من تسوي له نفسه السخرية من آلهتنا ومن الإمبراطورية التي تحكم الدنيا بأسرها.

0: السماء وعلى الأرض إلا إله القديس أبا نور.
1: ليس لنا إله في السماء وعلى الأرض إلا إله القديس أبا نور. ليس لنا إله في السماء وعلى الأرض إلا إله القديس أبا نور.
2: فلتقطع رؤوسهم جميعا، فلتقطع رؤوسهم مهما كان عددهم، ولتجري أنهار الدم في شوارع المدينة.
3: هل سررت وسعد قلبك لكل هذه الدماء التي سفكت بسببك؟ قد تسببت في قتل أكثر من 800 نفس دمهم في رقبتك، لكنك تستطيع أن تكفر عن هذا الذنب بتقديم البخور لأبولون وسمع أوامر سيدي دقلديانوس.
4: دقلديانوس هذا سيدك أنت وليس سيدي أنا، أما سيدي فهو يسوع المسيح الذي ينزل الأعزاء من على الكراسي ويشتت المستكبرين بفكر قلوبهم، وسيشتتك أنت ودقلديانوس وكل المملكة يا أولاد إبليس.
3: فليحرق بالنار حتى الموت لنرى من سينقذه.

0: طوبى لمن يشتري الحياة الأبدية بالحياة الفانية، طوبى لمن ترك أحضان الدنيا إلى أحضان يسوع.
1: فلتقطع رؤوس الذين تبعوا أبا نوب حتى ولو بلغ عددهم الآلاف، فأنا لا أريد متاعب أكثر من هذا بسبب هذا الصبي الملعون. أمر مولاي، سنحيل كل شوارع أتريب إلى أنهار من الدم.
2: أوريوس،
3: أمر مولاي، ماذا نفعل بهذا الصبي الذي أفسد المدينة كلها؟ ظننا أن الكلاب أكلته وأن طيور السماء أفنته، ولكنه في كل مرة كان يظهر أمام الجماهير سليما معافا، مما سيؤثر على مناصبنا وكراسينا، وإن الإمبراطور لن يصبر علينا أكثر من هذا.
4: أعتقد يا مولاي أن أفضل حل هو أن نرسله إلى الأسكندرية حسب أمر دقلديانوس، وبهذا نستريح منه ومن متاعبه.
2: هذا رأي سديد، سوف نرسل رسالة إلى أرمانيوس وللإسكندرية بهذا الخصوص.
5: هذه الليلة ضعوا الأساخ الحديدية في النار واضربوا بها عينيه وأذنيه، ثم يلقى في السجن حتى يموت.
6: وقاموا بوضع أسياخ الحديد الملتهبة جدا في أذنيه. وظهر له ملاك الرب وشفاه.
7: كيف عدت إلى هنا؟ كيف عدت إلى هنا؟ لابد أنك ساحر.
8: أظن هذا الصبي البائس ثعابين متوحشة.
9: هذه الثعابين الثلاث يا مولاي تكفي لقتل 500 رجل، فما بال هذا الصبي الصغير الذي لا حول له ولا قوة. اسمح.
0: يا رب، يا من سددت أفواه الأسود في الجب الذي ألقى فيه دانيال، أخضع الثعابين حتى يتمجد اسمك القدوس.
10: ابتعدي أيتها الوحوش عنه، اتركيه في سلام.
5: افتحوا الباب لنرى بقايا عظمه إن كانت هناك أية بقايا.
11: ماذا جرى؟ هل دخاه ثعبان؟
12: لست أدري يا مولاي، لست أدري.
6: وظهر لهم القديس أبا نوب النهيسي معافا سليما.
13: لا لا، انت سليم.

0: كبير. اشعلوا النار تحت خزان مليء بالزيت والزفت والكبريت والقوا بهذا الفتى فيه.
1: يبدو ان الوال لم يحضر حتى لا يصاب بهزيمة اخرى.
2: ان بطولة هذا الصبي بطولة خارقة.
3: يا ربي والهي يسوع المسيح، انا هو عبدك وابن امتك. اسمعني الان من هذا القزام، اسمعني من جوف النار التي انظر امواجها تتلاطم وتعلو راسي. انظر الي وانقذني ان اردت، والا فاقبل روحي ان كانت هذه هي ارادتك لن اكمل بهذه.
4: تقوى وتعزى يا حبيبي يا بانو، فقد تم زمان جهادك وسأعطيك 3 أكاليل. الأول لأجل غربتك، والثاني لأجل دمك المسفوك من أجلي، والإكليل الثالث من أجل العذابات التي قبلتها من أجل اسمي. وها أنا أعددت يوليوس الأقفاصي ليكفن جسدك ويرسله إلى بلدك، وكل إنسان يسمي ابنه على اسمك أخلصه من كل شدة، والبلدة التي يكون جسدك فيها ويخدمونك باسمي أباركها.
5: تباركت أيها الفتى الطاهر الذي أخزى الملوك الكفار، تباركت البطن التي حملتك، وتباركت البلد التي ولدت فيها، تباركت البلد التي يوضع جسدك فيها. أستحلفك بالله يا شهيد الله أن تجلس قليلا حتى أكتب ما تراه عيناي وما تسمعه أذناي.
0: فلتقطع راسه بسيف الجلاد.
6: وهكذا تم استشهاد القديس هبانون، وصعدت روحه الطاهرة لتنضم إلى جموع القديسين والشهداء ترنم حول العرش العظيم. قام بالتعليق ماهر لبيب، مع تحيات المخرج ماجد توفيق. اذكرونا في صلواتكم.

ابن الروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي. تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شويس نينان الليلويا الليلويا خنفران من بيوت نمبشير ينمبيب نغمة إسوة بنو تنوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

أعبر الإسم أصرخ إلى الله العلي الإله المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته وحقه خلص نفسي.

أحنو نفسي حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماء.

صنعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها لتف

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإله.

يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك ويضع

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار. يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين بك. انصت يا رب لصلاتي، واصغي إلى صوت تضرعي. في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب، ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم.

الرب يحدث في كتب الشعوب والرؤساء، أولئك الذين ولدوا فيها لأن سكن الفرحين.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب: أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم. عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور، ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار

0: سوسيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالرحمة.

0: الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.
0: دوكسا باتريك ايوك يا نغماتي.
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي، والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثير هي شفاعتك قوية ومقبول عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك.

0: آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دوكس أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: أن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

الكون. قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سقى خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس.

0: المسيح لنا الصالح، طويل الروح، كثير الرحمة، جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر اعمال الرسل الاصحاح السابع من اول الايه 44: واما خيمه الشهاده فكانت مع ابائنا في البريه كما امر الذي كلم موسى ان يعملها على المثال الذي كان قد راه، التي ادخلها ايضا اباؤنا اذ تخلفوا عليها مع يشوع في ملك الامم الذين طردهم الله من وجه أبائنا إلى أيام داود، الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يجد مسكنا لإله يعقوب، ولكن سليمان بنى له بيتا، لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي كما يقول النبي: السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي، أي بيت تبنون ليه يقول الرب، وأي هو مكان راحتي؟ أليست يدي صنعت هذه الأشياء كلها؟ يا قساط الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان، أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان آباؤكم كذلك أنتم. أي الأنبياء لم يضطهدوا آباءكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه، الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه؟ لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. آمين. نتابع رحلتنا أحبائي مع أبائنا الرسل. إحنا متوقفين عند دفاع القديس استفانوس، شفنا لغاية دلوقتي 4 مرات. المرة الأولانية بدأ القديس استفانوس بالأباء البطاركة الأولين وركز على أبونا إبراهيم باعتباره هو رأس الأباء. علشان نفهم الدفاع بتاع القديس استفانوس نفهم إيه الفكر اليهودي. الفكر اليهودي قال إنه لا يمكن إن الله يعبد إلا في الهيكل، الله ما يظهرش إلا في الهيكل، ده المكان الوحيد اللي فيه ربنا، أي مكان خارج الهيكل ربنا مش موجود للعباد، إنه العبادة المقبولة فقط هي العبادة اليهودية، وبالتالي ما بقاش أي مكان في الأرض يصلح للعبادة، بقاش أي شعب ممكن يكون شعب الله إلا لو دخل فيه الديانة اليهودية. أدي الفكر اليهودي. فلما القديس استفانوس بدأ يكرز إن المسيح للعالم كله، إنه زي ما قال ربنا يسوع: إذا اجتمع 2 أو 3 باسمي أنا أكون في وسطهم، فاليهود اعتبروا إن ده تجديف على الهيكل. احنا بنقول ان الهيكل هو المكان الوحيد اللي ربنا بيظهر فيه، ازاي انت تقول لو اجتمعوا 2 في اي حتة ربنا يكون في وسطه؟ يبقى دوت امتهان للايه؟ للهيكل، لان احنا بنقول ان ربنا ما يكونش في حتة الا فين؟ الا في الهيكل. ادي الفكر اليهودي. فدفاع القديس استفانوس قلنا بدا الاول بالاباء البطاركة وركز على ابونا ابراهيم باعتباره رأس الاباء. في كلامه عن ابراهيم لو تذكروا في المرة الاولى قلنا نمرة 1 ربنا ظهر لابونا ابراهيم في اماكن مختلفة، في أور الكلدانيين وفي حران. يبقى إذن ربنا ممكن يظهر في أماكن غير الإيه؟ غير الهيكل. دي نمرة 1. نمرة 2، أبونا إبراهيم كان بيعبد الله وربنا اعتبر أن أبونا إبراهيم بار قبل ما إبراهيم يكون في ناموس ولا يكون حتى في عهد الختان. يعني ممكن الإنسان يعبد الله عبادة مقبولة خارج الإيه؟ الناموس. هذه النقطة الثانية اللي طلعنا بها من أبونا إبراهيم. النقطة الثالثة أنه الوعد اللي أعطي لأبونا إبراهيم إن يورث الأرض، لكن في الحقيقة أبونا إبراهيم ما ورث الإيه؟ ما ورث الأرض. اللي ياخده الأب يورثه لأولاده، يبقى اللي خده أبونا إبراهيم هو اللي يورثه شعب إسرائيل. طب أبونا إبراهيم ما خدش الأرض، يبقى الميراث الحقيقي لإسرائيل مش ميراث الأرض اللي اتبنى فيها الهيكل، لكن الوعد اللي خده أبونا إبراهيم وتحقق هو النسل اللي هيجي منه المسيح. يبقى الوعد اللي أعطي لإسرائيل إنه منهم حيجي المسيح، يبقى الوعد اللي هو لا وعد بهيكل ولا وعد بإيه؟ بأرض. أدي الوعد اللي خده إبراهيم وامتلكه. طب من جهة الأرض، لا إبراهيم ما امتلكش حاجة في الأرض. ده كان الدفاع الأول عن أبونا إبراهيم، أو لما ذكر سيرة أبونا إبراهيم. الجزء الثاني في دفاع القديس استفانوس اتكلم عن يوسف، عدى بسرعة على الآباء ووقف عند يوسف، وشفنا ازاي يوسف رؤساء الاباء اللي هم اخوات يوسف ال11 اللي هم يمثلوا اسباط اسرائيل ال11، ازاي الاباء دول حسدوا يوسف
في حين ان يوسف دوت ربنا بعته مخلص لاسرائيل. يبقى القديس فانوس عايز يقول ان انتم من ايام الاباء بتوعكم الاسباط ال 12 وانتم في طبعكم فيكم الحسد فيكم رفض كل من يرسله الله مخلص ليكم، زي ما بعت لكم يوسف كمخلص انتم عملتوا فيه ايه؟ حسدتوه. وقلنا ديت كانت رمز لمين؟ للمسيح المخلص الحقيقي لما جه لليهود واليهود اسلموه حسدا. بعد كده اتكلمنا مرتين، المرة الثالثة والرابعة في دفاع استفانوس عن موسى النبي. قسمنا حياة موسى ليه؟ او قسمها يعني القديس استفانوس لثلاث فترات، كل فترة 40 سنة، 40 سنة مع فرعون، 40 سنة مع يثرون، 40 سنة مع الشعب في البرية. 40 سنة اللي مع فرعون تهذب بكل حكمة المصريين وبقى موسى رجل مقتدر في الكل والفعل، قائد عسكري مدني يعرف يقود الشعب. طيب لسه ناقصه حته تاني لموسى علشان يقدر يقود الشعب، وهو ان لازم يتعلم الايه؟ طول الاناه والصبر والوداعه والاحتمال، يبقى طبعه هادي عشان يقال عنه كان الرجل موسى حليما جدا. فدي احتاجت 40 سنه تانيين يرعى غنم يثرو، بدا يتعلم بقى الايه؟ الصبر. ثمره الاعداد ال 80 سنه دول قاد الشعب لمده 40 سنه فين؟ في البريه. طب كانت النتيجة لما ربنا أعد ليهم موسى وبعت ليهم موسى كمخلص ورئيس وفادي، إسرائيل قبلوه؟ عملوا إيه في موسى؟ قالوا له من أقامك رئيسا وقاديا إيه علينا؟ يعني استفانوس عايز يقول لهم إن أنتم من أجدادكم وأنتم طبعكم كده، كل لما ربنا بعت لكم مخلص تعملوا فيه إيه؟ ترفضوه. فمش غريبة النهاردة إنه لما جالكم المسيح كمان إيه؟ رفضتوا. انتوا رفضتوا يوسف اللي هو رمز للمسيح، رفضتوا موسى اللي هو رمز للمسيح. واخر حاجة وصلنا لها المرة اللي فاتت انه موسى مشي مع الشعب لمدة 40 سنة في البرية لغاية ما وصلنا على حدود ارض كنعان، والوعد الاخير اللي موسى ادى للشعب ان نبيا مثلي يقيم لكم الايه؟ الرب. هيبتدي بقى استفانوس في الجزء الاخير النهاردة في دفاعه يكمل الرحلة بتاعت شعب اسرائيل. هيكمل الرحلة، هيكلمنا عن يشوع وهيدخل على الملوك بسرعة لغاية داود وسليمان. النقطة اللي هيركز عليها استفانوس بقى عشان نفهم الكلام اللي هيقوله النهاردة، هو بيرد على الاتهام اللي اتهموه ان هو بيجدف على الهيكل. فهنشوف بقى فكرة الهيكل دي جت ازاي، وهل كان فكرة الله ان يبنى هيكل، وايه قصد ربنا من الهيكل، عشان نشوف هل استفانوس فعلا جدف على الهيكل ولا ما جدفش. انتوا فاكرين اتهموا استفانوس ثلاث اتهامات، قالوا له نمره واحد انك بتجدف على موسى، وشفنا انه استفانوس لما بيتكلم عن موسى تكلم عن موسى بكل توقير واحترام وتهذيب، بل بالعكس قال لهم ده انتوا اللي اهنتوا موسى. هو لما جاب سيره موسى قال موسى ده كان رجل ايه؟ مقتدر في الكل والفعل، يعني ما قللش من كرامه موسى، لكن انتوا ابائنا هم اللي هانوا موسى وكانوا عايزين يرجموه. يبقى لما اتهموه ان هو بيجدف على موسى في كلام واضح ان هو ما فيش ايه؟ تجديف. اتهموا ان هو بيجدف على الله بدل العزة بتاعته، قال لهم اله المجد، يبقى ده انسان مش بيهين الله، ده بيدي المجد لمين؟ مجد ربنا. طب الاتهام الثالث اللي اتهموا بيه انك بتجدف على الايه؟ على الهيكل. ده بقى اللي هيرد عليه استفانوس دلوقتي. موسى انا ما جدفتش عليه، دول ابائكم هم اللي هنوه. ربنا انا ما جدفتش عليه، ده انتوا اللي ربنا كل ما يبعت لكم مخلص انتوا تهينوا اللي بيبعتهم ربنا، مثال يوسف ومثال موسى. التجديف على الهيكل بقى هنشوف رد استفانوس النهاردة. يقول لهم في الآية 44 يقول لهم وأما خيمة الشهادة فكانت مع أبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رأى. آخر آيتين اتكلمنا فيهم عن إسرائيل، الآية 43 و44 استفانوس قال لهم إن أنتوا لما ربنا خرجكم من مصر بدل ما تعبدوا ربنا عبدتم ثلاث حاجات، إيه؟ جند السماء، قلنا جند السماء اللي هي الإيه؟ الشمس والقمر والنجوم. الحاجة الثانية عبدتم الإله ملوك وده إله العمونيين، وعبدتم نجم رمفان ودي كانت نجمة كده بيعبدوها كإله. يبقى آخر آيتين اللي فاتوا 42 و43 إسرائيل بيعبد الأصنام. مع عبادة

الأصنام لازال مستمر في العبادة الرسمية اللي بتقدم جوه الايه، جوه الخيمة. الخيمة دي كانت مكان العباد. قال لهم انتوا بتعبدوا الأصنام، الخيمة كانت معاكم وبتقدموا ذبائح في الخيمة وبتقدموا العبادة جوه الخيمة. يبقى في الحقيقة بقى مين هنا اللي أهان الخيمة ديت؟ اللي هي الموديل الصغير بتاع الهيكل. الخيمة كانت معاهم في الأول وبعد كده بنوا الهيكل، فالخيمة تعتبر هي الهيكل اللي بيعبدوا فيه، اللي هو رمز للهيكل اللي مبني أيام استفانوس. قال لهم انتوا بتقولوا ان انا بجدف على الايه، ده انتوا اللي بتجدفوا على الهيكل، ده انتوا كانت معاكم الخيمة بتمارسوا فيها العبادة بتاعت ربنا ومعاها بتعبدوا الايه، الأصنام، يبقى مين اللي بيجدف على الهيكل، انا ولا انتوا؟ فصاري لما الواحد يبقى بيعبد صنم ويجي يدخل الكنيسة يقف يصلي، ده يبقى بيعبد ربنا دوت، ده بيهين اسم ربنا، يبقى احسن يروح يعبد الايه، يعبد الاصنام. يعني ده اتهام ضمني انه مش انا اللي بجدف على الهيكل ده، ايه ابائنا. ما هو برضه هو لما كلم قال لهمش ابائكم، يعني انا بره برضه، دول ايه ابائي، برضه دول جدودي عملوا كده برضه. النقطه الثانيه اللي استفانوس برضه بيشاور ليها من بعيد، انه طول ما احنا طالعين من مصر كنا رحاره في البريه، واي حته كنا بنحط فيها الخيمه كنا بنعبد ايه، ربنا. يبقى الكلام بتاعكم ان العباده لازم تكون في مكان محدد وهو اورشليم والهيكل، الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط، بدليل انه ابائنا كانوا واخدين الخيمه وماشيين بيها فين، 40 سنه في الصحراء، اي حته يقعدوا فيها يحطوا الخيمه يعبدوا ربنا. يبقى كلامكم غلط انه العباده لابد انها تكون فين، في الهيكل. لا، دي ادي العباده اول ما بدت ما كانش ليها مكان محدد، حيثما ارتحل اسرائيل بيعبد ايه، فاهمين فكر استفانوس، بيعبد ربنا. يبقى انا النهارده لما بقول ان العباده زي ما قال ربنا يسوع، اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي في اي حته في اي مكان، المسيح في وسطهم، ده مش تجديف على الهيكل، لانه ادي الهيكل اول ما بدا كان ايه، متنقل، وكل مكان يتحط فيه الخيمه كان ربنا ايه، كان ربنا يحل. يبقى حلول ربنا مش مربوط بايه، بمكان ولا بزمان. النقطه الثانيه اللي عايز اقف عندها في كلام استفانوس، يقول لهم واما خيمه الشهاده، خيمة الشهادة اللي هي اسمها خيمة الايه؟ الاجتماع. ممكن تسمى خيمة الاجتماع وممكن تسمى خيمة الشهادة. خيمة الاجتماع يبقى اللي مقصود بها اجتماع الله مع شعبه. لكن خيمة الشهادة مكان يشهد لربنا. استفانوس قصد يستخدم، كان ممكن يقول اما خيمة الاجتماع فكانت مع بقى. لا، هو قصد ان يستخدم خيمة الشهادة. ليه؟ عايز يقول ان الخيمة ديت شهدت لمعاملات الله معانا، وفي الوقت نفسه الخيمة دي شهدت للجحود اللي احنا قابلنا بيه معاملات ربنا. ازاي؟ لما ندخل الخيمة نلاقي في الخيمة تابوت العهد في لوحي الشريعة، يبقى دي شهادة لله ان ربنا ائتمنا كشعب يدينا الايه، الشريعة بتاعته. يبقى ده عمل حلو ربنا عمله معانا ولا لا؟ ده قال لهم كده في سفر التثنية، اي من شعوب الارض سمع صوت ربنا او خد وصية من الله. الشعب الوحيد في الأرض اللي كان معاه وصايا من الله هو شعب مين؟ إسرائيل. يبقى وجود لوحي الشهادة ده إعلان أو شهادة عن محبة ربنا لإيه؟ لينا. طيب جوه تابوت العهد فيه قصة المن اللي قعد إسرائيل يأكله 40 سنة في البرية، يبقى دي شهادة أخرى إن الله كان بيعتني بإيه؟ بأبائنا، 40 سنة بيأكلنا الإيه؟ بيأكلنا المن. طيب لما كنا بنغلط ربنا أقام لينا الكهنوت اللي عن طريقهم يتوسطوا لينا بالذبائح أمام الله فتغفر خطايانا، فكان جوه تابوت العهد عصا هارون اللي إيه؟ اللي أفرخت، إعلان عن كهنوت هارون. يبقى دي شهادة تالتة لمحبة ربنا لإيه؟ لينا. يبقى وجود كهنوت ده شهادة لمحبة الله لينا، إنه حط ناس يبقوا وكلة لله. تقول أنت حسني مبارك، تقدر تقابلي حسني مبارك؟ لما حسني مبارك ده يجيب لنا واحد يقعد في الدايرة بتاعتنا ويقول لنا ده النائب بتاعي، أي حد عايز حاجة مني يروح يقابل الراجل دوت أنا حققها، يبقى ده كرم من حسني مبارك ولا لا؟ أنا هوصل له فين حسني مبارك؟ كون إن هو يجيب لي نائب وكيل عنه هنا، ده يبقى راجل إيه؟ كتر خير. فربنا أقام لينا وكلاء على الأرض، يبقى ده إعلان محبة ربنا ليه؟ للشعب. يبقى خيمة الشهادة شهدت لمحبة الله للإيه؟ لشعب. طيب المفروض ان خيمة الشهادة طول ما احنا شايلينها ان احنا نشهد امام الناس بمحبة مين؟ محبة ربنا. يبقى اسمها خيمة الشهادة لانها بتشهد لمحبة الله لينا، والمفروض ان احنا بقى بسلوكنا

نشهد لمين؟ لربنا. يروا الناس أعمالكم الحسنة فإيه؟ يمجدوا أباكم. طيب الخيمة أدت الجزء الأولاني بتاعها وهي شهادة لمحبة الله لشعب. طب السؤال، هل إحنا قمنا بقى بالدور بتاعنا إن سلوكنا وحياتنا وتصرفاتنا شهدت لله؟ قال لهم لا، ده انتوا سبتوني ورحت عبدتوا الآلهة لإيه؟ الوثنية. يبقى خيمة الشهادة انتوا لم تشهدوا إيه؟ لربنا. يبقى انتوا اللي جدفتم على الهيكل ولا انا؟ فاهمين استفانوس عايز يوصل لفين؟ انهم ده انتوا اللي جدفتوا على ربنا، انتوا اللي كان المفروض تشهدوا لله. يبقى اذا النتيجة اللي طلعنا بيها دلوقتي من الآية ديت انه بداية العبادة ما كانش ليها لا مكان ولا زمان، اي حتة نروح فيها في اي مكان نحط الخيمة نعبد. يبقى ده الرد الاولاني اللي رد بيه استفانوس على اتهامه بالتجديف على الهيكل. قال لهم انتوا اللي جدفتوا على الهيكل لانه فيما انتوا بتمارسوا العبادة في الهيكل كنتوا بتشتركوا ايضا في عبادة الايه؟ الاصنام. معلمنا بولس الرسول في كورنثوس قال اي شركة للمسيح مع بلعال؟ ما ينفعش، ما فيش شركة ما بين النور وما بين الايه؟ الظلم. اشترك في مائدة الرب واشترك في مائدة الشيطان؟ ما ينفعش. قال لهم انتوا عملتوا كده، يبقى انتوا اللي جدفتم على مين؟ على الهيكل. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية لما بيتكلم عن الخيمة قال إيه؟ أما خيمة الشهادة قال لموسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رآه. ربنا ورى لموسى نموذج موديل مكت صغير لخيمة الاجتماع عجب. قال له انزل لموسى اعمل زي الإيه؟ عارفين المكت؟ عارفين ناس اللي يبنوا عمارات يرسموا الاول ايه الرسمه بتاعت العمار ويجروا جايبين بقى شويه حاجات بلاستيك كده ويروحوا عاملين ماكيته مجسم كده، يعني ذلك ان انت شايفه الايه الباب من هنا والمدخل من هنا وفي جراج وفي شبابيك ومش عارف ايه، اسمها ماكيت، يعني نموذج مصغر للايه للعمار. فربنا عمل لموسى، ربنا شغال مهندس، عمل لموسى ايه ماكيت صغير لخيمه الاجتماع، قال له انزل اعملها على المثال الذي راه فين؟ على الجبل. معلمنا بولس الرسول فهمنا قال لنا ان الخيمة دي رمز للسماويات وظلها، رمز للسماء وظل للسماء. يعني احنا كلنا عارفين الخيمة كان في حتة جوه اسمها قدس الايه الاقداس وفي حتة برة اسمها القدس. ينفع ندخل في اي وقت قدس الاقداس؟ قال لا، مرة واحدة في السنة. طب ندخل كلنا؟ قال لا، يدخل ايه رئيس الكهنة. طب يدخل كده بطوله؟ قال لا، يدخل ماسك ايه سبيحة. ليه يا رب كل التزنيقة ديت؟ ما هو قدس الاقداس ديت سكن ربنا، طب ما تخلينا ندخل لك. قال لا، ممنوع انكم تدخلوا، ده انا هحط ما بيني وما بينكم ايه حجاب. يبقى دي رمز لحاجة سماوية، ايه؟ انه الانسان بالخطية انفصل عن الله، ما بقاش لنا حق الدخول للسماء. احنا بيدخل رئيس الكهنة مرة في السماء نيابة عننا واحنا واقفين بره، لغاية ما جه السيد المسيح رئيس كهنتنا الأعظم ليس بدم تيوس وعجول بل بدم ايه نفسه، دخل مش لأقداس معمولة بالإيدين لكن إلى أقداس الايه السماء عينه، ومش ماسك ذبيحة خرفان لكن ذبيحة ايه نفسه، فوجد فداء أبديا. عشان كده أول ما قدم ذاته على الصليب راح الحجاب ده راح ايه اتشق من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ تفرق كتير. من تحت يعني احنا اللي شقناه، لا احنا ما نقدرش نشق، لكن الشق جه منين؟ من فوق. يا ربنا عايز يقول خلاص انا شلت الايه شلت الحجاب. فبقت الخيمه دي رمز للايه للسماء. انتوا بتتهموني ان انا جدفت على الهيكل، الهيكل في ذاته ليس ذو قيمه، لكن الهيكل ده مجرد ايه حد بقى يقولها رمز، ده رمز. موسى لما عمل الخيمة عملها رمز للمنظر اللي شافه على السماء، وبقت الخيمة دي رمز للسماء. فالهيكل مش مقدس في ذاته، إنما الهيكل ده إيه قيمته إيه قداسته؟ إن هو رمز لإيه للسماء. فما بقاش الهيكل له قداسة كحيطان. إيه رأيكم شوية الطوب دول لو خدناهم بنينا بيهم بيت تاني؟ شويه هنا شويه طوب هنا شويه طوب، لو شويه النقاشه اللي احنا دهنا بيهم شويه الصور اللي احنا حطيناهم في اي حته تاني هنا زي هنا. طب امال اشمعنى المكان ده خد قدسيه خاصه؟ لانه ده رمز للايه
للسنة. لكن القداسة مش في ايه؟ مش في ذاته. طبعا ده الكلام ده بالنسبة لليهودي ده في يوم اخر في الاخر ما رجموه، ما استحملوش الكلام ده. ده احنا الهيكل، هيكل الرب، هيكل الرب هو الام ده ولا ايه؟ ده مجرد دي قيمته ان هو رمز. يبقى اتهموا ان هو جدف على الهيكل، قلنا النقطة الاولانية، قال لهم ده انتوا اللي جدفتوا على الهيكل لما كنتوا بتدخلوا الهيكل وتعبدوا لله وفي الوقت نفسه بتعبدوا عبادات وثنية. نمرة اتنين، انتوا بتقولوا ان انا جدفت على الهيكل، الهيكل ليس له قداسة في ذاته، لكن الهيكل كل ما في الامر ان هو الرمز للسماء، لكن هو مش مقدس في ذاته. يعني المكت اللي انا قلت لكم عليه لو انا جيت رحت مطبقه، يبقى انا طبقت العمارة وقعت العمارة، ده رمز. يعني كل قيمته ان ده ايه؟ ظل للعمارة الكبيرة. لكن لو المكت ده تتهشم، لو واحد كسره، لو واحد ولع فيه نار، ده مجرد رمز. لكن اللي حصل ده لم يصيب الايه؟ المرموز اليه. قال لهم الهيكل ده مش مقدس في ذاته. طيب النقطة التالتة اللي بيرد بيها استفانوس يقول لهم ايه؟ عن خيمة الشهادة برضو. اما خيمة الشهادة الآية 45، التي ادخلها ايضا اباؤنا استخلفوا عليها مع يشوع في ملك الامم. خدوا بالكم، خيمة الشهادة دي فضلت معنا كم سنة في البرية؟ 40، لغاية ما جه مين؟ يشوع راح داخل بيها فين؟ ملك الامم، الارض اللي كانت ملك المين؟ للامم. ارض كنعان اللي هم دخلوا فيها دي كان مين اللي بيملكها؟ 7 امم كنعان. فملك الامم يعني الارض اللي كان بيمتلكها الامم، حطينا فيها الايه؟ الخيمة. يعني ممكن بيت ربنا يكون في ارض بتاعه الامم ولا مش ممكن؟ ممكن، ما هي الخيمه نفسها اتحطت في ارض بتاعه الايه؟ الامم. يبقى لما نيجي النهارده في العهد الجديد نقول ان ربنا له كنيسه في وسط الامم، اسرائيل مش من حقه ايه؟ يزعل. انا اول مره افهم الكلام دوت، انا شخصيا اول مره افهم الكلام ده. طول عمري كنت اقرا كلام استفانوس بيحكي كحدوت، انا نفسي كنت بقراها بقول بيحكي حدوت، ها بيحكي لهم الحكايه، ايه علاقه دوت بالاتهام؟ ايه اللي زعلهم؟ هذا الراجل بيحكي لكم حكايه انتوا زعلانين. انا كنت افهم ان هم زعلوا منين؟ من اخر كلمتين، يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والاذان، انتوا قلت بس هي دي اللي زعلت الايه؟ اليهود. اتبقى انا ده اللي كنت مزعل استفانوس، قال لي ده انت مش فاهم الكلام اللي انا قلته. انا اول مره افهم الكلام دوت. افهموا كلام، يعني استفانوس ده مدافع المسيحيه رقم واحد. ده هتلاقوا في كلام استفانوس بولس بيتلمز بيتعلم من استفانوس. تصوروا، فهم بيتهموه قالوا له انت جدفت على الهيكل. يعني ايه جدفت على الهيكل؟ يعني بتقول ان احنا ممكن نبني مكان في اي حته ونصلي فيه وربنا موجود. قالوا له الكلام اللي انت بتقوله ده، هو ربنا بيقعد في حته غير في الهيكل بتاع اورشليم؟ قال لهم طب تعالوا نحكي الحكايه منين؟ من اول الخيمه دي اول ما اتعملت اتحطت في ارض ملك لمين؟ للام. طب وكان ربنا فيها ولا مش فيها؟ يبقى لما نروح النهارده في وسط الهند ونبني كنيس، ربنا فيها ولا مش فيها؟ تمام. عايز سوريات سون طبعا احنا انا بس هوصل معاكم النقطة، انه مش معنى الكلام اللي بيقوله استفانوس انه بقت الكنائس وبيوت ربنا ملهاش قيمة وملهاش قداسة. لكن استفانوس عايز يوصلهم للفكر ان هم حصروا ربنا في المكان، حتة معينة، اي حتة بره الهيكل ده ما فيش مكان مقدس فيك يا ارض الا هيكل اورشليم. عشان كده اللي هو طالعين نازلين عايزين يبنوا لايه؟ طب ما تبنوا في اي حتة. اليهود النهاردة ما بيعبدوش، لان العباده لازم يكون فيه هيكل. طب ما تبنوا هيكل، قال لك لازم في الحته. طب ما تبنوا في اي حته، قال لك لا، هو ما ربنا مش هيقعد في حته الا فين. ادي فكر اليهود لغايه النهارده، ادي حته الارض دي بالظبط مكان ما عمرو بن العاص بنى الجامع. طب ما تطلعوا بره بشبر، هي دي، شوفوا الفكر بتاعهم. فادي استفانوس بيقول لهم مين قال لكم ان ربنا بيتحد بمكان؟ ده اللي عايز يوصله. لكن ده لا يقلل من قد هنوصل لها، بس مش عايز اسبق الحديث، هنوصل. انه مش معنى كده انه ما بقتش الكنائس مقدسه واماكن العباده، لا، بس الفكر اليهودي اللي عايز يحصر ربنا في ايه؟ مكان، او زي ما قلت لكم المره اللي فاتت في طائفه، ربنا ده بتاع الارثوذكس اللقباط، ويمكن يعني ايه شويه زياده بتوع محرم بيه، بس اصل احنا يعني اللي ايه؟ الشعب المقدس. بقيت الكنائس حتى بتاعت اسكندريه مش قد كده. يعني احنا صعب يبقى فاكرين كده، فاكرين ربنا ده يعني ضيق كده. مين اللي قال كده؟
هذا كان فكر اليهود، هذه رد استفانوس.

أما خيبة الشهادة التي أدخلها أيضا آباؤنا استخلفوا عليها مع يشوع في ملك الأمم الذين طردهم الله من وجه آبائنا إلى أيام داود. خدوا بالكم من الحتة دي. يبقى إحنا ماشيين بالخيمة لغاية ما وصلنا لعصر مين؟ داود. لغاية أيام داود في هيكل مبني. خدوا بالكم لغاية أيام داود. يعني إحنا دلوقتي فين؟ يشوع قعد 40 سنة. بعد يشوع قعدنا 400 سنة عصر القضاء. بعد 400 سنة بتوع القضاء جالنا شاول لمدة 40 سنة. بعد شاول جالنا داود. لغاية أيام داود إحنا بنعبد ربنا فين؟ في الخيمة. ربنا قال ابنوا لي هيكل؟ ما قالش. لو ربنا عايز هيكل كان أول ما إسرائيل دخل أرض كنعان كان يلوم ابنوا لي إيه؟ لا ربنا مش عايز هيكل. ما طلبش ربنا هيكل. طب وما إيه اللي حصل؟ الهيكل ده اتبنى إزاي؟ قال عن داود الذي وجد نعمة أمام الله. داود وجد نعمة قدام ربنا. والتمس أن يجد مسكنا لإله يعقوب. يبقى مين اللي فكر يبني الهيكل؟ ربنا قال أنا عايز هيكل؟ قال لهم لا أنا ما قلتش أنا عايز هيكل. أنا عايز تفضل خيمة متنقلة عشان أقول لكم أن أنا أعبد في أي مكان في أي وقت في أي زمان. لو كنت أنا عايز أقول أن أنا بأعبد في مكان مع طول خط طول كذا أو خط عرض كذا كان ربنا إيه؟ لا هو ما طلبش هيكل. قال لهم لا أنا عايز أفضل في خيمة كده عشان أقول لكم أن أنا إيه؟ ممكن أجي مع أي شعب في أي حتة في أي مكان. ما يهمنيش المكان في ذاته لكن يهمني الناس اللي بيعبدوا. طب ما أنتوا دخلتوا الخيمة وشكلكوا شعب يتقل لو أنتوا بتعبدوا أصنام. لا أنا مش عايز كده. طب وما للهيكل جه منين؟ داود التمس أن يجد مسكنا لإله يعقوب. داود قال له ربي عارفين القصة جت فين؟ سفر صموئيل الثاني الإصحاح 5. داود بعد ما دخل أرض كنعان وأرض خد مدينة صهيون اللي هي صارت فيما بعد أورشليم بنى لنفسه قصر من الأرز خشب الأرز. وبعد كده هو قاعد كده يفكر ضميره إيه؟ تعب. ضميره تعب. تعبك ليه ضميرك يا داود؟ قال بقى انا بقى ساكن في قصر من الارض وربنا ساكن في شقق خيمه يعني من جلد الماعز والتخص. ما يصحش. طب انا ابني ربنا ايه؟ ابني ربنا بيت. يعني اولا داود ما فكرش فيها من نفسه. لا ده بعد ما بنى بيته قال الله ما يصحش ابني بيت لمين؟ ابني بيت لربنا. طيب ربنا قال لداود لا مش انت اللي هتبني لي البيت. ليه ربنا قال لي داود مش انت اللي هتبني البيت؟ طبعا عشان ايه داود كانت ملطقة بالدم. بس قصد استفانوس ايه؟ انا نفسي انا ربنا تبنوا لي بيت. وانتوا يا اسرائيل طنشتوني ايام القضاء وايام شاول. ولما صدقت داود قال لي ابني لك بيت. انا بقى بتلكك يعني يا باشا داود كتر خيرك ابني يا داود. لما جه داود قال له انا عايز بيت. قال لا داود انا مش عايز بيت. عشان ربنا يعلن ان انا مش ايه؟ مش متلهف على بناء الايه البيت. طب مش انت اللي هتبنيه يا داود؟ يبني سليمان ابنك. يعني الخيط اللي عايز يوصل له استفانوس ان ربنا ما طلبش بيت. ده انت يا داود عشان انا بحبك عشان انت وجدت نعمه في عيني لما قلت لي عايز ابني هيكل قلت لك ماشي يا داود. بس مش انت اللي هتبنيه ابني مين؟ ابنك سليمان. عشان يعلن الله ان هو مش شغوف لبناء الهيكل. فاهمين اللي عايز يوصل له استفانوس؟ انتوا بتتهموني ان انا بجدف على الهيكل. هو ربنا طلب يبقى له هيكل؟ ما طلبش. بدليل ان سابكوا لغايه ايام داود مش بنيين بيت. ولما جه داود طلب البيت انا علشان بحب داود قلت له ماشي بس انا مش عايز ازعلك عشان انت بس طلبت الطلب ده. انا مش عايز بيت لكن انا مش عايز اكسر بخاطرك. لكن عموما يا داود مش انت اللي هتبنيه هيبنيه مين؟ ابنك سليمان. ولكن سليمان بنى له بيتا. يبقى النتيجة اللي طلعنا بيها ان ربنا ما طلبش. خدوا بالكم الكلام اخواتي الكلام ده يعني انا النهاردة كنت قاعد ارقص كده على المكتب وانا بقرا الكلمتين دول. الكلام ده كلام كبير اللي قاله استفانوس. يبقى انتوا لما بتتهموني ان انا بجدف على الهيكل هو ربنا ما طلبش ان يبقى له هيكل. داود الذي وجد نعمة امام الله
كان وجد نعمة في عينين ربنا، فقال له طب انا هخلي ايه سليمان هو اللي يبني الايه يبني البيت. يبقى بيتهم استفانوس ان جدف على الهيكل. قلنا الرد نمرة واحد، انتوا اللي جدفتوا على الهيكل يلي كنتوا بتدخلوا تعبدوا الله وفي نفس الوقت بتعبدوا الايه الاصنام. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الهيكل نفسه ليس له قداسة في ذاته، لكن قداسة الهيكل انه رمز للايه السماء، ده مجرد المكت بتاع السماء. نمرة تلاتة، ان ربنا قعد سنين طويلة ما عندهوش ايه هيك. لو موضوع الهيكل ده موضوع يعني إيه ضروري لازم للعبادة، كان اول ما دخلنا كان عن ابن الهيكل، لكن لا سابكم من غير ايه، وكانت العبادة ماشية ولا مش ماشية ماشي. يبقى كون ان ربنا انتظر السنين الطويلة ديت عايز يعلن ربنا انه إيه؟ انه ممكن تكون في عبادة بدون الايه بدون الهيكل. طيب سليمان بنى الهيكل، بعد ما اتبنى الهيكل بصوا بقى الكلمة اللي جاية دي بقى، لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنعات الايادي. اوعى تفتكروا ربنا زي الالهة الوثنية. الالهة الوثنية بنوا بيت وحطوا فيه البعل، بقى ده بيت البعل خلاص بقى في الحتة ديت. طب بره الحتة دي مش موجود، ده هو ده بيته. قال لهم انتوا فاكرين لما انا وافقت ان يتبنى لي بيت انتوا كده يعني سوتوني بالالهة الوثنية؟ لا، العلي لا يسكن في ايه في مصنعات الايادي. انتوا بنيتوا البيت ده خلاص، حديتوا ربنا بقى محدود فقط جوه شويه الحيطان دول. لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنعات الايادي كما يقول النبي. احسن استفانوس انت ايه بتجدف ولا لهم؟ لا، اشعياء قال لكم الكلام دوت. السماء ربنا بيقول على لسان اشعياء كرسي لي، والارض موطئ لقدمي. ما هو اسرائيل لما بنى الهيكل يعني وقف قدام ربنا قال له بقى ده انت ايه يعني تبوس ايدك وش وظهر يا ربنا ان احنا بنينا لك ايه هيكل يعني بس عشان تبقى ايه نعمل اللي نعمله بعدك، فاهم ان احنا ايه عملنا لك الهيكل. فربنا رد قال له ما هيكل ايه، وانا محتاج منكم هياكل؟ انت فاكرين ان انا حاسكن في الهيكل دي؟ السماء الكرسي بتاعي والارض دي كلها يا دوبك المكان اللي انا احط فيه ايه موطئ قدمي. اي بيت تبنون لي يقول الرب، واي هو مكان راحتي. انتوا فاكرين دي اللي هتريحني البيت اللي انتوا بنتوه مهما كان فخم مهما كان مهما كان؟ الله، امال ايه اللي يريحك يا رب اذا كنا بنينا بيت كده وزيناه وجملناه؟ فين مكان راحت ربنا ايه فين؟ ربنا عايز يسكن كده في شويه مباني شكلها فخم ونزينها ونحط فيها تحف للاب. انتم هيكل الله ورع على ساكن فيه. ها هنا أسكن، هو بيشاور كده على كل قلب يقول أنا عايز أسكن، عايز ده ما يهمنيش لأن ده حيزول. شوفوا الهيكل ده بكل قداسته وبكل جلاله هيزول ولا مش هيزول؟ السماء والأرض هيزول، لكن مين اللي مش هيزول؟ الإنسان خالد باقي لحياة أبدية. فربنا قال أنا عايز أسكن فين؟ هو ده مكان راحتي، مكان راحتي مش هنا. لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنعات الايادي كما يقول النبي، السماء كرسي لي والارض موطئ لقدمي، اي بيت تبنون لي يقول الرب، واي هو مكان راحتي. اليست يدي صنعت هذه الاشياء كلها؟ كل اللي عينكم شايفاه دوت مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق كده ولا شويه الطوب دول مخلوقين ولا مش مخلوقين؟ شويه الحيطان دول مخلوقين ولا مش مخلوقين؟ اللي بنى البيت ده مخلوق ولا مش مخلوق؟ طب سؤال، المخلوق محدود ولا غير محدود؟ محدود. طب الخالق؟ طب الغير محدود يسكن في المحدود؟ لا. تقول لي لابونا يبقى كده بقى ملهاش لزوم بقى بونا كنايس كده؟ ملهاش لزوم بونا كنايس، ملهاش لزوم مش بونا الكنايس، الفكر اللي يحب الله فقط في مكان، ده اللي استفانوس عايز ايه يوصل له. طب احنا بنينا بيت ومفيش قلوب بتعبد الله بالحق، هل ربنا يرتاح في البيت؟ اهو بيت ربنا، ما اقولش حاول لا. ها كنيسه ديت ديت الله. طب سؤال لا سمح الله، لو مكان كل اللي فيه يعني مرائين مش تايبين مفيش محبه لله، هل ده مكان راحت ربنا؟ لا. يبقى راحته مش في المكان مع قدسية المكان، لكن راحته فين؟ راحته في القلب. مين بيسمع الوعظة ديت؟ شاول. برافو كريستين. عارفين بقى بولس بقى راح واخدها؟ انا في مرة عايز اعمل وعظة
يعني انا في مره قبل كده كنت قلت شخصيات اثرت في حياه بولس، كنت اتكلمت عن غمالائيل واتكلمت عن استفانوس واتكلمت عن برناب، بس في الحقيقه انا عايز بنعمه المسيح ان واعظه بقى تاني اللي تعلمه بولس من استفانوس. اطلع كده ايه في كلام استفانوس الخطاب الصغير دوت السبع اللي صح نمره سبعة دوت، واللي بولس يعني خده متشفي كده زي ما بيقولوا وراح حطه في الايه في تعليمه وفي رسائله. بص الحته دي قال عنها بولس لما راح في أتينا أعمال 17، قال لهم إيه؟ الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، يبقى كل اللي في العالم مخلوق يعني محدود، لا يسكن في هياكل مصنوع.

المسيح هو الكل في الكل، لكن بولس بيسمع دماغه لفت، فبولس ايه بعض. طيب يا استفانوس يعني انت كده يعني ايه ده تجدفت على الهيكل كده؟ قال لهم لا، تعالوا اقول لكم سليمان نفسه لما بنى الهيكل، بصوا صلى ربنا وقال له ايه في ملوك الاول 8:27، صلى سليمان يوم ما دشن الهيكل وقال ربنا ايه، قال في سفر ملوك الاول الاصحاح الثامن، لانه هل يسكن الله حقا على الارض؟ سليمان يوم ما بنى الهيكل فبيقول ربنا ايه في الصلاه بتاعته، هل يسكن الله حقا على الارض؟ معقوله هنبني ربنا بيت ويسكن زي ما انا ساكن في بيت، والبعل ساكن في بيت، والعشتروت ساكن في بيت، ربنا كمان هيسكن له بيت؟ هو ذا السماوات وسماء السماء لا تسعك، فكم بالاقل هذا البيت الذي بنيت؟ اذا كانت السماء ديت ما تكفيش ربنا، ده ربنا غير محدود، يبقى البيت اللي انا بنيته ده هيبقى ربنا فيه. امال انت قصدك ايه من بنى البيت يا سليمان؟ بصوا في الايه 30، ودي بقى مربط الفرس يعني زي ما بيقول، قال له اسمع وانت في موضع سكناك في السماء، انت ساكن في السماء بس خلي ودانك ايه هنا، انت ساكن في السماء لكن خلي عينك على هذا البيت واللي يدخل هذا البيت، لكن مش ان انا بنيت بيت خلاص بقى ربنا جوه الحته دي وخلص، لا. يبقى هدف الكلام يا احباء استفانوس ما بيقللش من اهميه وقدسيه بناء هياكل الله، لكن هدف استفانوس انه مش عايز يحد العباده في مكان ايا كان. سؤال يا ابونا، لو انا صليت في بيتنا عباده مقبوله؟ مقبول. طب بلاش ديت، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لو انا صليت في الحمام يا ابونا ما شو ما ده الفكر اليهودي، لو انا صليت في الحمام لا حرام، ايه اللي حرمها؟ مش عارف انا ايه اللي حرمها، حرام ايه اللي حرام؟ العباده لا تحد بمكان، اي مكان في اي زمان. وجود بيت لله ده حضور خاص لله في هذا المكان، قدسية خاصة لهذا المكان، لكن ما حدش العبادة في المكان. لو أنا في الشارع، لو أنا في البيت، لو أنا صاحي، لو أنا نايم، لو أنا رايح، لو أنا جاي، لأن الله روح والذين يسجدون إيه بالروح والحق. يبقى استفانوس مش بيلغي الطقس ومش بيلغي وجود بيوت لله وقدسية بيوت ربنا، لكن بيلغي الفكر الحرفي اللي عايز يحد الله في مكان ويحد العبادة في مكان وفي زمان. ده فكر العالم اللي حوالينا كله، ربنا بيفتح من الساعة كذا للساعة كذا، وقت الصلاة زعله ايه، ربنا بيفتح من الساعة كذا للساعة كذا، لو فات معاد الصلاة خلاص ما ينفع. واحنا ساعات بنيجي نسأل السؤال ده، يا ابونا لو انا صلاة الساعة الثالثة صليتها 9:30 ينفع؟ ايه اللي ينفع؟ وقفل ربنا الساعة 9، قفل الساعة 12 الظهر، قفل ربنا خلاص 12:05 تروحي لي يقولك معلش قفلنا الدكان. ما ده الفكر اليهودي، الله لا يحد بزمان ولا بمكان. ده مش معنى كده يا اخواتي ان احنا بنلغي الطقس وبنلغي نظام للعبادة، ابدا ابدا ابدا. ده ما ألز ان يكون في بيت لله ويبقى العبادة فيه بالايه بالروح والحق، لكن وجود بيت لكن عبادة مش من القلب يبقى زي ايه اللي فهمته بقى اللي استفانوس عايز يوصل له؟ فهمته ولا ما فهمتوش؟ احسن تروح تقول ابونا بس قال بس ما فيش بيوت لله وما فيش الكنائس زي قلتها، انت اصل يعني ايه ساعات تاخدوا الحاجه كده ما اعرفش ازاي، واسمع اراء انا قلتها ما اعرفش جبتها منين، انا مش انا اللي قلتها. يعني احنا احبائي، يعني الخلاصه اللي انا عايز اخلص بيها، وجود بيت لله ده شيء مقدس، وبيت ربنا له نظام وله طقس وله شكل وله ترتيب، كل الكلام ده كلام مقدس جدا، لكن ان اكتفينا فقط انه احنا عملنا المكان ده، لكن اللي داخلين في استهتار في رخاوه في عدم جديه في عدم توبه من القلب، ربنا يقول لك انا مش مرتاح للمكان، لكن ما ألذ بقى ان يكون في بيت بنظام بترتيب بطقس واللي بيعبدوا فيه ساجدين بالايه بالروح، يا ريت ده تبقى كده ده الكمال، لكن نكتفي بدي. ربنا يقول لك ايه، بص الايه، اي هو مكان راحتي، انت عملتوا لي مكان بس انا مش مرتاح فيه، انتوا بنتولي مكان بس انا مش ايه مش مرتاح. لا، ممكن تكون كنيسه سقفها بيخر ميه والارض فيها طينه وزبط من الشتاء والبراغيث هاريه اللي واقفين يصلوا ايه، وابونا صوته زي حالاتي كده محشرج وحالته حاله ايه، وتبقى عباده ربنا.

زقطت فيها. يبقى القضية بقى مش قضية مكان ونظام في العبادة، لكن بقدر ما هي قضية ايه؟ قلب. طب ما احلى بقى ان الاثنين ايه يجتمع، يا ريت ده تبقى حاجة ايه، ده تبقى حاجة جميلة. يبقى اتهام التجديف، قال لهم انتوا اللي جدفت على الهيكل نمرة واحد لانكم دخلت الهيكل وكنتوا بتمارسوا عبادة وثنية مع عبادة الله، يبقى انتوا اللي جدفت على اسم ربنا. نمرة اتنين، ان الهيكل ده مجرد رمز للسماء القدسية مش في الهيكل ذاته. نمرة تلاتة، انه ربنا قعد سنين طويلة سايب اسرائيل يعبد بدون ايه هيكل وما طلبش هيكل، يبقى العبادة مش ملزمة انها تكون فين، انها تكون في الهيكل. نمرة تلاتة، مش المهم المكان بقدر ما مهم ان الله يرتاح في القلوب اللي فين، اللي في المكان دوت. بكده يا احبائي يبقى استفانوس دافع عن التلات اتهامات اللي اتهم بيها، جدف على موسى رد، جدف على ربنا رد، جدف على الهيكل ايه رد. ألخص لكم الخمس وعظات بقى اللي احنا اتكلمنا فيهم في دفاع استفانوس في كلمتين. نمرة واحد، استفانوس بدأ القصة بتاعته بالأباء وكشف ازاي الأباء حسدوا يوسف، ويوسف ده رمز لمين؟ رمز للمسيح. فروح الحسد ديت فيكم يا إسرائيل من أيام أبائكم، فلما جه المسيح اتعاملتوا معاه بنفس الايه؟ نفس الطريقة. نمرة اتنين، رحنا داخلين على موسى، مع موسى شعب إسرائيل تزمر عليه ورفضوا من أقامك رئيسا وقاضيا علينا، لدرجة أن حاولوا يرجموا موسى زي بالضبط ما السيد المسيح لما جه تزمروا عليه، من هذا الذي يتكلم بتجديف، وأكثر من مرة حاولوا أن هم يرجموه، فزي ما عملوا مع موسى نفس روح التزمر عملوا بها مين؟ السيد المسيح. كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ أليس هذا هو النجار ابن مريم الذي نحن عارفين بأبيه وأمه؟ نفس روح التزمر. يبقى الروح الأولى روح الحسد اتعاملوا بها المسيح أسلموا حسدا، الروح الثانية روح التزمر اتعاملوا بها مع المسيح. النقطة الثالثة بخصوص الخيمة، رد استفانوس قال لهم ده أنتوا اللي تمردتوا على الله، صح كان في عبادة جوه الهيكل، لكن أنتوا وأنتوا بتعبدوا الله كنتوا بتعبدوا معاه إيه؟ الآلهة الوثنية. نفس الروح دي استخدمتموها ضد المسيح لما صلبتوه، وهتستخدموها معايا لما ايه ترجموني. ادي ملخص الخمس ايه وعظات. طب ربنا يعني انت بتغزنا يعني، قعدت تقولهم في خمس ساعات وبتخلصهم في خمس ايه، دول ملخص يعني. بس طبعا احنا ساعتها ايه هينتقل بقى استفانوس في الايتين اللي جايين من الدفاع للايه، هو كل اللي فات بايه بيدافع. انت جدفت على ربنا لما جدفتش، جدفت على موسى لما جدفت عليك لما هيجي بقى الايتين اللي جايين دول بقى لايه نخر في الايه في العظام. هينوم ايه بقى استفانوس؟ يا قصات الرقاب، دخلنا بقى في الكلام الايه مش دفاع بقى، ده بيهاجمهم بقى. يا قصات الرقاب وغير المختونين بالقلوب والاذان، انتم دائما تقومون الروح القدس كما كان اباؤكم كذلك انتم. اتهمهم كم اتهام؟ أربعة. نشوف الأربعة التمات. نمرة واحد، قال لهم يا قصات الايه الرقاب. يعني ايه قصات الرقاب؟ اولا استفانوس بيتبلى عليهم لما بيتبلاش، لان موسى في سفر الخروج وفي سفر التثنية قال لهم انت شعب صلب الرقبة، يعني الرقبة بتاعتك معمولة منين؟ اسمع عن حاجة اسمها الصلب، في حديد ظهر وحديد مطاوع وحديد ايه صلب، يعني مش مهودين خالص. تخسروا بقى الرقبة صلب تطاطي، دي الرقبة الصلب دي تطاطي. طب انحناء الراس دي علامة الايه؟ الخضوع. يعني تقولي لي حاجة اقول لك تحت امرك، اطاطي راسي كده علامة الايه؟ الخضوع. طب لما تكون الرقبة صلب يبقى ده في خضوع. قال لهم انتوا طول عمركم ما بتخضعوش لمين؟ لربنا. ربنا يقول لكم شمال تقولوا ايه يمين. طب اسرائيل كده او الطبيعة البشرية كده. نمرة اتنين، انه انحناء الرقبة مش بس للطاعة لكن لحمل النير. لو عايزين بقرة نحط عليها نير ترفع لنا رأسها كده، لا لازم ايه تطاطي. طب النير بتاعنا ايه؟ الوصية. احملوا نيري عليكم لان نيري هين وحملي خفيف. ايه نير المسيح؟ الوصية. طب الرقبة الصلب ما تخضعش الوصية مين؟ ستر ربنا. طب ده اول اتهام. الاتهام الثاني قال لهم غير المختونين بالقلوب. عارفين الختان ده ايه؟ الرجل اي بني ادم يتولد
تبقى في حتة جلدة كده.

اسمها غلفة. لما نشيل الجلدة ديت من على العضو الذكري بتاع الراجل يبقى دي اسمها ختان. طيب بيقولهم انتوا مختونين في الجسد ولا مش مختونين؟ الناس اللي بيكلموا مستفانوس مختونين؟ قال لهم لكن انتوا مش مختونين فين؟ في القلب. ايه يا عم، هو القلب بيتختن؟ هنقطع برضو حتة جلدة من القلب يعني علشان يبقى القلب مختون؟ يقصد استفانوس بغير مختونين بالقلوب. الختان علامة الطاعة على الله. ربنا قال لهم لو بتطوعوني يبقى تختنوا كل ابن ذكر في اليوم التام. انتوا ختنتوا الولد في اليوم التام، لكن القلب مش مختون. يعني يعني انا بقول لكم كلام وانتوا ما بت ايه ما بتطوعنيش. الخضوع للختان يعني طاعة على الله. نمرة اتنين، الغلفة دي اللي بتتشال دي بتخلي، لو الغلفة موجودة يبقى العضو حساسيته ضعيف لما تتشال. عارفين بالظبط زي مثلا لو انا جيت الجلدة دي تقشرت كده انا ممكن استحمل ان حد يخبطني فيها، لكن لو الجلدة تقشرت اتسلخت اي خبطة فيها يبقى الواحد اكثر حساسية ولا لا؟ لان الجلدة دي بت ايه بتحمي الطبقة اللي اكثر حساسية اللي تحت. قال لهم انتوا القلب مش مختون. يعني ايه؟ يعني القلب على حتة جلدة تقيلة، فقلبكم مش ايه؟ مش حساس. ربنا يخليك. في قلوب كده مش حساس. في قلب، بص داود، شاول بيطرده، وقع شاول تحت ايد داود، فراح رايح داود متشملل كده وراح مسك الجلبيه بتاعت شاول وراح قطعها. طب ما جراش حاجه، ايه قطعت جلبيه داود شاول؟ ما جفاش حاجه. يقول الكتاب فضربه قلبه بايه؟ بشده. قلبه عادي ايه يدق؟ ايه يا عم احنا ما لناش حاجه. قال لك لا، ده يبقى ده قلب حساس ولا مش حساس؟ قلب حساس. قلب يبقى في الطين ويقول لك ايه في ايه؟ تشوفي كده يبقى واحد ملخبط لخبطت الدنيا يقول لك ايه انت زعلان مني؟ انت ما بتحسش مش عندك قلب؟ يبقى ده قلب مختون ولا مش مختون؟ قلب مش مختون. قالوا ما انتم مختونين فعلا في الجسد، لكن في الحقيقه قلبكم مش حساس لربنا. ربنا يقعد يعني ماما العذراء دي حساسه قلبها مختون ولا مش مختون؟ مختون. ماما العذراء الملاك وقف قدامها وقال لها ايه النهارده 21 طوبه تذكار مين؟ تذكار العذراء مريم. الملاك قال لها، قال لها يا مريم تعبلين وتلدين. طيب ماشي. قال لها ايه كلمه تاني بقى في الاخر؟ قال لها وذا الاصابات نسيبتك هي ايضا حبلى بابن فيه شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوه ايه؟ عقر. عارفين كل الشراح شرحوها ازاي؟ عارفين شرحوها ازاي؟ يعني قلبهم ما مش حساسين تجاه ماما العذراء. قال لك ده ربنا بيدي مريم علامه عشان تآمن، انت عذراء وحتلدي. طب عشان تآمني يا مريم الاصابات نسبتك العجوزه حامل. فانا بقول لك دي عشان تصدقي الايه؟ الاولانيه. وده كلام برضو، ده كلام يا ناس بقى. طب انا مصدق ان ابراهيم خلف وهو عاقر وهو شيخ وصار عاقر، لكن ما تحطليش جنبيها عذراء تحبل، ما تقوليش اللي خلى العجوز ده تخلف يخلي بنت البنوت تخلف. لا، انا صدق ان العجوزة تخلف. ليه؟ لان سارة خلفت. وما هو قال ليه ماما العذراء الاصابات نسبتك؟ عشان تبقى علامة ان هي تتشدد يعني وتصدق؟ لا، العذراء فهمت بقى. ايه فهمت؟ ايه الاصابات؟ ست كبيرة عجوزة وحامل ومحتاجة حد ايه يخدم. قالت له بس فهمت. فطلع الملاك من هنا قال ايه بقى الكتاب؟ اما مريم فقامت بسرعة على الجبال تجري. عشان كده نقول لها في المديحة اقدامك ايه عجلات نار. اول ما سمعت الخبر ايه طلعت زي العجل النار تجري، وبقت عجلات نار لانه انت مشبهة بالمركبة اللي شافها حزقيال، عجلات نار حملة لايه اللاهوت. فبقيتي وانت بتجري على الجبال زي الايه المركبة الالهية اللي حملة العرش الاله. فالعذراء قلبها ايه؟ حساس. انا ما بقراش قصص كتير عن القديسين وخصوصا عن المعاصرين لان ما فيش وقت في الحقيقة، لكن مرة واحد حكالي قصة عن المتنيح الانبا مكاريوس. الراجل ده انا بديت احبه يعني. أنا ما بقراش قصص يعني، بس بيحكوا عنه حاجات كتيرة، فانا اللي بسمعهم مش بقراه له. انه ممكن تكون القصه كده متلخبطه، بس يعني اللي انا بقول اللي انا فاكره يعني.
تقريبا كم مرة قاعد ودخل واحد مش منتظم في الصلاة وحاجة زي كده، فالأنبا مكاريوس وهو قاعد بيكلم واحد جنبه قال له ده أنا بقالي فترة ما فيش صلاة وما فيش مطنيات ومكسل خالص. وبعد كده صاحبنا إيه طلع، فبعد ما طلع الأنبا مكاريوس بيقول له على الله يكون إيه فهم، انتوا قلبكم مش مختون الظاهر. فهمتوش الراجل عايز يقول ايه؟ بلاش الانبا ارسانيوس ايه بينقل ايه الفوله الحلوه ويسيب الفوله الوحش. فرئيس الدير جه على الراهب اللي جنب ارسانيوس راح لطشه بالايه بالقلم، قال له بتاكل الفوله الحلوه وتسيب الفوله الوحشه لاخوك؟ انا مالي انا هو يستاهل، ده بيلطشه هو، ده القلب اللي مش مختون. لكن القلب المختون يقول ايه؟ هذا القلم ايه على خدك يا أرسنال. فهمتوا بقى يعني ايه قلب مختون؟ اتمنى تكون قلوبكم ايه مختونه، اتمنى تكون قلوبكم مختونه غير المختونين بالقلوب. يبقى الاتهام الاول يا قصات مش انتوا هم، يعني يا قصات الايه انتوا رقابكم مش مش مش صلب. ليه؟ لان انا اوعظ عليكم انتوا عملتوا راسكم كده ونمتوا. فانا اشهد امام الله ان رقابكم مش صلبه خالص. يبقى اللي تعمل لا انا مقدر طبعا انتوا بتبقوا من الساعه 2 وبتجيبوا عيال، انا عارف بس نصيبكم كده، هعمل ايه؟ انا مقدر طبعا لما تبقوا من الساعه 2 وجايبين ولاد ومروحين ولاد وعايزين درس وده كمان جايزن على دماغكم ساعه، ده حاجه غول ربنا. انتوا ليكوا الجنه على فكره. انتوا ليكوا الجنه. بقول لهم انا دلوقتي بديت اوعظ في اوضه مقفوله، اقعد كده في اوضه مع نفسي واوعظ لنفسي يعني من غير حد، اصل الكلام ما بيبقاش بقوه، بس يعني بدينا نخوض التجربه دي، فيعني يمكن دي تحل مشاكلكم شويه. يبقى الاتهام الاول قال لهم ايه؟ ايه يا قصات رقاب. الاتهام الثاني غير المختونين بالقلوب. نمره ثلاثة غير المختونين كمان بالايه؟ بالاذان. هي بقى اتفهمت بقى، يعني على ودانكم في ايه؟ في غلف. ايه يعني ما بتسمعوش ايه؟ ودانكو تقيلة، يعني ودانكو تقيلة. عارفين أرميا النبي قال لهم ايه؟ كلمة لذيذة قوي، يقول ها إن أذانهم غلفاء، أذانهم غلفاء عليها غلف. ليه يا أرميا بتقول كده؟ قال لأنهم لا يقدروا النمرة واحد أن يصغوا، مش قادرين ايه؟ ربنا قاعد يتكلم وهم ايه؟ مصدرين الطرشة زي ما بيقول، لا يقدرون أن يصغوا. نمرة اتنين مش بس مش قادرين يسمعوا، كلمة الرب صارت لهم عارا. قال لك هاي الكلام اللي ايه اللي يوجع القلب دوت، هو جاي يوبخنا؟ فبقت الكلمة ايه بتوجع القلب، عشان كده مش عايز ايه يسمعها. نمرة ثلاثة لا يصرون بها، لما يسمع كلمة ربنا مش هي اللي بت ايه بتفرح. حطوا كده ايديكم على ودانكم في غلفة ولا ايه؟ يعني لما الواحد حقيقي صدقوني لما الواحد بيسمع كلمة ربنا بيفرح بيها، يعني كل ما الواحد يقرأ الإنجيل كل ما الواحد يفهم الإنجيل يفرح ولا يعني إيه؟ مش عارف. وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للإيه؟ للفرح والبهجة قلبي. يعني صار أرميا بيقول له كلامك ده أبتهج أنا بكلامك داود كمن وجد إيه؟ غنائم كثير. ده ودانه عليها غلفة ولا ودان مختونة؟ ودان مختون. ايه اللي بيخلي الودان تبقى مش مختونة اخواتي؟ اقول لكم بصراحة بصراحة بقى، الودان اللي تعتاد على سماع كلام العالم وامور العالم واغاني العالم، يعني ممكن مش حضرتك يعني ممكن نقعد مثلا ايه نتفرج على التلفزيون ساعتين ومبسوطين وفل الفل. طيب تعالي بقى نقعد نسمع وعظة ربع ساعة نص ساعة تلت ساعة، ما تلاقي الواحد ايه يمل. لو الوعظة شوية عايزة دراسة وعايزة تركيز هتضربوني بالطوب، انا واثق من كده. لو وعظة فيها دراسة انا متأكد، يعني ما تزعلوش مني هتسيبوني وتمشوا. الودان يا اخواتي اللي حبت كلام العالم وافكار العالم واغاني العالم وصوت العالم عليها تقيل قوي قوي قوي الوعظ والصلاة والعبادة، ما خلاص الودان اتسدت. لكن لما الودان دي تسمع كلام الله كتير تجد لذة الواحد فرحة الواحد في ايه؟ ايه يا فلان تعالى نتمشى، لا انا عايز اروح الكنيسة احضر عشية. تحضروش عشيات مش عارف ليه ودانكو تقيلة، تحضروش اجتماع الشبات ليه ودانكو تقيلة، لكن لما تختنوا ودانكو يبقى الواحد ايه عايز اسمع.
ده انا يا اخواتي صدقوني انا كل ما الاقي وعظه ولا الاقي مثلا سدايه فيها شويه اعظات او شويه كتب انا مش عايز اقول لكم يعني عارفين الطفل الصغير يا

هاتي لي بس شوية كتب ولا يا ده الواحد يعني كأنه لا أهدي ده قمة البهجة. ليه؟ هسمع حاجة جديدة، هعرف حاجة، حد هيفهمني حاجة، حاجة ما كنتش فاهمها هفهمها. دي لو الودان ايه مكتوب ابتهج انا بكلامك ايه كمن وجد غنائم كثير. يبقى وصفهم نمرة واحد يا قصات الرقاب، نمرة اثنين غير المختونين بالقلوب، نمرة ثلاثة غير المختونين بالاذان. اوعوا بقى تململوا وانا بوعظ لحسن تطلعوا غير مختونين بالقلوب وغير مختونين بالاذان، فحتى لو انتم متضايقين يعني بينوا ان انتم ايه فرحانين عشان انا اكمل الوعظ. انتم دائما مش انتم يعني تقومون الروح القدس، الروح القدس يحرك قلبكم وانتم ايه تقومون. السيد المسيح قال كل الخطايا والتجاديف تغفر لبني البشر الا خطيه واحده اسمها ايه؟ التجديف. يعني ايه التجديف؟ مقاومه الروح القدس. طب ليه دي ما تتغفرش؟ سؤال. الروح القدس هو المحامي اللي يقف يشفع فينا قدام مين؟ كلمه باراكليت يعني ايه؟ شفيع او محامي. لما حضرتك بتغلطي ولما انا بغلط، لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي، لكن الروح يشفع فينا بانات لا ينطق بها، يقف هو المحامي بتاعك. طب لو انت مزعله، لو انت بتقاوميه، ما بقاش لك ايه محامي. طب لما حضرتك تقفي قدام القاضي في قضيه وما عندكيش محامي، يبقى 100% القضيه ايه خسران. فعشان كده قال السيد المسيح كل الخطايا والتجاديف تغفر الا اللي يرفض يقيم الروح القدس محامي ايه عن خلاص هيخسر القضيه. انتم دائما تقاوم، يبقى مقاومه الروح القدس او التجديف يا احبائي هو رفض عمل الروح القدس ليس لفطره بل طول الحياه حتى الموت. طب لو واحد رفض الروح القدس لغايه اخر لحظه في حياته تاب، يبقى ده جدف على الروح؟ لا، لكن ان اصر على الرفض حتى الايه حتى النهايه. كما كان اباءكم كذلك ايه انتم. اباءكم عملوا ايه؟ اضطهدوا مين؟ الانبياء. وانتوا عملتوا ايه؟ صلبتم المسيح وبعد شويه هتعملوا فيا ايه؟ هترجمونش. قال لهم اي الانبياء، اخر ايه، لم يضطهدوا اباءكم. هاتي كده كل الانبياء مسكيهم من اولهم، في حد منهم اسرائيل كرموا؟ كلهم اسرائيل ايه والروم الايه كلهم الويل. اي الانبياء لم يضطهدوا اباءكم وقد قتلوا الذين سبقوا فانبأوا بمجيء البار. مين البار؟ المسيح. مين اللي سبق وانبأوا بمجيء البار؟ الانبياء. مين اللي قتلوهم؟ اباءكم. يبقى اباءكم قتلوا الانبياء اللي تنبأوا عن مجيء مين؟ المسيح. طيب لما جاء المسيح يبقى انتم قتلتوا الانبياء اللي تنبأوا عن المسيح. طب لما جاء المسيح الذي انتم الان صرتم مسلميه وقاتليه، يبقى الانبياء اللي تنبأوا عن المسيح عملتوا فيهم ايه؟ قتلتوهم. لما جاء المسيح نفسه صلبتوه ايه وقتلتوه. نفس الكلام اللي قاله السيد المسيح، ويل لكم ايها الكتبة والفرسيون المراؤون. ليه؟ لانكم تبنون قبور الانبياء وتزينون مدافن الصديقين وتقولون لو كنا في ايام ابائنا لما كنا شاركناهم في دم الانبياء. تقول لي طب ما دول كويسين، ناس بيقولوا ان ابائنا غلطوا لما قتلوا الانبياء، واحنا عشان نرد كرامه الانبياء هنبني لهم قبر ونعمل لهم احتفال وعيد. طب يبقى دول ناس حلوين ولا وحشين؟ اللي بيبص في الساعه دول، اللي بيبص في الساعه يبقى ناس وحشين. ما بعرفش اركز يعني، طالعين داخلين كده حاجه تفرح يعني. طيب طب لغايه كده هم عملوا حاجه وحشه؟ ما عملوش حاجه وحشه. طب امال ايه المشكله؟ المسيح بيقول لهم ويل لكم ليه؟ قال لهم فاكملتم انتم مكيال ابائكم. انتوا بتقولوا ابائنا غلطانين لما قتلوا الانبياء. طيب احنا لو كنا ايام ابائنا ما كناش قتلنا اشعياء وارميا. ماشي. طب انتوا لما جالكوا المسيح عملتوا فيه ايه؟ صلبتوه وقتلتوه. طيب بلاش المسيح لما جالكوا، ها انا ارسل اليكم انبياء وحكماء، هتعملوا فيهم ايه؟ اهو احكم حكماء اللي بعتوا ربنا لاسرائيل مين؟ استفانوس. في احكم من كده؟ طب هيعملوا فيه ايه دلوقتي؟ هيرجموا. يبقى انتوا اكملتوا مكيال ايه؟ أبا. يبقى زي ما ابائكم قتل للانبياء انتوا كمان ايه؟ قتل الانبياء. الذين اخذتم الناموس بترتيب ملائكه ولم تحفظوه. لما ربنا اداكم الناموس نفذتوا كلام الناموس؟ ما نفذتوش. طيب
يعني اللي فطن العلاقة ما بين الآيتين؟ آية بتقول أي الأنبياء لم يضطهدوا أباءكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي صرتم مسلميه وقاتليه. ده بيكلم عن الأباء اللي قتلوا الأنبياء وانتوا لما جاء المسيح قتلتوا. ايه علاقة الآية دي بالآية اللي وراها على طول يقول الذين أخذتم من ناموس بترتيب ملائكة ولم تعرفوا؟ ايه علاقة ديت بدي؟ قتلوا الأنبياء وقتلوا المسيح، ماشي. طب ايه اللي دخل دي بقى في انكم لما خدتوا الناموس ما حفظتوش عليه؟ الناموس تنبأ ان نبيا ايه مثلي أباءكم قتلوا الأنبياء، والناموس قال لكم موسى ان في نبي هيجي زي اللي هو شخص المسيح، ولما انا جيت عملتوا فيا ايه؟ قتلتوني انا يسوع. يبقى زي ما أباءكم قتلوا الأنبياء انتوا قتلتم اللي قال عنه موسى نبيا مثلي. اللي يفهم يفهم، اللي ما يفهمش المرة الجاية. يعني ملخص الكلام، خلاص خلصنا آخر ورقة صدقوني، أنا بقعد أجري وقعد أقول يا رب يخلصوا بسرعة. ملخص الكلام كم ورقة؟ هم 21 ورقة، خلصوا خلاص. ملخص الكلام إن شعب إسرائيل شعب معاند. أولا أيام الآباء حسدوا يوسف. نمرة 2 أيام موسى عبدوا العجل. نمرة 3 أيام الأنبياء عبدوا الأصنام. نمرة 4 قوم الأنبياء وقتلوهم. نمرة 5 ما حفظوش الناموس اللي تنبأ عن مجيء المسيح. طبعا الدنيا بقى عقلكم وهم بيسمعوا الكلام ده هيقوموا يطبطبوا على استفانوس، هيقوموا يدوا استفانوس حتة ايه تتعرف. فانا هختم قبل ما اخد الايه قبل ما اخد العلقة. مرة جاية بنعمة ربنا نشوف هيعملوا مع ايه، مع استفانوس. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. نعم عيد تاني ايه بس التعزهم. صدقيني وانا برضو ما كنتش بفرح، انا بضحك في النص كده عشان يعني القعدة ما تبقاش يعني مملة، لكن يعني كلام ربنا بيفرح. انا كلام ربنا بيفرح، ربنا يخليك. طيب تفضل نصلي.

0: أما الإثبات الثالث الذي استخدمه يوحنا كان عن طريق الأحاديث الإلهية وهي كثيرة، وأولها حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

صفر هوشة صفر هوشة الأصحاح الأول. قول الرب الذي صار إلى هوشع ابن بئيري في أيام عزية ويوثام وأحاز وحزقية ملوك يهودا، وفي أيام يربعام ابن يؤاش ملك إسرائيل. أول ما كلم الرب هوشع، قال الرب لهوشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. فذهب وأخذ جومر بنت دبلايم، فحبلت وولدت له ابنا. فقال له الرب: ادع اسمه يزرعيل، لأنني بعد قليل أعاقب بيت ياهو على دم يزرعيل، وأبيد مملكة بيت إسرائيل. ويكون في ذلك اليوم أني أكسر قوس إسرائيل في وادي يزرعيل. ثم حبلت أيضا وولدت بنتا، فقال له ادع اسمها لورحامة، لأني لا أعود أرحم بيت إسرائيل أيضا، بل أنزعهم نزعا. وأما بيت يهوذا فأرحمهم وأخلصهم بالرب إلههم، ولا أخلصهم بقوس وبسيف وبحرب وبخيل وبفرسان. ثم فطمت لورحامة وحبلت فولدت ابنا، فقال ادع اسمه لو عمي، لأنكم لستم شعبي وأنا لا أكون لكم، لكن يكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر الذي لا يكال ولا يعد، ويكون عوضا عن أن يقال لهم لستم شعبي، يقال لهم أبناء الله الحي. ويجمع بنو يهوذا وبنو إسرائيل معا، ويجعلون لأنفسهم رأسا واحدا، ويصعدون من الأرض، لأن يوم يزرعيل عظيم. الأصحاح الثاني. قولوا لإخوتكم عمي ولأخواتكم رحامة: حاكموا أمكم حاكموا، لأنها ليست امرأتي وأنا لست رجلها، لكي تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثدييها، لئلا أجردها عريانة وأوقفها كيوم ولادتها، وأجعلها كقفر وأصيرها كأرض يابسة وأميتها بالعطش، ولا أرحم أولادها لأنهم أولاد زنا، لأن أمهم قد زنت التي حبلت بهم صنعت خزيا، لأنها قالت أذهب وراء محبي الذين يعطون خبزي ومائي صوفي وكتاني زيتي وأشربتي، لذلك ها أنا ذا أسيج طريقك بالشوك وأبني حائطها حتى لا تجد مسالكها، فتتبع محبيها ولا تدركهم، وتفتش عليهم ولا تجدهم، فتقول أذهب وأرجع إلى رجل الأول، لأنه حينئذ كان خير لي من الآن. وهي لم تعرف أني أنا أعطيتها القمح والمستار والزيت، وكثرت لها فضة وذهبا جعلوه لبعل، لذلك أرجع وآخذ قمحي في حينه ومستاري في وقته، وأنزع صوفي وكتاني اللذين لستر عورتها، والآن أكشف عورتها أمام عيون محبيها، ولا ينقذها أحد من يدي، وأبطل كل أفراحها أعيادها ورؤوس شهورها،

وثبوتها وجميع مواسمها، وأخرب كرمها وتينها اللذين قالت هما أجرتي التي أعطانيها محبية، وأجعلهما وعرا فيأكلهما حيوان البرية، وأعاقبها على أيام بعلين التي

أتملقها وأذهب بها إلى البرية وألاطفها وأعطيها كرمها من هناك ووادع خورة بابا للرجاء، وهي تغني هناك كأيام صباها وكيوم صعودها من أرض مصر. ويكون في ذلك اليوم يقول الرب: أنك تدعينني رجلي ولا تدعينني بعد بعلي، وأنزع أسماء البعليم من فمها فلا تذكر أيضا بأسمائها، وأقطع لهم عهدا في ذلك اليوم مع حيوان البرية وطيور السماء ودبابات الأرض، وأكسر القوس والسيف والحرب من الأرض، وأجعلهم يضطجعون آمنين. وأخطبك لنفسي إلى الأبد، وأخطبك لنفسي بالعدل والحق والإحسان والمراحم. أخطبك لنفسي بالأمانة فتعرفين الرب، ويكون في ذلك اليوم أني أستجيب، يقول الرب، أستجيب السماوات وهي تستجيب الأرض، والأرض تستجيب القمح والمسطار والزيت وهي تستجيب يزرعين. وأزرعها لنفسي في الأرض وأرحم لو رحامة، وأقول للو عمي: أنت شعبي، وهو يقول: أنت إله. الأصحاح الثالث. وقال الرب لي: اذهب أيضا أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية، كما حبت الرب لبني إسرائيل وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى ومحبون لأقراص الزبيب. فاشتريتها لنفسي 15 شاقل فضة وبحمر ولثكي شعير، وقلت لها: تقعدين أياما كثيرة لا تزني ولا تكوني لرجلا، وأنا كذلك لك، لأن بني إسرائيل سيقعدون أياما كثيرة بلا ملك وبلا رئيس وبلا ذبيحة وبلا تمثال وبلا أفود وترافيم. بعد ذلك يعود بنو إسرائيل ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم، ويفزعون إلى الرب وإلى جوده في آخر الأيام. الأصحاح الرابع. اسمعوا قول الرب يا بني إسرائيل: إن للرب محاكمة مع سكان الأرض، لأنه لا أمانة ولا إحسان ولا معرفة الله في الأرض. لعن وكذب وقتل وسرقة وفسق يعتنفون، ودماء تلحق دماء. لذلك تنوح الأرض ويذبل كل من يسكن فيها مع حيوان البرية وطيور السماء، وأسماك البحر أيضا تنتزع. ولكن لا يحاكم أحد ولا يعاتب أحد، وشعبك كمن يخاصم كاهنا، فتتعثر في النهار ويتعثر أيضا النبي معك في الليل، وأنا أخرب أمك. قد هلك شعبي من عدم المعرفة، لأنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنا حتى لا تكهن لي. ولأنك نسيت شريعة إلهك أنسى أنا أيضا بنيك. على حسبما كثروا هكذا أخطأوا إلي، فأبدل كرامتهم بهوان. يأكلون خطية شعبي وإلى إثمهم يحملون نفوسهم، فيكون كما الشعب هكذا الكاهن، وأعاقبهم على طرقهم

فأرد أعمالهم عليهم فيأكلون ولا يشبعون ويزنون ولا يكثرون، لأنهم قد تركوا عبادة الرب. الزنا والخمر والسلافة تخلب القلب. شعبي يسأل خشبه وعصاه تخبره، لأن روح الزنا قد أضلهم فزنوا من تحت إلههم. يذبحون على رؤوس الجبال ويبخرون على التلال تحت البلوط واللبنى والبطن، لأن ظلها حسن. لذلك تزني بناتكم وتفسق كناتكم. لا أعاقب بناتكم لأنهن يزنين، ولا كناتكم لأنهن يفسقن، لأنهم يعتزلون مع الزانيات ويذبحون مع الناذرات الزنا، وشعب لا يعقل يسرع. إن كنت أنت زانيا يا إسرائيل فلا يأثم يهوذا، ولا تأتوا إلى الجلجال، ولا تصعدوا إلى بيت آون، ولا تحلفوا حي هو الرب. إنه قد جمح إسرائيل كبقرة جامحة، الآن يرعاهم الرب كخروف في مكان واسع. أفرايم موثق بالأصنام، اتركوه. متى انتهت منادمتهم زنوا زنا. أحب مجانها أحب الهوان، قد سرتها الريح في أجنحتها وخجلوا من ذبائحهم. الأصحاح الخامس. اسمعوا هذا أيها الكهنة، وانصتوا يا بيت إسرائيل، وأصغوا يا بيت الملك، لأن عليكم القضاء. إذ صرتم فخا في مصفاط وشبكة مبسوطة على طابور، وقد توغلوا في ذبائح الزيغان، فأنا تأديب لجميعهم. أنا أعرف أفرايم، وإسرائيل ليس مخفيا عني. إنك الآن زنيت يا أفرايم، قد تنجس إسرائيل. أفعالهم لا تدعهم يرجعون إلى إلههم، لأن روح الزنا في باطنهم وهم لا يعرفون الرب. وقد أذلت عظمة إسرائيل في وجهه، فيتعثر إسرائيل وأفرايم في إثمهما، ويتعثر يهوذا أيضا معهما. يذهبون بغنمهم وبقرهم ليطلبوا الرب ولا يجدونه، قد تنحى عنهم. قد غدروا بالرب لأنهم ولدوا أولادا أجنبيين. الآن يأكلهم شهر مع أنصبتهم. اضربوا بالبوق في جبعة، بالقرن في الرامة، اصرخوا في بيت آون وراءك يا بنيامين. يصير أفرايم خرابا في يوم التأديب، في أصباط إسرائيل أعلمت اليقين. صارت رؤساء يهوذا كناقل التخوم، فأسكب عليهم سخطي كالماء. أفرايم مظلوم مسحوق القضاء، لأنه ارتضى أن يمضي وراء الوصية. فأنا لأفرايم كالعثي، ولبيت يهوذا كالسوس. ورأى أفرايم مرضه ويهوذا جرحه، فمضى أفرايم إلى أشور وأرسل إلى ملك عدو، ولكنه لا يستطيع أن يشفيكم ولا أن يزيل منكم الجرح. لأني لأفرايم كالأسد، ولبيت يهوذا كشبل الأسد. فإني أنا أفترس وأمضي وآخذ ولا منقذ، أذهب وأرجع إلى مكاني حتى يجازوا ويطلبوا وجهي في ضيقهم.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويسنينان بشويسنينان الليلو يا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وأخر واصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة ربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

0: لتفض نعمتي عليك يا ابني.
1: لتسمع يا ابني صوت رسول الحبيب والأمين
2: نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم.
1: لتفض نعمتي عليك يا ابني. نعمتي ليست مجرد بركات مجانية أقدمها لك يا حبيبي. نعمتي هي أن أهبك ذاتي، أثبت فيك وتثبت في. نعمتي هي أن أغرسك غصنا مثمرا في، أنا الكرمة الحقيقية. نعمتي هي أن

أحملك على كتفي وأدخل بك إلى حضن أبي فتكتشف أسرار حبه لك. نعمتي هي أن أقدم لك روحي القدوس واهب الشركة. ها أنا أبسط يدي على الصليب بالحب لأضمك مع إخوتك.

لك في جنبي المطعون لتتعرف على أحشائي الملتهبة حبا نحوك. أسكب عليك دمي الثمين فتطهر من كل خطية. أقودك معي إلى قبري لتدرك سر نزولي إلى الجحيم. ترى بعيني قلبك التصاق الراقدين بي. ترى الجحيم وقد اهتز كل كيانه رعبا. ترى متاريس الهاوية وقد تحطمت تماما. تراني حاملا نفوس الراقدين على الرجاء أدخل بهم إلى فردوسي. يا ابني، أحببتك قبل أن توجد، عرفتك وقدمت حياتي مبذولة من أجلك، ارتفعت من أجلك إلى سماواتي. ليس ما يشغلني سوى أن أعد لك مكانا أقدمه هبة مجانية لك. هذه هي نعمتي لك، أن تشاركني مجدي وتحيا معي إلى الأبد. يا ابني، لا تحتقر نعمتي ولا ترفض محبة أبي ولا تكحد شركة روحي القدوس. تعال يا ابني، استلم فيض حبنا المجاني. تعال تمتع بما صار من حقك.

0: هذا لا تتمتع بما صار لك يا ابني.
1: أسمعك يا ابني تردد على الدوام:
0: إني إنسان ضعيف، كيف أدخل في حرب روحية؟ إني إنسان عاطفي، كيف أعيش طاهرا؟ إني أعيش في مجتمع فاسد، كيف أصير مقدسا؟ إني في عزلة، ليس من يشعر بوحدتي، ولا من يدرك أفكاري، ولا من يشاركني مشاعري. إني إنسان محطم، من ينقذني؟
1: لماذا تهينني يا ابني بهذه الكلمات؟ لماذا تتجاهل عطيتي؟ فقد وهبتك روحي القدوس، واهب العطايا نفسه. أسألك يا ابني أن تجلس مع نفسك وتقبل قيادة روحي القدوس، فيدخل بك إلى أعماقك، تدرك حقيقة نفسك، وتدرك الإمكانيات الإلهية التي وهبك إياها روحي القدوس. لماذا تئن يا ابني؟ كنت ترابا وروحي القدوس جعلك سماء جديدة، كنت مقبرة دنسة مملوءة عظاما، روحي جعلك مقدسا لي، أسكنه مع أبي ويسر بك السمائيون. كنت تئن من العواطف المثيرة، روحي القدوس لا يحطم عواطفك بل يلهبها بروح القداسة فيجعلها عواطفا مقدسة لبنيانك وبنيان كنيستي ولمجدي. لماذا تئن من الفقر؟ وأنا الغني وافتقرت من أجلك لكي أهبك روحي القدوس الذي يغنيك بفقري. تفتقر كأنك لا تملك شيئا وأنت تملك كل شيء، تفتقر وأنت حامل في داخلك اللؤلؤة الكثيرة الثمن. لماذا تئن من جسدك بكونه إناء خزفيا؟ لا تخف، فإن لك فيه واهب كل كنوز السماء والأرض. لماذا تصرخ بسبب قيود العبودية تسحبك شهوة الجسد؟

أو رغبة في مجد باطل كعبد ذليل؟ روحي القدوس ليس روح الخوف الذي للعبودية، بل روح التبني لله الآب، به تصرخ إليه: يا أيها الآب أبانا. به تتمتع بمجد أولاد الله، ليس من يقدر أن يستعبدك أو يذلك. يا ابني، تعرف على عطية الروح القدوس الذي فيك، يحول ظلمتك ليجعل منك نورا يسطع عليك بهاء مجدي، يحول بريتك إلى فردوسي المثمر، يحول عطشك إلى ينبوع داخلي يفيض بمياه فائقة تروي الكثيرين، يحول موت نفسك إلى القيامة معي، فتصير عضوا في موكب النصرة الصاعد إلى المجد الأبدي، يحول معركتك مع عدو الخير إلى نصرة فائقة، يحول كل عواطفك وأحاسيسك وأفكارك إلى طاقات لبنيان نفسك وبنيان الكثيرين لحساب ملكوتي الأبدي، يحول نيران الخطية المهلكة والمدمرة إلى نيران الحب الإلهي البناء، يجعل منك أشبه بملاك. لماذا تئن بعد؟ لماذا تئن بعد؟

0: أنا أعلم يا ابني ماذا فعلت بك الخطية. إنك تئن بسبب الشعور بالعزلة، حتى وإن كنت في حضن والدتك أو والدك، أو كنت موضع حب عائلتك أو تقدير أصدقائك. في مرارة تصرخ:
1: ليس من يشاركني مشاعري، ليس من يقدر أن يفهمني، ولا من يسندني بالحق.
0: ليست المشكلة في أسرتك أو أصدقائك أو من هم حولك، المشكلة أعمق من هذا بكثير. لقد عزلت نفسك بنفسك، خطيتك عزلتك عن مصدر السلام والفرح، فصرت في عزلة حتى وإن اجتمعت حولك البشرية كلها. روحي واهب الشركة يهبك الاتحاد الحق مع الآب في، فلن تشعر بالعزلة. ردد معي: تتركونني وحدي، وأنا لست وحدي، لأن الآب كائن معي. روحي واهب الشركة مع السمائيين، يفرحون بك ويشتهون يوم مجيئك إليهم. تشاركهم تسابيحهم وأفراحهم، وتفرح أنت بهم، تصير كملاك الله، كأنك أحدهم. روحي القدوس واهب الشركة، ترى في كل البشرية إخوة لك، لا يقدر حتى الموت أن يفصلك عنهم أو يفصلهم عنك. لك أصدقاء كثيرون وأحباء يرجعون منذ أيام آدم الأول وإلى انقضاء الدهر. ترى في إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى النبي والتلاميذ والرسل وكل القديسين والقديسات سحابة شهود لك هذا مقدارها. لماذا تئن من مرارة العزلة يا ابني؟ فإنك وإن كنت في سجن داخلي أو في جب، أنا معك. أبواب السماء مفتوحة أمامك، وملائكتي تصعد وتنزل كما على سلم، فلا تشعر بالعزلة. أبوك يعقوب رأى هذا السلم وهو هارب من وجه أخيه، وليس من يسنده في طريق صحراوي خطير. رأى باب السماء مفتوحا ففرح وتهلل، لتكتشف روحي القدوس في داخلك فتتمتع بالشركة معي ومع خدامي السمائيين والأرضيين.

0: لماذا تتلمس خبزا؟ تشبه بي يا ابني.
1: لماذا تمد يديك للغير كمن يشحذ خبزا أو مالا أو كلمة مديح أو عاطفة؟ لماذا تجول عيناك هنا وهناك كأنهما جائعتان؟ لماذا تتصنت أذناك إلى هذا وذاك كمن في فراغ داخلي؟ إني أرى نفسك جائعة وحواسك وعواطفك فارغة. تطلع إلي يا ابني، فإني لا أحتاج إلى شيء، شبعي في داخلي. تشبه بي يا ابني، اقتنيني فتشبع أعماقك. لماذا تتلمس يا ابني خبزا؟ لماذا تشحذ كفقير؟ تطلع إلى أعماقك فتجد شبعا في داخلك. أنا خبز الحياة فكيف تجوع؟ أنا ينبوع المياه الحية فكيف تعطش؟ أنا عريس نفسك، لماذا تشحذ عاطفة ما؟ أنا أهبك شركة أمجادي، لماذا تستعذب كلمة مديح من إنسان؟ إن شعرت بالجوع أو العطش فاعلم أنك لم تقتنيني بعد، لتثبت في وأنا فيك فتتشبه بي ولا يعوزك شيء. تنشغل نفسك بأعماقك حيث تجلس كملكة على يميني، لتكن نفسك ملكة صاحبة سلطان، لا عبدة جائعة وعريانة في مذلة.

0: لا تهينني.
1: أسألك لماذا تهينني؟ أنا القدير، أنزل إليك وأطلبك عروسا لي وأنت تهرب مني. نزلت لأسكن فيك وأنت لا تقبلني. قدمت لك روحي القدوس وأنت تحزنه. أعطيك قلبي كله وأنت تظن أنك تتكرم علي بتقدماتك. قدمت ذاتي ذبيحة لأجلك وأنت تختار طريق الموت. أقمت من قلبك هيكلا لي وها أنت تدنسه. أنا مشغول بك على الدوام وأنت تبخل علي بالدقائق. أشتهي أن أرى وجهك وأنت تعطيني القفا. أود أن أسمع صوتك وأنت تتحدث مع الكثيرين دوني. أتيت إليك بروح الحب، فهل تريدني أن أقدم إليك بعصا؟

التأديب. الأيام مقصرة وشريرة يا ابني، ارجع إلي لتحيا معي في مجدي إلى الأبد.

0: لماذا تسيء إلى عبيدك؟
1: أقمتك يا ابني ملكا، ووهبتك شعبا كثيرا وعبيدا لخدمتك. خلقتك صورة لي وعلى مثالي، ليس فيك عيب. أوجدتك كائنا عاقلا، قادرا بنعمتي أن توجه كل طاقاتك وغرائزك لبنيانك. أتخاف الغرائز والعواطف؟ بالخوف تمارس الطاعة المقدسة، وبالغضب تدين نفسك وتحطم الشر المتسلل إليك، وبالجبن تحذر من الهلاك الأبدي، وبالرغبات تشتهي الأبديات وتطلب الملذات الخالدة. أنت سيد غرائزك وعواطفك، تضبطها بالعقل المقدس فيه. لا تسلم القيادة لغرائزك وعواطفك بلا ضابط، إنها تقيد فكرك وتربط نفسك وتسحبك كأسير في مذلة، تقودك كحيوان بلا فهم وتمتطي عليك، تحبسك في أرض العبودية، فلا تتنسم هواء الحرية، تحولك إلى حيوان مفترس لا يعرف الإنسانية. لا تلومها، بل لم نفسك، فإنك تجعل من السيد عبدا ومن العبيد سادة، فتسيء إلى نفسك كما تسيء إلى عواطفك. إنك تحطم نفسك وتحطم عبيدك.

0: لتعرف يا ابني نفسك، ولتدرك إلى أين هي تذهب.
1: وهبتك نفسك على صورتي ومثالي، جعلتك أعظم خليقتي على الأرض، تحيا عليها فتخدمك، تنطلق منها كسيد غير مستعبد لها. أقمتك يا ابني ملكا لا عبدا، فلا تعيش كحبيس الأرض ولا تستعبد أفكارك فيها. متى تغتسل عيناك بالإيمان فتنفتحان بروحي القدوس، وتدرك مركزك الجديد بالمعمودية؟ صرت ابنا لأبي السماوي، لك حق التعرف على أسراره والتمتع بحبه الفائق. بروحي القدوس تجلس معي كما في وسط النسيم الهادئ، تدرك بروحي القدوس حقيقة نفسك الثمينة جدا علي، فديتها بدمي على الصليب، وصالحتها مع السماء، وهبتها روحي القدوس ليقدسها مع جسدك وكل طاقاته. عندئذ يلتهب قلبك حبا للتمتع بالسماء، تشتهي أن يكون لك جناحي حمامة فتطير وتأتي إلي. يصغر العالم كله في عينيك، تراه عطيتي لك لخدمتك لا للسيطرة عليك.

ولعلامة تقاوم. وأنت أيضا سيجود في نفسك سيف الشك لتولى أفكار من قلوب كثيرة.

ولا ولد ولا قدس الا احد امين. في القديم في سفر التكوين امر الله ابراهيم اب الاباء أن يختتن لكي تصير هذه العلامة التي في الجسد عهدا بين إبراهيم وبين الله، لأن إبراهيم معتبر أول إنسان دخل في عهد مع الله. وهذا العهد أيها الأحباء صار في لحم الإنسان في جسمه كعلامة دائمة لا تنمحي، وصار في جسم الإنسان لأنه عهد قديم، وفي القديم لم يكن الإنسان إلا جسدي، في العهد القديم كان الإنسان جسدي، فالعهد كان في جسمه، وكان الإنسان مادي، فالوصايا لما اتكتبت اتكتبت على حجر، لأن الإنسان كان قلبه كده، وكانت هذه العلامة تميز الإنسان اليهودي من الأممي، فالإنسان اليهودي

مختتن، والإنسان الأممي أغلف مش مختتن، فدي علامة في الجسد آه لكن مميزة، وفي نفس الوقت بتقول إن الإنسان ده بتاع ربنا. فاختتن إبراهيم وهو ابن 99 سنة قبل أن يولد إسحاق، وأمر ربنا إن الطفل المولود ليك ابن الوعد تختنه، فختنه في اليوم الثامن وسماه إسحاق حسب ما تسمى، لأنه كان زي الأضحوكة إن راجل عنده 100 سنة يخلف عيل، فسموه ابن الضحك. وهكذا أيها الأحباء، ظل الختان علامة في جسم البشر المختارين من الله، المدعوين انهم جماعة الرب، المعتبرين انهم مفروزين من العالم مخصصين لله، ظل الختان متوارث ينفذوه بكل دقة الى ايام موسى. لما جاء موسى وجت الشريعة اضاف موسى الى الختان شيء مهم جدا، ان كل نفس، الشريعة قالت كده، كل نفس لا تختتن تبقاش من ضمن الجماعة، ما تبقاش من الكنيسة يعني. ولما صنعوا الفسخ قبل الخروج من مصر أكل من الفسخ كل مختون، كل المختونين أكلوا. ولما استلم الشريعة على الجبل كتب في الشريعة كده إن الإنسان اللي مش مختون ما يقدرش يدوق من الفسخ، يعني بقى في حقوق مشروعة للإنسان المختون، واللي مش مختون ما يدقش من الفصح، ما يقدرش يشترك في الفصح في الذبيح. ولغاية دلوقتي اليهود معتبرين ان الختان ده هو كل شيء بالنسبة لليهودي، هو العهد وهو التمييز وهو الاختصاص وهو البركة، لأن من غير الختان ما يقدرش يتمتع بالميزات بتاع اليهود، من غير الختان ما يأكلش من الذبيح. وما زال الإنسان اليهودي يفتخر بالختان، افتخار حاجة يعني شرف كبير جدا أن الإنسان ده مختتن وأنه معروف أنه يهود. حتى أيام القديس بولس الرسول كان يفتخر، قال أنا افتخر بالختان، افتخر كيهودي، افتخر بالختان، افتخر ان انا مختون في اليوم الثامن، ما من ضمن جماعة الرب، وان انا يعني في يوم الختان بتاعي خدت اسم، والاسم ده بقى في وسط الجماعة، لان يوم الختان كانوا يسموا الطفل. لغاية دلوقتي تلاقي حتت كتير في الفلاحين يوم السبوع يسموا الطفل، يسيبوه كده السبوع الاولاني ده من غير ما يسموه، يوم السبوع يجيبوا له يختاروا له الاسم. ده كل ده كان في حياة اليهود. لما تولد المسيح للمجد من سبط يهوذا حسب النبوات من بني ابراهيم من نسل داود الملك، خدته العذراء في اليوم الثامن وختنته زي بقية الأطفال اليهود وسموه. وانت فاكر يوحنا المعمدان يوم ما اتولد سكتوا لغاية اليوم الثامن اللي هو يوم الختان، يعملوا حفلة كبيرة وحبوا يسموه، وسموه زي زكريا زي أبوه. فأمه اليصابات قالت لا احنا نسميه يوحنا، قالوا لها ما فيش حد في السلسلة بتاعة العيلة، ما أصباط بني إسرائيل كانوا عاملين زي الشجر كده، فما يجيبوش اسم غريب من الصبط من العيلة الكبيرة قوي من العشيرة، يختاروا اسم من اسامي الاباء من الجدود عشان يفضل كل صبط بايد. يعني لما تسمع اسم واحد تقول ده من صبط اشير، ده من صبط يهوذا، ده من صبط رأوبين، لان الاسامي معروفة. فقالوا لها لا يوحنا ده مش من صبطنا، مش من العشيرة بتاعتنا، ده اسم جديد جبتيه منين، احنا نسميه زي ابوه. فحبوا يشاوروا زكريا فجابوا له لوح وتباشير.

كده عشان يكتب، فكتب يوحنا، سموه يوحنا في اليوم الثامن حسب كلام الملاك جبرائيل المباشر. فلما اتولد الطفل يسوع في المزود في اليوم الثامن خدته العذراء، ويعني الموجودين اتلموا وختنوا الطفل زي عادة اليهود، وقالوا طب نسميه ايه؟ قالوا اسمه يسوع، زي ما الملاك قال للعذراء قبل ولادته، وزي ما النبوات قالت اسمه يسوع، وكلمة يسوع يعني مخلص، ويدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. فختنوه في اليوم الثامن بقى ضمن جماعة الرب، وادوله الاسم اللي يتسمى بيه اسمه مخلص، وبقى من حقه انه يبقى في الهيكل ويبقى ياكل من الفصح من الذبيحة، وبقى معدود من ضمن الجماعة واحد، وله اسمه وله مكانه في الهيكل، ولا سيما ان المسيح بكر، فهو البكر اول طفل مولود الاولاني، فخد اسمه خلاص. حادثة عادية بسيطة ممكن تعدي كده، لان جميع الاطفال بيعملوا كده، كل الاطفال المولودين الذكور في اليوم الثامن بيختنوهم ويدوهم اسمهم وخلاص. لكن يا عزيزي الموضوع مش على بسيط الحال كده، كنيسة خصصت هذا اليوم انه يبقى عيد سيدي. ليه؟ لان المسيح عمل فيه خلاص، لان المسيح عمل فيه في البشرية خلاص. المسيح نقل العهد، غير العهد. انهى عهد؟ طب مش هو ده اسمه عهد الختان؟ عهد الختان يعني الانسان يرتبط بربنا، بينه وبين ربنا في صلة، والصلة من ناحية الله وعد، ومن ناحية الانسان ختان، حتى من الجسم تتقطع، فبتبقى علامة في جسد الانسان باين انه بينه وبين ربنا في حاجة. فالمسيح قال لا، ده عهد قديم، ده انا اسس عهد. عهد ايه؟ عهد جديد بين الانسان وبين الله. طب ما الانسان بيعبد ربنا من ايام ابراهيم، واحنا اليهود ليهم الشرائع ومنهم الاباء والانبياء، وربنا بيكلمهم وفي قوانين وخلاص. قال لا لا لا، ده في عهد جديد، انا ادخلك في شركة. ايه العهد الجديد ده؟ قال العهد الجديد بدمي. العلاقة اللي بينك وبين ربنا هتبقى علامة. علامة؟ طب علامة في الجسد، يوم ما بيدفنوا الجسد، الجسد كله بيتحلل وبتموت وتنتهي الحكاية. قال لا لا لا، انا اعمل لك علامة مش في جسدك، انا اعمل لك علامة في روحك من جوه. ختان المسيح، ايه بقى العلامة اللي في الروح دي؟ انا يعني اخليك مميز عن بقية الناس اللي في الدنيا. ايه يعني؟ هتخلق لي حاجة جديدة، ايد، عين، ودن، جسد تاني؟ قال لا، هخلقك خليقة جديدة. طب ازاي؟ بحسب الروح، هحط لك علامة، بس مش في الجسد، مش ظاهرة، مش برانية، لكن علامة داخلية، والعلامة دي تميزك عن بقية شعوب الارض وعن جميع الارواح اللي في الدنيا. الله روح، والذين يسجدون له بالروح والحق ينبغي ان يسجد. فالمسيح صانع الختان اللي اختتن في اليوم الثامن ده، ابتدى ينقل الانسان نقلة جديدة خالص بعيدة عن المنظورات. ادخلك في عهد مع الله، تعمل ايه؟ ابراهيم اخد عهد من الله فاختتن في اليوم الثامن. طب وانت؟ قال لا، انا احط لك علامة، علامة الختان في روحك من جوه، فتبقى مميز من بين الناس. تعرف اليهودي من وسط الناس ازاي؟ مختون في لحمه، والناس التانيين غلف زي الفلسطينيين كانوا كده زمان. طب وتعرف المسيح ازاي؟ قال اعرفه قوي. ازاي؟ قال ده مختون في الروح، في القلب، في الاذن، في الداخل. في علامة جوه. علامة ايه؟ علامة الختان بتاعتي جوه.
لما وقف استفانوس يتكلم مع رؤساء الكهنة قال لهم انتوا مش مختونين بالقلوب، انتوا مختونين في جسمكم، انتوا بينكم وبين ربنا علاقة في اللحم من بره، لكن ما فيش بينكم وبين ربنا علاقة داخلية، مختونين بالقلب من جوه. انتوا في عهد بينكم وبين ربنا مجرد عهد سطحي، اما العهد الداخلي بينك وبين ربنا مش موجود. قال لهم لا، انتوا غير المختونين بالقلوب. طب يعني ايه ختان القلب؟ يعني واحد دخل مع ربنا في عهد، عهد جديد بينه وبين ربنا، في علامة داخلية مميز مخصص لله موجودة فين؟ دي جوه روحه. فمختون الودن يعني ايه مختون الودن؟ يعني الودن ديت بقى بينها وبين ربنا عهد، فبتسمع الصوت وتميزه وتفرح بيه. عارف اول ما اسمع الوصايا بتاعه الانجيل بالودن دي، الودن دي ايه؟ لا ده في حاجه جوه كمان، في ودن من جوه تسمع الكلمه تفرح بيها. قال ابتهج انا بكلامك كمن وجد غنائم كثيره، انا افرح بكلامك افضل من كنوز الارض. فودن مختونه وقلب مختون حساس قوي، وروح مميزه مخصصه لله فيها علامه. علامه ايه؟ ايه العلامه بتاعه المسيح؟ قال العلامه بتاعه المسيح معروفه، حتى لما سمعان الشيخ شال المسيح ابن 40 يوم بص في وشه كده قال ده في علامه. علامه ايه؟ طب ما العلامه دي معروفه في جسم الانسان من ايام ابراهيم من سفر التكوين. قال لا لا لا لا، دي علامه ثانيه. العلامه بتاعه المسيح ايه؟ علامه الصليب. طب ودي فين؟ نرسم الصليب على ايدينا دي تبقى كده؟ لا لا لا، ده من جوه. علامة دي تبقى في الداخل مطبوعة في القلب. الصليب هو ده الختان. ايوه هو ده الختان، ان الواحد يموت يخلع الجسم البشري، يخلع كل الافكار القديمة، هو ده الصليب، ويحيا حياة جديدة أعطاها المسيح لأولاده. ختنتم ختانا غير مصنوع بيد. هما الختان بتاعنا إيه؟ قال مش مصنوع باليدين، بخلع جسم البشرية بختان المسيح، مدفونين معه في المعمودية. عشان كده بقول لك المسيح مش أضاف شيء للختان، لا، لكن قال لك ده الختان ده كان رمز للعهد، أنا دخلك في عهد معايا، أنا أخليك واحد معايا. فالمسيح صالح الاثنين في جسد واحد، ربنا الله والانسان. صالحهم ازاي؟ عمل الاتحاد، اتحاد كامل. لاهوته لم يفارق ناسوته، ولن يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. طب ايه ده؟ طب ايه العهد ده؟ طب ده زمان. العهد ده كان بين الله وبين ابراهيم، قال له سر امامي وكن كاملا، امشي قدامي واسمع صوتي. لكن دلوقتي يا عزيزي انت وانا بختان المسيح دخلنا في عهد جديد بدم المسيح، وصرنا نحن البعيدين صرنا قريبين. انت علاقتك ايه بربنا؟ انا نحن اعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. علاقتي ايه بربنا؟ علاقة صميمية، اتحادنا بيه. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا ثبات فالله. طب وده عهد؟ ده العهد الجديد. انا بالنسبة لربنا ايه؟ ابنه، منه، ليه، فيه، بيه. غريب اوي يعني بذاتي؟ لا لا لا يا عزيزي، العلاقة زمان بين الانسان وبين ربنا كان يعني في وصايا، في شريعة، في ناموس لازم تحفظها، تمشي تحت الوصايا والاوامر. العلاقة في العهد الجديد يا عزيزي ان احنا صرنا، احنا دخلنا الى مداخل الحجاب، الى موضع قدس الاقداس، الموضع الذي لا يدخل اليه ذو طبيعة بشرية، بقينا جوه. طب تصلي ازاي؟ هلا اصلي بترمي في حضنه بدلة. دلة ايه؟ دلة البنين. ما الختان بتاع ايه؟ ما الختان بتاع علامة البنوة. الختان بتاع ختان القلب مش ختان الجسم. والاسم بتاع اللي انا اخدته يوم الثامن، اليوم الثامن مش اسم بشري كتب في سجلات السجل المدني، لا لا لا، افرحوا ان اسماءكم مكتوبة في السماوات. اسمك فين؟ اسمك في السماء.
نصيبك مش في فصح العهد القديم لكن بالختان بالمعمودية بتدخل تتناول. تتناول يعني ايه؟ خروف فصح. فصحنا هو المسيح الذي صلب من اجلنا، فبناكله ونتحد به وانزل العالم. انا مميز عن اهل العالم حسب الشكل؟ لا، انا واحد افند، واحد افند زي بقية الافندية اللي ماشيين في الشارع، موظف زي بقية الموظفين، تلميذ زي بقية التلاميذ، بنت او ست زي بقية الناس اللي في الشارع. امال ايه اللي بيميزك؟ لا، اللي بيميزني علامة الختان الداخلية، خلع جسم البشرية القديم. كنت زمان زيتونة برية قطعت، بعض الاغصان طعمت في اصل الزيتونة الحقيقية. زمان كنا زي اهل العالم، زي ما قال القديس بطرس الرسول: الامر الذي فيه يستغربون انكم مش بتجروا معاهم في فيض الخلاعة عينها. ايه امال ايه؟ انت مش زي بقية الناس؟ لا يا عزيز، لا لا لا، في ختان داخلي. عشان كده اقدر اميز صوت ربنا من وسط مليون صوت، واعرف الصح من الغلط بجوه بالحاسة الداخلية، الحساسية بتاعة الختان بتاعي، واعرف اميز الطريق الصح، واعرف اميز افكار الشر والشيطان، عارفها كويس قوي. زي ما قال الرسول اننا لا نجهل افكاره. واسمي غالي علي قوي، اسم يسوع ده دعي اسمه يسوع لانه مخلص. اهو الناس بيسموها اسامي وخلاص، والاسامي لا تعني شيء. ممكن تلاقي واحد اسمه لا مؤاخذة يعني واحد يسموه كريم وهو يطلع راجل بخيل قوي. يعني الاسامي ما بيشتروهاش بالفلوس، بيسموه اي حاجة، يسموه ملك وهو شحات. لكن لما دعي اسم يسوع لانه يخلص فعلا، يعني بالبلدي كده اسمه على مسمى، اسمه يسوع لانه مخلص، ليس باحد غيره خلاص. هو ده الاسم، ليس اسم اخر تحت السماء اعطيه بين الناس به ينبغي ان نخلص الا اسم يسوع بس، عشان ما فيش حد يقدر يخلص كده. ايام دانيال والثلاث فتية، لما الملك الوثني شاف ان ربنا بيخلص من اتون النار، بعت لجميع الامم والشعوب والالسنة والقبائل يقول لهم ايه؟ ليس اله اخر يقدر ان يخلص هكذا، ما فيش حد يقدر يخلص كده. مين يقدر يغفر الخطايا؟ ما فيش. لما المسيح شفى المفلوج قال له مغفورة لك خطاياك، فابتدوا ايه اللي قاعدين يتذمروا كده، ازاي ده؟ مين يقدر يغفر الخطايا؟ فيش غيره واحد بس. قال لهم لكي تعلموا ان الانسان سلطان ان يغفر الخطايا. قال المفلوج قوم احمل سريرك وامشي. مين يقدر يخلص يا عزيزي؟ مفيش غيره، اسم واحد، اسم يسوع. لما وقف بطرس امام هيكل، باب هيكل الجميل، ولقى الراجل بقاله 40 سنة متلقح اعرج، مولود من بطن امه اعرج، عنده شلل، قال له اديني لله. قال له ما عنديش حاجة، لا فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي انت ليك ايه؟ طيب، قال لي اسم يسوع. اذا الاسم اللي اطلق على المسيح في اليوم الثامن ده يسوع، ده اسم الخلاص. فبطرس الرسول ليه الحق في الاسم ده؟ انت ليك الحق في الاسم ده، اسم يسوع ده انت ليك حق فيه، اسم الخلاص، يخلص شعبه من خطاياهم. هو ده الاسم اللي الاباء القديسين لما استلموه كميراث غني ابتدوا يكرروه بلا شبع، كانوا يكرروا اسم يسوع طول النهار طول النهار. ايه ده؟ طبعا ده اسم الخلاص. الذي لي اياك اعطيه باسم يسوع المسيح قم وامشي، فوقف. ايه ده؟ اسم تخاف منه الشياطين. دعي اسمه يسوع في اليوم الثامن. طب دعي من اجل مين؟ من اجل انا. اختطن من اجل مين؟ من اجلي. واسمه ده بتاع مين؟ بتاعي. فيسوع ده اسم الخلاص ده بتاعنا، والختان اللي اختتن المسيح ده ليا، والعهد اللي صنعه المسيح بالبشرية عهدي أنا، عهد جديد. والعلامة اللي مش جسدية، العلامة الروحية، وضعها المسيح في كل واحد فينا يوم المعمودية. فأنت طالع من المعمودية فيك علامة مميزة، هذه العلامة مخيفة للشياطين. لكن تصور، شوف احنا وصلنا لغاية فين. نسينا العلامة ونسينا العهد ونسينا اللي بيننا وبين ربنا،
فين على ما الواحد افتكر ونسينا اسم الخلاص

للمسيح اللي اعطاه لينا كلنا. فين على ما الواحد افتكر؟ بطرس الرسول فاكره لما قدام الاعرج قال له الذي لي اياك اعطيه اديهولك انا بتاعي انا ده اسمه خلاص فهو ليك وليا، ولكن احنا ما بنستخدموش، احنا ما بنتمتعش بيه كما يجب. اسم يسوع اسم الفرح، طبعا ينبوع الفرح لما الواحد ينطق اسم يسوع كده ياه فرح. اسم القداسة، واحد يقول اسم يسوع على لسانه كتير، تتقدس لسانه وفكره وحياته وقلبه وحسياته الداخلية. تصور احنا الشياطين بتضحك علينا صدقني، لان احنا بننطق اسم يسوع بلا قوة، بننطقه كتير، ولكن فين اسم الخلاص ده؟ فين اسم الخلاص اللي تفزع منه الشياطين؟ عشان كده عزيزي كرر اسم يسوع، كرره كتير، قوله بلسانك، قوله بقلبك، وقول له انت وحدك يا رب، ليس باحد غيرك الخلاص. مفيش حد يقدر ينجي هكذا من ضيقة، من ألام، من خطايا، من أمراض، من ضعفات، من اضطهادات. طبعا انت اسم يسوع بقوة وثقة، لأنه اسم الخلاص. يدعى اسم يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. ربنا ينعم علينا في هذا اليوم أن يكون اسم الخلاص ده ميراثنا لحياة أبدية لإلهنا كل المجد.

الله ولد نور القدس الله الأحد أمين. من سفر الملوك الثاني الأصحاح الخامس بركته المقدسة فلتكن معنا أمين. وكان نعمان رئيس جيش ملك أرام رجلا عظيما عند سيده مرفوع الوجه لأنه عن يده أعطى الرب خلاصا لأرام. وكان الرجل

يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة فإنه كان يشفيه من برصه. فدخل وأخبر سيده قائلا كذا وكذا قالت الجارية التي من أرض إسرائيل. فقال ملك أرام انطلق ذاهبا فأرسل كتابا إلى ملك إسرائيل. فذهب وأخذ بيده 10 وزنات من الفضة و6000 شاقل من الذهب و10 حلل من الثياب، وأتى بالكتاب إلى ملك إسرائيل يقول فيه: فالآن عند وصول هذا الكتاب إليك، هو ذا قد أرسلت إليك نعمان عبدي فاشفيه من برصه. فلما قرأ ملك إسرائيل الكتاب مزق ثيابه وقال: هل أنا الله لكي أميت وأحيي حتى إن هذا يرسل إلي أن أشفي رجلا من برصه؟ فاعلموا وانظروا إنه إنما يتعرض لي. ولما سمع إليشع رجل الله أن ملك إسرائيل قد مزق ثيابه أرسل إلى الملك يقول: لماذا مزقت ثيابك؟ ليأتي إلي فيعلم أنه يوجد نبي في إسرائيل. فجاء نعمان بخيله ومركباته ووقف عند باب بيت إليشع، فأرسل إليه إليشع رسولا يقول: اذهب واغتسل 7 مرات في الأردن فيرجع لحمك إليك وتطهر. فغضب نعمان ومضى وقال: هو ذا قلت أنه يخرج إلي ويقف ويدعو باسم الرب إلهي ويردد يده فوق الموضع فيشفى الأبرص، أليس أبانة وفرفر نهر دمشق أحسن من جميع مياه إسرائيل؟ أما كنت أغتسل بهما فأطهر؟ ورجع ومضى بغيظ. فتقدم عبيد وكلموه وقالوا: يا أبانا، لو قال لك النبي أمرا عظيما أما كنت تعمله؟ فكم بالحري إذا قال لك اغتسل فاطهر. فنزل وغطس في الأردن 7 مرات حسب قول رجل الله، فرجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر. فرجع إلى رجل الله هو وكل جيشه، ودخل وقف أمامه وقال: هوذا قد عرفت أنه ليس إله في كل الأرض إلا في إسرائيل، والآن فخذ بركة من عبدك. فقال: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، إني لا آخذ. وألح عليه أن يأخذ فأبى. فقال نعمان: أما يعطى لعبدك حمل بغلين من التراب؟ لأنه لا يقرب بعد عبدك محرقة ولا ذبيحة لآلهة أخرى بل للرب عن هذا الأمر، فيصفح الرب على عبدك عند دخول سيدي إلى بيت رمون ليسجد هناك ويستند على يدي أسجد في بيت رمون، فعند سجودي في بيت رمون يصفح الرب لعبدك عن هذا الأمر. فقال له: امضي بسلام، مجدا للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس. البرص في العهد القديم كان من ضمن الأمور النجسة، اللي كان يقدم عنها ذبيحة للتطهير، وكان الإنسان الأبرص يعزلوه خارج المحلة، وكل من يمسه يصير نجسا. وكان البرص، الإنسان المضروب بالبرص، كان مرزول من المجتمع اليهودي، وضربة البرص كانت تبقى واضحة في جلد الإنسان. ولما مريم أخت هارون أخت موسى تكلمت على موسى عبد الله واشتكت عليه وتكلمت بسبب المرأة الكوشية اللي كان يتجوزها موسى، ضربها الرب بالبرص كضربة من الضربات الوحشة. ولما تكبر عزية الملك وارتفع قلبه ودخل أمام المذبح ومسك الشرية عشان يبخر وهو ليس كاهنا، حاولوا الكهنة يحشوه ما قدروش، فلما ارتفع قلبه ضربوا الرب بالبرص، فصار ضربة البرص بقت واضحة، فطرد من أمام الهيكل وهو نفسه سارع بالخروج لأن ضربة البرص كانت عظيمة.

باختصار دي ضربة من الضربات تشير للنجاسة، تشير للخطية، ولكن حسب العهد القديم كانت تبان في الجسد، تبان بطع في جسم الإنسان من بره، يعني لعنة من اللعنات، حاجة وحشة. الراجل ده بتاع نعمان السرياني ده راجل أممي وثني مش من إسرائيل، وضربة البرص كانت واضحة فيه، راجل جبار بأس، راجل كبير. واحنا بنقرب لعيد الغطاس يقعد الواحد كتير يفكر في الأمور ديت. شوف الحالة ده، خد وطلع بره يا حبيبي. لأن نعمة المعمودية اللي احنا حصلنا عليها مش لإزالة وسخ الجسد أو أمر زي الأمور دي، لكن دي بقولك احنا بنقرأ في العهد القديم ده رمز، ولكن عميق حلو، كل البركات الروحية في العهد الجديد مزخرة فيه. فأولا نمرة واحد، المعمودية ديت اختيار، يعني ربنا حط عينيه على ناس، والمسيح كشف عن الأمر ده لما تقرأ في العهد الجديد بفهم وترجع للحتات اللي احنا قريناها دلوقتي. قال المسيح للمجد: برص كثيرين كانوا في أيام إليشع ولم يطهر إلا نعمان السريان. سمعنا ناس كتير قوي كانوا في الوقت ده فيهم الداء ده، فيهم اللعنة دي، فيهم البرص ده. طب اسمعنا نعمان، قال هو ربنا عجيب في أموره، يعني ده موضوع يعني اسمه الاختيار، ربنا حط عينه على ده. أرام الكثير كثيرات كنا في أيام إلي النبي ولم يرسل إلي إلى أرملة صرفة صيدة. إيش معنى دي؟ هي مختارة. فالمعمودية مش حاجة على بسيط الحال كده، هو ناس بتتولد وتتعمد، لا لا لا لا، دي اختيار، ولازم انت تحس بالحتة دي ان ربنا سبق فعياننا، سبق اختارنا بالاسم بالواحد فينا. عشان كده بقولك المعمودية دي صلة شخصية وميلاد شخصي بتاعك انت مخصوص بينك وبين ربنا، حاجة خاصة. اشمعنى نعمان السرياني؟ اهو الاختيار ده من ناحية الله، مش ممكن انسان يقدر يدي بقى من التفسيرات البشرية. اشمعنى انا مختارني؟ اهو بيحبك، بسابق علمه، بسابق محبته، بسابق تدبيره الالهي، سبق حط عينه على نعمان السرياني. طب ده مش من اسرائيل. نمرة اتنين، المعمودية مش قصر على ناس. طب بني اسرائيل معروفين انهم بني اسرائيل، لكن ده راجل غريب، اشمعنى ده؟ جات المرأة الكنعانية من ورا عمالة تصرخ: يا سيد يا ابن داود ارحمني. التلاميذ انتهروها وقالوا له: شوف الست دي حاجة مزعجة قوي. فناداها المسيح: لا، عاوزة ايه؟ قالت له: بنتي مجنونة جدا، غلبانة، ارحمني. قال: لا، ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. قالت له: حتى الكلاب تأكل من الفتاة الساقط من موائد أربابها. قال لها: يا امرأة، عظيم هو إيمانك، حق أقول لكم ولا في إسرائيل وجدت إيمان مثل هذا. إذن عزيزي الموضوع مش قصر على فئة معينة من الناس، المسيح للكل، ولكن قلت لك المختارين من العالم، من الأمم، من الناس، حط عينه عليهم وسبق اختارهم. نعمان السرياني ده غريب الجنس عشان يقول في الرمز بتاع المعمودية ان المعمودية مش قصر على فئة معينة من الناس، مش بتاعة حد،
يأتون من المشارق ومن المغارب يتكون في حضن إبراهيم من الأمم من الوثنيين المختارين كذا. نمرة ثلاثة البان قوي في المعمودية أنها خلقة، حتى وإحنا بنقرأ دلوقتي يقول لك إن رجع لحمه كلحم صبي صغير زي طفل مولود. فالمعمودية أهو في العهد القديم ولادة، المعمودية مش طقس مش رمز مش حاجة وخلاص، دي المعمودية ولادة ولادة ولادة، يرجع لحمه كلحم صبي صغير. المعمودية مش تجديد للجسد، ده العهد القديم كده، لا المعمودية تجديد للروح، عشان كده بنسميها الولادة الثانية. ومش بنسميها احنا ده المسيح للمجد قال لنيقوديموس إن كان أحد لا يولد فالمعمودية ولادة، فدي الولادة بتاعتنا مش من الجسد، لا من مشيئة جسد ولا من هوى رجل، ولكن من الله ولدوا من الله. فالولادة دي ولادة من الله، والولادة من الله تمت في الرمز اللي هو في العهد القديم تمت بالمية، لأنه نزل وغطس في الأردن 7 مرات. سؤال تاني، اشمعنى الأردن؟ يعني حتى الرجل من السورياني قال طب ما احنا في بلادنا في مية وفي أنهار، اشمعنى ده؟ دي مش زي كل مية، ده الأردن ده نزل فيه المسيح، يعني مية المعمودية دي ما هي مية، ايه تفرق؟ ما هي مية من الحنفية. لا يا عزيزي مش مية من الحنفية، ده الأردن. طب وده يختلف عن بقية المية؟ لأن المسيح للمجد نزل إلى الأردن وسحق رؤوس التنانين على المياه، نزل حامل خطايا ونزل دفن في الأردن زي الصليب والقبر والقيامة تماما، وحمل خطية العالم، لأنه في يوميها استعلن أمام عيني يوحنا المعمدان هو ذا حمل الله حامل خطية العالم. يوميها في الغد شافه يوحنا المعمدان بطريقة فريدة، قال ده حمل الله حامل خطية العالم. فاشمعنا مية الأردن؟ الرجل نعمان السريان قال اشمعنا؟ طبعا عندنا مية. لا يا عزيزي دي مية، مية نزل فيها المسيح، مية المعمودية مش زي بيت المية، لا دي مية للخلقة، دي مية حل عليها روح الله فليها قدرة على الولادة حسب الشكل، هي زي بيت الأنهار حسب المظهر البراني، لكن حسب القوة الداخلية ليها قوة وقدرة. كل أعمال الشيطان، كل حيله، كل شروره، كل قوته، كل جيشه، كل سلطانه تتغرق في المية دي. فاكر مية البحر الأحمر غرقت فرعون رهيبة؟ طبعا دي مية المعمودية، كل عمل الشيطان. يطلع الإنسان شكله إيه؟ يطلع الإنسان لحمه كلحم صبي صغير، لا في المعمودية يطلع روحه مولودة من جديد، مخلوقة خلقة تانية كطفل بريء جدا. طب افرض عمدنا واحد عنده 60 سنة يطلع من المعمودية عنده يوم واحد، يطلع طفل، يطلع بريء جدا، يطلع مفوش شر. البرص راح فين؟ الدفن. الإنسان العتيق راح فين؟ في المية في المعمودية، الدفن. دفنتم، دفننا معه في المعمودية للموت، فالمعمودية دفن. يعني نعمان السرياني اتحط في نهر الأرض وطلع واحد تاني، جسمه لحمه القديم اتخلع. فهي كده بالظبط، انزل المعمودية واطلع. الانسان خلعته بالانسان العتيق الفاسد، خلع زي واحد بيقلع هدومه، فخلع الخارج ولبس الداخل، وخلع الفاسد ولبس الذي لا يفسد. فطلع ببص في جسمه كده لقى جسمه تغير، راح فين القديم؟ راح دفن. فالمعمودية باين في قديم اتخلع وفي جديد اتلبس، المعمودية لبس جديد فعلا. وطلع نعمان السورياني جسمه جديد، يبص فيه كده مش هو، مش بتاع زمان. فده عيد الغطاس بقى، ده عيد التجديد، اللي الواحد فينا يفتكر ان هو بالمسيح خلع العتيق الفاسد مع كل الشهوات القديمة، مع كل الشرور، مع كل الوسخات، خلعت ولبس الجديد. ايه الجديد ده؟ طب بص في الجديد كويس، ايه الصبي الصغير ده؟ لحمه شكل لحم صبي صغير، بتاع مين؟ ده بتاع المسيح. لما بنزل المعمودية وبطلع بص في نفسك كويس، ايد مين دي؟ ده بتاعة المسيح الجديد بقى. طب والقديم بتاع مين؟ بتاع البشر، ايد ايه؟ ايد انسان، ودن ايه؟ ودن انسان.

لسان مين؟ لسان إنسان. فكر مين؟ فكر الإنسان. كله ده فاسد. فلما خلعنا في المعمودية الإنسان العتيق الفاسد لبسنا الجديد الذي يتجدد كل يوم حسب صورة خالقه حسب شكل المسيح. فاسأل بعد المعمودية وبعد التجديد وبعد الغسيل وبعد الخلقة إيد مين دي؟ أقول لك إيد المسيح. وعين مين؟ عين المسيح. وفكر مين؟ فكر المسيح. أما نحن فلنا فكر المسيح. والأعضاء دي أعضاء مين؟ أعضاء المسيح. فخلع العتيق اللي هو البشرية القديمة ولبس البشرية الجديدة. البشرية الجديدة في المسيح. إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. نقطة تانية مهمة قوي، المعمودية بلا مقابل. الرجل راح عند إليش عن النبي لما اتجدد لحمه الخارجي وتشفى من البرص، بقى عاوز يعمل حاجة، فجري بالمركبات بالخيل بالبتاع على بيت إليش عن النبي، قال له اتفضل. طلع له إليش قال له يعني أؤمرني، خد أي حاجة، جايب ثياب وجايب ذهب وجايب فضة وجايب خيارات البلاد بتاعته، جايب هدايا كبيرة قوي، اتفضل. قال له خدش حاجة مش ممكن. فألح عليه قال لا يا أصل دي ملهاش تمن. المعمودية مش بفلوس، المعمودية مش بخيارات الأرض لأنها مش من الأرض، دي ميلاد من السماء. فهل ممكن ميلاد من السماء يتقيم بفلوس بالأرض أو بهدايا أرضية أو أمور أرضية؟ لا. عشان كده بقولك المعمودية بتاعتك تمنها كام؟ ملهاش تمن. تتقدر بكام؟ ملهاش تقدير أرضي صحيح. يدفع فيها ايه؟ مش ممكن يدفع فيها. المعمودية كده، المعمودية هبة عطية الله. عطية الله تمنها كام؟ لا تقدر بتمن. شوف احنا صدقني الواحد بيزعل، المعمودية بتاعتك دي انت نسيها، اغلى من كل خيرات الارض لانها من الله، انت مولود من فوق، دي يدفعش فيها تمن، دي ما لا تقيم بحسب تقييم البشر، دي حاجة غالية جدا جدا جدا. طب خد حاجة. قال لا ولا حاجة، ملهاش مقابل، ملهاش نظير. شوف احنا بنفرط فيها ازاي، بنفرط فيها يعني بأقل حاجة. فرط في المعمودية بتاعتي، بفرط في النقاوة بتاعتي اللي انا خدتها، في الخلقة الجديدة، في الميلاد الجديد بتاعي، بفرط فيه. نقطة تانية مهمة قوي، ان المعمودية عمل إيماني، عمل إيماني بالدرجة الأولى، يعني مش عمل خارجي يتمم وخلصنا منه، لا. عشان كده بتركز الكنيسة جدا على إيمان الوالدين وهم بيعمدوا الطفل، وتردد الكنيسة قدامهم الإيمان فينطقوه ورا الكاهن مرة واثنين وثلاثة، ويسأل أبونا الأشابين أمنتوا؟ تقول أمنا. بيركز الأمور الإيمانية كلها قبل ما ينزل الطفل. انت تعرف ان نعمان السورياني ده لو نزل من غير ايمان يطلع زي ما هو، اقرا له ايه؟ يغطس ويطلع. لكن ده نازل ازاي؟ ده نازل بايمان. و راجع العهد الجديد تاني، جميع الايات اللي عملها المسيح للمجد مرتكزه على النقطه دي، نقطه الايمان. ايمان يعني ايه؟ ايمان يعني ثقه، يعني تصديق قلبي لعمل الله. إيمانك شفاكي أذهبي بسلام، قالت في قلبها أنا إن لمست فقط هد بثوب وشفيت، فحصل كده بالضبط حسب الإيمان لجوه. الإيمان قوة جبارة جدا. المعمودية أكبر عمل إيماني إن الواحد بيآمن إن المية دي اللي حسب المظهر عادية لها قدرة وفيها قوة وفيها نعمة للتجديد والخلاص. وكل سر المسيح ياخده الإنسان في المعمودية، كل سر المسيح، كل اللي بتقراه في الإنجيل وتأمن به كله تاخده في المعمودية. إيه ده؟ لأن المعمودية هي الصليب، الماء والدم والروح. قال عنهم القديس يوحنا الحبيب في رسالته الذين يشهدون في السماء في الأرض هم ثلاثة، الماء والدم والروح، المية والروح، المعمودية والصليب. لأن المعمودية هي الصليب، لأنها هي الدفن، دفن العتيق وقيامة الجسد الجديد. فالمعمودية هي الدفن والقيامة، هي الصليب نفسه. طب والصليب هو كل مسيحي،

إذا قبل الإنسان الحاجات دي بدون إيمان أو فحصها بلا إيمان أو قرب منها من غير إيمان ما ياخدش حاجة خالص. عشان كده نعمان السرياني مثل للإيمان والتصديق والطاعة. في الأول البنت الصغيرة دي اللي من السامرة بنت يهودية صغيرة قالت أخ لو كان سيدي الرجل الكبير ده قدام نبي بتاع ربنا في إسرائيل لكان شفاه من برصه. ففي الحال دخلت الكلام ده دخل جوه قلب نعمان وابتدى يصدقه ويثق فيه ويمشي وراه. كلمتين من بنت صغيرة قالت له لو بس لو الراجل ده كان موجود عندنا إله قوي عندنا قوة مجددة فآمن وثق ومشي ورا الكلام ده خطوة خطوة. لو تاخد بالك جري على الملك بتاعه وبعدين بثقة برضه وبمحبة جاب الهدايا وده انه ماشي ووصل. ممكن يضعف شوية وممكن يتقوى شوية لكن ورا الكلام ماشي ورا الإيمان. ممكن يضعف ممكن يجي يقول لا طب كان طلع على الراجل ده كان طلع كان حط ايده عليا كان صلى كان دعا كده وبتاع وحط ايده فشفاني لكن يقول له روح اغطس في الارض 7 مرات. فالخدام بتوعه قالوا له يا ابونا الا اذا كان الراجل ده طلب منك عمل عظيم مش كنت هتعمله طلب منك عمل صغير. فتشجع في الايمان. الطريق الرحلة بتاعت الايمان تزيد وتخس لكن لازم تبقى موجودة. يعني ايه المسيح له المجد لا يحتقر الانسان اللي ايمانه قليل. ليه؟ لانه طبيعته كده فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصبة مردودة لا يقصف. لكن لازم تبقى موجودة. يعني عدم وجود الايمان يبقى الانسان بره الدايرة. الايمان موجود ولكن اليه اللي يشجعه المسيح يفرح به يرقيه يشجعه ان ايمانه يزيد يمشيه في السكة يديله النعمة ما يرزلوش ما يرفضوش. اقولك ايمان صغير الراجل اللي جه واقول له يا سيد اذا قدرت تعمل لنا حاجة ابني غلبان مجنون والشيطان تعبه فتشفيه اذا قدرت. قال له اذا قدرت تأمن كل شيء مستطاع لدى المؤمن. فالراجل سجد قدام المسيح قال له اؤمن يا سيد اعن عدم ايماني انا ايماني على قدي. فالمسيح شفاله ابنه. ليه؟ لان المسيح يصر بالايمان ومكتوب ان بدون ايمان لا يمكن ارضائه. يجب ان الذي ياتي الى الله يؤمن بانه موجود. فانت دلوقتي يعني لازم تبقى الثقه دي موجوده. صحيح ايمان ضعيف معلش في اقتربنا للاسرار كلها في القداس في المعموديه في سر مسحه المرضى في جميع الاسرار ثق تمام ان عمل الله الخفي الموجود جوه الميه العاديه ديت قادر انه يعمل اكثر من معجزه نعمان السورياني لانه بيخلق خلقه جديده. ف يوم الثلاث بالليل يوم الغطاس هنيجي ونعمل لقان هنا بالميه ويقعد ابونا يصلي على الميه كتير يقول تكون فيها ماء للشفاء ماء للتطهير ماء لتقديس وبعدين كل شعب يقول امين ويرشم الميه بالصليب مرات كتيره ويقول من قبل هذا الماء تنحل كل قوات الشيطان وكل اعماله ويبقى الماء ده للبركه ماء للحياه ماء لتقديس الروح ماء لتقديس البيوت. قال بقى الميه دي فيها قوه كده قوه جباره جدا يحل الروح على الميه والميه يبقى فيها قوه دي ميه. طب دوقها طب ما هي لا مش هي ميه الاردن دي حصلت على قوه ان روح قال له روح. فالراجل راح وهو راح بالايمان مش طب ما كل الناس بتستحمى في الارض كان كل البرص كل الابرص يروح يغطس ويطلع. لا هي مش تمثيليه دي قوه داخليه. فالمشوار مشوار ايماني بالدرجه الاولى لازم يبقى كده. ادخل تناول ازاي ادخل تناول بايمان طبعا تعال اعترف اعترف ازاي كده حط ايده حط الصليب ويصلي لي خلاص الخطيه مشيت يا عزيزي امال ايه ترجع تاني الضمير يرجع نظيف قوي والعقل فكر محبه القلب الحواس امال ايه مش قدره التوبه وعمل دم المسيح في التوبه والاعتراف في السر يخلقوا الانسان خلقه جديده لدرجه ان الاباء قالوا ان التوبه معموديه تانيه. بقى شويه الدموع اللي ابكيهم دول ليهم قدره مش زي اي دموع ناس بتعيطها. لا

0: دموع مخلصة. بقى أبونا يحط إيده على رأس المعترف ويتغسل ينضف؟ آه طبعا. يخلع العتيق الفاسد؟ آه. عشان كده بقولك المشوار بتاعنا في الحياة الروحية لازم يصحبه الإيمان كقوة جبارة جدا، تقدر تخلق من الحاجات اللي انت بتشوفها بحسب الظاهر أمور ساذجة بسيطة، ولكن بحسب الروح أمور حاصلة على قوة الله. المية اللي احنا بنتعامل فيها دي مية وروح، مش مية، مية حية بالماء. إن كان أحد لا يولد من الماء والروح، وبيحل الروح القدس على المية ويعطيها قوة وقدرة، زي ما كانت مية الأرض ليها قوة أنها تطهر نعمان السرياني من برص. المسيح ينعم علينا في هذه الأيام ويجدد ينابيع الروح فينا ويغسلنا من أدناسنا لإلهنا.
1: يا أبانا الذي في السماوات تقدس
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح من الله الوحيد كلمة الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل آلام مخلص المحية الذي نفى فوق تلاميذ القديسين ورسل أطهار مكاظمين قائلا اقبلوا روح القدس ما غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من أمسكتموه على يمسكت أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسل أطهار نعمت الذين يعملون في كهنوت كنيسته مقدسة كل زمان أن يغفر الخطايا الأرض واربطوا حلك ربط الظلم نسأل ونطلب من صلاحك محب البشر عن عبيدك أبي وإخوتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوسهم أمامك ده مقدس ارزقنا رحمتك اقطع كل ربطات خطايانا كنا أخطأنا إليك بشيء بعلم وبغير علم وبجزع قلب الفعل والقول وبصر قلب أنت العارف بضعف البشر كصالح محب البشر اللهم إنعم علينا مغفرة خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حال سائر شعبك املأنا بقوتك.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عار باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان قليلو يا خنفران امي بيوت نمي بشيرين ببن بما سواب ونوتي نوت امين. تسبحة الغروب المبارك اقدمها للمسيح.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركات علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة.

تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد

0: جسد أحضري عندي، ولمؤامرة الأعداء اهزمي، ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا ذي الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لانك منحتنا ان نعبر هذا اليوم بسلامه واتيت بنا الى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين ان ننظر النور الى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الان ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبه لنا. هب لنا في هذه الليله المقبله سلام بغير الم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها ايضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد المسيح إلهنا الصالح.

الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمم الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وورع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بيننا وبين عيد البنتكوستي عيد حلول الروح القدس ايام قليله، فعايز اتكلم شويه عن الروح القدس وعلاقته بينا وعلاقتنا بيه، وخصوصا بيننا وبين عيد الروح القدس علاقات كثيرة في مسألة الرسامات. يعني يمكن ربما نص الآباء الأسقف مرسومين في عيد حلول الروح القدس تقريبا. يعني فهي حكاية الروح القدس أول حاجة لابد أن نذكر لاهوت الروح القدس. الروح القدس موجود في كل مكان وذي صفة إلهية. المرتل بيقول له في المزمور: أين أذهب من روحك ومن وجهك؟ أين أختفي؟ إن صعدت إلى السماء فأنت هناك، وإن هبطت إلى الهاوية فهناك أنت. ومش بس موجود في كل مكان من ناحية اللاهوتية الصرفة، وإنما حتى من جهة سكناه في البشر، فهو يسكن في كل قلب لكل إنسان، يبقى موجود في كل مكان. وهو أيضا قادر على كل شيء، ويعرف كل شيء، حتى قيل عنه انه يفحص كل شيء حتى اعماق الله، وقيل انه يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. والروح القدس مصدر المواهب كلها. طبعا المواهب دي من الله، فلما نقول الروح القدس هو مصدر المواهب، ده دليل على لاهوت. وما ورد ايضا في اعمال 5 في قصة حنانيا وسفيرة، لما بطرس الرسول قال لهم: انتوا لم تكذبوا على انسان، كذبتم على الروح، كذبتم على الله. يعني لما كذبوا على الروح القدس يبقوا كذبوا على الله. الروح القدس عموما هو روح النعمة وروح القداسة وروح القوة وروح الحكمة والفهم وروح المعرفة.

كما ورد في سفر إشعياء النبي الصحف 11 آية 2. وهو روح العزاء أيضا، والسيد المسيح سماه المعزي، وقيل عنه أيضا أنه روح الحق. والروح القدس هو روح الآب وهو روح الابن.

الروح القدس هو الذي كان يرشد الكنيسة، وهو الذي كان يقود المجامع المقدسة، وهو الذي كان يتكلم من أفواه الرسل. قال لهم السيد المسيح: لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم. والروح القدس كان هو الذي يبكت الناس على خطية، وهو الذي يقودهم إلى البر، وهو الذي كان يختار الرسل. قال لهم: افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهم إليه. وكان يقود المجمع المقدس، وأول قرار للمجمع المقدس توج بعبارة: يرى الروح القدس ونحن كذا كذا كذا، في أعمال سفر الأعمال إصحاح 15. فالكنيسة الأولى كانت كنيسة الروح القدس، وكان الروح القدس هو اللي سيقودها، عشان كده كانت كنيسة ناجحة. وإذا أردنا أن نكون ناجحين ككنيسة وكأفراد، ينبغي أن نجعل الروح القدس يتولى قيادتنا ككنيسة ويتولى قيادتنا كأفراد. وهكذا توجد حاجة اسمها شركة الروح القدس. والمقصود بشركة الروح القدس كما ورد في آخر الرسالة الثانية إلى كورنثوس، وكما تسمعون ذلك في البركة التي تقال في آخر اجتماع، شركة الروح القدس يعني الروح القدس يشترك معنا في العمل. فأنت علشان تمشي صح في حياتك، لابد أن تسأل نفسك في كل عمل تعمله: هل روح الله يشترك معك في هذا العمل أم لا؟ إذا كان روح الله يشترك معك تبقى تعمل، إذا ما كانش يبقى بلاش. فيبقى عندنا سكن الروح القدس في الإنسان، وشركة الروح القدس مع الإنسان. سكن الروح القدس في الإنسان تأتي بسر الميرون المقدس اللي بنسميه شركة سر المسحة المقدسة، به الروح القدس يسكن في الإنسان في سر الميرون المقدس. وده غير الروح القدس وعمله في الكهنوت. يعني سكن الروح القدس في الانسان دي حاجة عامة بالنسبة لجميع المؤمنين، ولكن الكهنوت دي نعمة خاصة تعطى لأشخاص معينين وينالونها بوضع اليد وبالنفخ المقدسة وبنوعية النطق الذي ينطق عليه. يعني بتوضع اليد وبعدين يقال: هذا قسيس بالنطق، هذا اسقف بالنطق، هذا كذا كذا كذا، على حسب المنطوق يكون. الروح القدس الكهنوت، سكن الروح القدس البشر، شركة الروح القدس. اللي بيدخل في شركة الروح القدس بينال ثمار الروح القدس في حياته. وثمار الروح وردت في الرسالة إلى غلاطيا الإصحاح الخامس آية 22 وآية 23. في فضائل بينالها الإنسان بالجهاد وبالتعب والتدريب إلى آخره، وفي حاجات من ثمار الروح القدس الإنسان. وأيضا في حاجة اسمها مواهب الروح القدس. في مواهب

فائقة للطبيعة تعطى لبعض الناس. هذه المواهب عموما وردت في كورنثوس الأولى الصحة 12، والألسنة وردت في كورنثوس الأولى الصحة 14. يعني مثلا نلاقي من ثمار الروح القدس في الإنسان الحكمة والإيمان. طب ما جايز إنسان عادي عنده حكمة أو عنده إيمان؟ الإيمان اللي هو من مواهب الروح القدس إيمان غير عادي فائق للطبيعة، والحكمة التي تعطى كموهبة من الروح القدس حكمة من نوع غير عادي فائق للطبيعة. الإنسان الذي يسكن فيه الروح ويدخل في شركة الروح القدس يعطيه الروح موهبة أخرى وهي الحرارة، الحرارة الروحية. عشان كده في الكتاب بيقول حارين في الروح. وليه حارين في الروح؟ لأن الروح القدس قيل عنه ان هو الروح الناري، ونزل على التلاميذ على هيئة ألسنة كأنها من نار. فالإنسان الروحي يكون حار في الروح، في خدمته حار في الروح، في محبته حار في الروح، حتى في صلاته تجد صلاته حارة في الروح. ان وجدت نفسك ما عندكش حرارة لا في صلاتك ولا في خدمتك ولا في علاقتك بربنا، اعرف انك انت لم تشترك مع الروح القدس اشتراكا حقيقيا يمنحك هذه الحرارة. حرارة تكون في الحب، وحرارة تكون في الصلاة، وحرارة في الخدمة وفي كل عمل من الأعمال. اللي بيدخل في شركة الروح القدس مش بس بيأخذ ثمار الروح القدس وأحيانا مواهب الروح القدس ولا بس حرارة من الروح القدس، إنما يأخذ أيضا قوة من الروح القدس، لأن الروح القدس هو روح القوة. والسيد المسيح قال لتلاميذه لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية وفي السامرة وإلى أقصي الأرض. إن كنت ضعيف في حياتك الروحية أو ضعيف في خدمتك أو ضعيف في عمل الرعاية، اعرف إنك أنت لست متجاوبا مع الروح القدس تجاوبا حقيقيا. في الكهنوت بيعطى الروح القدس للناس، وبمنح الروح القدس للناس في الكهنوت يأخذون على الأقل أمرين اثنين في منتهى الأهمية. الأمر الأول هو سلطة الكهنوت وعمل الكهنوت في السرائر المقدسة وسلطة الكهنوت في الحل والربط ومغفرة الخطايا، دي أول نقطة. وتاني نقطة، ينالون من الروح القدس قوة. السلطة بتاعت الكهنوت لا تتغير بتغير الإنسان إلا لو شلح، ولكن القوة تتغير من جهة إن هو بيتجاوب مع الروح القدس ولا ما بيتجاوبش من الروح القدس.

كاهن خدمته ضعيفة او اسقف خدمته ضعيفة. تقول لي ازاي مش خد الروح القدس؟ نقول خد الروح القدس، لكن هل هو اشترك مع الروح القدس؟ هل هو تجاوب مع الروح القدس؟ هل هو سلم قلبه وارادته وحياته كلها للروح القدس ولا لا؟ دي تختلف من شخص الى اخر. الروح القدس ايضا هو مصدر للتعليم، بيقول يعلمكم كل شيء، يذكركم بكل ما قلته لكم. لستم انتم المتكلمين لكن روح ابيكم. لم تأتي نبوة قط من جهة انسان، لكن تكلم بها اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس كما قال معلمنا بطرس الرسول. اذا مهم الروح القدس في التعليم، على شرط ان الذات لا تدخل في الموضوع. يعني ايه؟ يعني في ناس يعلمون فكرهم الخاص ومفهومهم الخاص حتى لو كان هذا المفهوم ضد تقاليد الكنيسة وضد تعليمها. هنا ما نقولش الروح القدس، هنا الذات اوقفت عمل الروح القدس لكي تتولى قيادة الانسان بنفسه. احترسوا من الذات. الانسان اللي يطلب ارشاد الروح القدس في التعليم يمنحه الروح القدس تعليما. اللي يقول لربنا اكشف عين عيني فارى عجائب من شريعتك، اللي يقول له عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك، اهدني الى طريق المستقيم، فهمني وعلمني، سيتولى الروح القدس تفهيمه وتعليمه. الروح القدس مهمة في التعليم. الروح القدس ايضا مهم في التوبة، لان روح الله هو الذي يبكت الانسان على الخطية، وروح الله هو الذي يقوده في الحياة الروحية. فلا بد ان يكون لك شركة مع الروح القدس، والا لا هيعرف يتوب ولا هيعرف يسلك سلوكا روحيا سليما. في سفر ارميا النبي يقول النبي على من الوحي الالهي: تودني فاتوب. يعني ربنا هو اللي يتوب الانسان فيتوب. بل الروح القدس ايضا هو الذي يقود الى الايمان، لان الكتاب بيقول لا يستطيع احد ان يقول ان يسوع رب الا بالروح القدس. الروح القدس يشتغل مع غير المؤمنين ليقودهم الى الايمان، وهكذا فعل في قصة كورنيليوس اللي وردت في اعمال اصحاح 10. فيبقى الروح القدس يقود غير المؤمنين الى الايمان، ويقود المؤمنين الى حياة القداسة وحياة التوبة والبر. الروح القدس ايضا يدخل في العبادة، زي ما بيقول الرسول: اصلي بروحي واصلي بذهني، او اعبد الله بالروح. كلمة الروح هنا يعني روح الانسانية التي يقودها الروح القدس ولها شركة مع الروح القدس. والكتاب بيقول، او قال السيد المسيح نفسه: الله روح، والذين يسجدون لله بالروح والحق ينبغي ان يسجدوا. وهنا نفرق بين العبادة الروحية والعبادة الشكلية. العبادة الروحية عبادة بالروح، صلاة روحية.
الصوم بطريق روحي، تأملات بطريقة روحية، تصرفات أيضا روحية. يعني الإنسان الروحي تبقى تصرفات روحية، حتى إن وقع في مشاكل يحل المشاكل بطريقة روحية، يحل المشاكل بطريقة روحية. وإن تكلم يتكلم الله على فمك، ولذلك يكون كلامه له تأثير في نفوس الناس. وإن خدم يخدم خدمة روحية بطريقة روحية. جميلة جدا العبارة التي قيلت عن شمشون في أول حياته في سفر القضاء الصح 13، قيل إن روح الله كان يحركه، روح الله كان يحركه. يريد كل واحد فينا يخلي العبارة دي منهج ليه في حياته، ومنهج ليه في خدمته، ومنهج ليه في تعليمه. كان روح الله يحركه. فهل انت في حياتك بتحركك رغبة شخصية او شهوة شخصية او فهم شخصي، ام انت في حياتك بيحركك اشخاص اخرون بارشاد معين حسب نوعيتهم كويسين او وحشين، ام انت يحركك روح الله؟ دي مسألة لازم تتأكد منها. فاذا سلك الانسان هكذا يدخل في نقطة مهمة، وهي السلوك بالروح. الكتاب بيقول لا تسلكوا حسب الجسد لكن اسلكوا بالروح. وهكذا يعطيه الله روح القداسة. بقي نقطة لابد ان انا اقولها لكم، وهي مفارقة الروح. مفارقة الروح للانسان اما مفارقة جزئية وقتية او مفارقة كاملة. المفارقة الجزئية تكون نتيجة ان الانسان يرفض عمل الروح القدس فيه ويبعد عنه الروح لفترة معينة، ويعود بالتوبة الى روحياته. لكن المفارقة الكلية دي معناها انتهى، دي اللي تخش في التجديف على الروح القدس، اللي هو المفارقة الكلية لروح الله للإنسان، وأيضا مفارقة الإنسان للروح القدس مفارقة كلية، عشان كده يسلموها التجديف. لذلك احنا دايما بنصلي وبنقول له روحك القدوس لا تنزعه مني، روحك القدوس لا تنزعه مني، ونقول جددته في احشائنا قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جددته في احشائي. يعني ايه جددته؟ يعني كل ما الانسان يفطر ويبعد عن الروح يرجع الروح يجدد عمله فيه. يقول اما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون اجنحة كالنسور. ودي صلاة بنصليها كل يوم في صلاة الساعة الثالثة، نقول روحك القدوس الذي انعمت به على تلاميذك القديسين ورسلك الأطهار المكرمين في وقت الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منه بل جددته في أحشائه. بكل ما يعطي الروح القدس من قوة، روحا مستقيما ومحيا والنبوة والعفة إلى آخره. وأيضا مفروض علينا أن احنا لا نقاوم

ولا نحزن الروح ولا نطفئ الروح، انما باستمرار يكون لنا عمل متجدد مع الروح. الكتاب بيقول اسلكوا بالروح، بل بيقول اكثر من كده امتلئوا بالروح. امتلئوا بالروح، امتلئوا بالروح دي ترجمها البعض اجعلوا روح لكم. لما انسان يكون ممتلئ بالروح بيبقى كل التصرفات روحية. انسان عجيب زي يوحنا المعمدان من بطن امه كان ممتلئا بالروح القدس. الرسل كانوا ممتلئين بالروح. في عن استفانوس الشماس انه كان مملوء من الروح القدس. عيشوا بالروح لكي تعيدوا عيد حلول الروح القدس. اتفضلوا.

0: سو
1: نشكر صانع الخيرات الرحوم الله بربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا وأن حفظنا قبل النار واشفق علينا وعضدنا وتبنا لهذه الساعة. هو أيضا في النسار أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام

صلابت كل ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين وزينزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وموضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعة فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوة.

0: أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا ربي أنفس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخواتنا.
1: اطلبوا أن أبانا إخواتنا الذين رقدوا وتنايحوا في الإيمان بالمسيح منذ البال. أبانا القديسين رؤساء الأساقفة، أبانا الأساقفة، أبانا القماميسة، أبانا الكسوس وإخواتنا.

قال يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك أقم أجسادهم في اليوم

الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر.

0: قال: وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر، اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها، ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحدا طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم، فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، أعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك.
1: يا رب ارحم.
2: تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية مبارك. أنت يا رب لا بان متزايد بارك باسم القدوس ونلو مجدا لابد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما استكلنا عليك، لك أنت الاستعطية طعام في حين، واسمعنا الله مخلصنا رجاءك تقدر كلها. وأنت يا رب تحفظنا تنجينا من هذا الجيل للأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني أحواك، مبارك أنت يا رب أنا اللي برك. يا رب رحمتك دائما للأبد، أعمالي ليك يا رب لا ترفض، لأنك سرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وكنت ترحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك يا رب، اتجهت إليك خلصنا علينا من أصل ما شئت، لأنك أنت ولاية عندك ينبع الحياة بنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك لمستقيم القلوب، لك تجول البركة لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب والتنتين لاسمك يا العالي، ونخبر أحمد بالغايات حق في كل ليل. قدوس الله قدوس القاي قدوس الحي الذي يموت الذي ولد عن عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القاي قدوس الحي الذي يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القاي قدوس الحي الذي يموت الذي قام من الموات صعد السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان كل ايام دار دور كل امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتك مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسم القدوس. ابانا اخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوسهم، يا من هو بلغت يا رب ارحمنا، يا لس بلغت يا رب عين ابر ضبطنا اليك، فانا لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحمنا، يا رب ارحمنا، يا رب بارك امين.
3: أبانا الذي في السماوات
2: تتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح صار لأن لك الملك والقوة والمجد أبدا.
3: كنت كريستوس
1: يسوس بين شوي سامين الليلويا شيرين تنتين روثي سوى بسمين وطوين برسين سنسين فين تي مصنوط اسمه بين كريستوس
4: يعني
1: يوتيل بروسكي شوى بشين ريتن كان نوبي ناني بو شير سي تسمي سيناني بيوين طايف مي بكريستوس بين نوتي تي برسين وسسوى
4: نتيوم شوى سري قونت ناسين كان نوبي ناني بو
1: تي برسين وسماريام تي ثيوتو كوس سلوى بتي بروستاتي سنتون تيب جينو سنتيتي مترو
4: Ere brezbe vinere je gol, nane bi Hristos, fidal po

0: حبيب الصالي ليغفر لنا خطايانا.
1: شوبين صور سوم سيجون خني ماتت شو سي طارق انخي تو ترين شو سي نبتر انتي سو تو كو سي تو ينبار سينو سين سي يوني بي
0: ماتي هم في طار ماس بن سو تيرن اغا سو سين فولي نخي

أعظمك يوم النور حقيقي كان مجدك العذراء القديس لنا كلا التلام خلاص العالم أتى خلاص تفوسنا المجد لك سيدنا ملك المسيح فخر رأسك لي الشهداء تلي الصدقين سبات الكنائس وفان الخطايا نبشر بسوس قدوسة وتوعد ناس قدان مجده يا رب وارحم يا رب وارحم يا رب بارك أمين بالحقيقة نوم بإلان واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا لازم أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس صلب عنا على عهد بيلاطس بنطس تألم وكبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس مقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نزل الله نمجده مع الآب والإبن وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف مع ضياع أحد عن خطايا وننتظر قيامة الأموات وضياع الدار الآسي أمين.

0: Ugite
1: ebi bruski stasiti
0: irini pa سيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وبرورا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا ما أنتم طوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل

وأوصونا نذكرهم في سؤالتنا وطلبتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذي سبق فرقته يا ربنا يحوم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رجانا كلنا خلصنا كلنا شفانا كلنا

بمخافة أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى الإنجيل البشير.

أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه.

0: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير
1: المسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين أنت كريستوس يسوع بن
2: شوي تسكي فلا سيمون تكري كلانتي
1: نوبيون سو كيريه
2: بروس خمين سميت أفوفو أمين
3: كتب نفخ فوق تلاميذ القديسين والرسل

أطهري قائلا بل الروح القدس من غفرت لهم تم وفرت من أسكتوا عليهم أمسكت. أنت الآن أيضا يا سيدي أنعمت الذي عملوا في كنود كل مكان كل زمان يحل واربط كل خطايا الظلم. نسأل رب نطلب من عبيدك آبائي إخوتي يضع في هؤلاء المنحن يبرؤوس أمام مجدك وارزقنا رب رحمتك اقطع كل الرباطات خطايانا كنا أخطأنا باركنا طهرنا حللنا قومنا يليق بك المجد الكرامة الآن كل أوان إلى دهر الدهور.

0: مخلص صوت بنوتي
1: امين السشور.
0: يا ملك السلام اعطينا سلامك ورنا سلامك وافرنا خطايانا لك الملك والقوه والمجد. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اعطينا اليوم واغفر رب ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن اجينا من الشرير.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الفترة الجاية ان شاء الله في اجتماع البانوراما هناخد يعني بعض الشخصيات اللي موجودة في الكتاب المقدس من خلال تأملنا في بعض أسفار الإنجيل. مش هندرس السفر بس هناخد شخصية من خلال السفر. وزي ما بقول لكم دايما في العهد القديم ان الإنجيل ما هوش كتاب قصص وتاريخ، لكن الحقيقة هو بيعلمنا. يعني كل اللي اتكتب في الإنجيل هو كتب لأجلنا، لأجلنا احنا، زي ما بولس الرسول كان بيقول نحن الذين انتهت إلينا ايه أواخر الدهور. فلما ناخد شخصية من الشخصيات أو ندرس حاجة في الإنجيل، بعض الناس يقول لك ده عهد القديم ما لناش دعوة بيه، نعمل بيه ايه؟ ما خلاص بقى بني إسرائيل راحوا لحالهم ما لناش دعوة بيهم. دي كلها كانت رموز بترمز للعهد اللي احنا عايشين فيه. النهاردة هناخد شخصية من شخصيات العهد القديم، واحد من الملوك ممكن كتير منكم يكون قرأ عنه، حتى لو قريت عنه ممكن ناخد فيه بعض التأملات في حياته. واحد من ملوك يهوذا، هقول بسرعة كده يعني حتة تاريخية. لما سليمان أخطأ ربنا قال

له هقسم المملكة بتاعتك نصين، بس هقسمها في وقت ابنك اللي هو رحبعام، وده من أجل خاطر داود عبدي. ربنا كان بيحب داود جدا. فبعد ما مات سليمان قسم المملكة بتاعة إسرائيل دي إلى جزئين، جزء كان 10 أسباط وتسمى بمملكة إسرائيل أو مملكة الشمال، وكان عاصمتها بلد اسمها السامرة، وطلع منها السامريين. ويقولوا كل ملوك بني إسرائيل كانوا أشرار، كل الملوك بتوع بني إسرائيل اللي جم كانوا أشرار، ما كانش فيهم حد كويس، ويدخلوا عبادات وثنية وحاجات كتيرة خالص. والجزء الثاني اللي في الانقسام كان يهوذا وسبط صغير اسمه بنيامين، بس كانوا دايما يقولوا عليه يهوذا، بنيامين كان سبط صغير، وده كان عاصمة أورشليم. يهوذا كان فيه ملوك أشرار بس كان فيه ملوك صالحين. النهاردة هناخد واحد من الملوك الصالحين. ربنا أدب الشعب، أدبه، فوقعت مملكة بني إسرائيل، وقعت في سبي اسمه سبي آشور. في الوقت ده طلعت مملكة ضخمة في العالم اسمها مملكة آشور، وآشور دي دمرت إسرائيل، دمرت 10 أسباط دول وأسرتهم، وبقى العدد اللي باقي صغير جدا. وفضلت يهوذا شايفة اللي حصل لمملكة إسرائيل 10 أسباط، فابتدى ربنا يحذرهم، لو ما مشيتوش كويس هيحصل لكم ايه زي 10 دول. فبقى قدامهم مثل، للأسف البعض اتعظ من الملوك والبعض لم يتعظ. وهنا بس هقول لكم كلمة صغيرة، ان ربنا مش قاسي، لكن بيبعت انذاراته كتير جدا، احنا اللي مش بنستجيب. يعني في كل وقت ربنا يبعت انذار ويبعت تحذير، في اللي بيتعظ وفي اللي ما بيتعظش. النهارده هناخد واحد من ملوك يهوذا اسمه حزقية الملك، من الملوك اللي كانوا مشهورين في يهوذا، وده ملك من ملوك الصالحين. وأبوه اسمه أحاز، وكان شرير جدا. أحاز ده أبو حزقية ما كانش ملك كويس، كان ملك شرير، ودخل شوية عبادات وثنية في العبادة دي. وبعدين جه حزقية الملك، إنسان صالح جدا، حب ربنا، وبعدين جه ابنه أشر ملوك يهوذا منسى. لاحظتوا إيه؟ لاحظتوا ايه في الكلام ده؟ واحد وحش وطلع واحد منه ايه كويس، واحد كويس طلع واحد منه ايه. اذا يعني ما فيش قاعدة ان لما الاب يبقى سيء الابن يطلع وحش، وما فيش قاعدة برضو ان الاب لما يبقى كويس الابن يطلع ايه، يطلع كويس. حزقية، قصة حزقية مذكورة في 3 أماكن من الإنجيل في العهد القديم، اتذكرت في سفر أخبار الأيام الثاني، واتذكرت في سفر ملوك الثاني، وأشعية كمان ذكروا في النبوات في السفر بتاعه. أشعية كان متواجد في الوقت ده. النهاردة هناخد جزء صغير من أخبار الأيام الثاني، معرفش إذا كانوا هيقدروا يطلعوه لكم. شكرا جزيلا. هقرأ لكم الأول الإصحاح كده بسرعة جدا، ونبتدي نتكلم شوية عن حزقية. ملك حزقية وهو ابن 25 سنة، وملك 29 سنة في أورشليم، واسم أمه أبية بنت زكريا، وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود أبوه. هو في السنة الأولى من ملكه في الشهر الأول فتح أبواب بيت الرب ورممها، وأدخل الكهنة واللاويين وجمعهم إلى الساحة الشرقية، وقال لهم: اسمعوا لي أيها اللاويون، تقدسوا الآن وقدسوا بيت الرب إله آبائكم،
واخرجوا

نجاسة من القدس لأن آباءنا خانوا وعملوا الشر في عيني الرب إلهنا وتركوه وحولوا وجوههم عن مسكن الرب وأعطوا قفا وأغلقوا أيضا أبواب الرواق وأطفأوا السرج ولم يوقدوا بخورا ولم يصعدوا محرقة في القدس لإله إسرائيل. فكان غضب الرب على يهوذا وأورشليم وأسلمهم للقلق والدهش والصفير كما أنتم رأون بأعينكم. وهوذا قد سقط آباؤنا بالسيف وبنونا وبناتنا ونساؤنا في السبي لأجل هذا. أنا هقف عند الحد العدد 9 وأتكلم شوية. الملك حزقيا ده لما تولى الحكم كان سنه 25 سنة. فلكم أن تتخيلوا أما يبقى ملك عنده 25 سنة هيفكر في إيه؟ أنا عايزكم يعني إيه تتجاوبوا معايا. عنده 25 سنة وبقى ملك يفكر في إيه؟ ها؟ يفكر في إيه؟ في نفسه. ابتدي بقى يشوف نفسه شوي، يعني دلع نفسه زي ما بيقول، صح ولا ملك؟ الحقيقة هو ما عملش كده، هو حقيقة كان بيحب ربنا. فلما ملك هم كانوا دايما الولاد يبتدوا يحكموا مع أبهاتهم في آخر الحكم شوية، وأول ما يموت الأب الابن يستلم. فهو كان حكم شوية مع أبوه وشاف الدنيا مش حلوة مع أبوه. أبوه كان بيدخل عبادات وثنية، أغلق الهيكل، قفل الهيكل وعمل مذبح للأوثان. ده دول اللي هو بين دول شعب مين؟ شعب ربنا. تخيل ازاي؟ فهو سنه صغير 25 سنة. يعني شوف يقول ايه، يقول كده يعني يدينا زي ما يكون كده الوحي يدينا ملخص ايه. يقول عمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود أبوه. خلي بالكم الكلام، عمل المستقيم فين؟ في عيني الايه؟ الرب. يعني مشي زي ما ربنا ايه عايز، مش مشيت زي ما انا ايه عايز. الحته دي تفرق؟ تفرق؟ تفرق. تمشي حسب ما انت شايف وحسب ما ربنا شايف. ما تخليكم معايا شويه. تفرق طبعا، تفرق. انا شايف حاجه وربنا شايف حاجه، انا ممكن اشوف الحاجه ايه مش صحيحه. والانجيل بيقول كده ايه، قال هناك طرق تبدو في عيون الانسان انها ايه مستقيمه. يعني في عينيك انت شايفها ايه كويسه، ولكن عاقبتها طرق الموت. تطلع دي ايه مش دي اللي مختارها ربنا، ده النتيجه مش كويسه. فخلوا بالكم، ده اول درس يديهولنا الروح القدس في الايه، في الحته دي ايه. اذا كنت عايز تمشي، تمشي حسب مين؟ حسب ربنا، تعمل ما هو مستقيم في عيني الرب. ويقول ايه؟ يقول حسب كل ما عمل داود ابوه. عايز اقول لكم انه داود ده بقى المقياس، المقياس اللي بيقيسوا عليه الناس الملوك التانيين. هيطلع واحد دلوقتي يقول لي ايه، هو داود كان كويس؟ ايه عملت كده؟ مين قال؟ مين اللي قال ان داود كان كويس؟ مين اللي قال؟ هو ربنا اللي قال. قال وجدت قلب داود حسب ايه؟ قلبي. يا رب ده زنى وقتل وعمل. قال معلش، بس هو الحقيقة لم يختار إله غير مين؟ غير ربنا. عمل خطايا ماشي، وقدم توبة حلوة جدا، توبة زي ما بيقولوا نصوحة، يعني توبة مثالية، وما رجعش للخطية تاني، وما خدش إله في يوم من الأيام غير مين؟ غير ربنا. عشان كده قال وجدت قلب داود حسب. فبقى داود ده المقياس اللي بيقيسوا عليه كل ملك. الملك ده ماشي زي داود، يبقى ملك كويس. الملك ده ممشيش زي داود وزي ما قال ربنا، يبقى ده ملك ايه؟ وحش، مش كويس. فعمل مستقيم في عيني الرب. ويقول
انه في السنه الاولى من ملكه ابتدى هو طبعا

طبعا الحقيقة لصغر سنه الشيء الجميل ان لصغر سنه ابتدى يستعين بالكهنة واللويين الشيوخ كبار في السن، ودي حتة مهمة. احنا دايما لما نحب نسأل ايه ذوي الخبرة اللي عنده خبرة، فالكهنة والشيوخ دول كان عندهم خبرة، فهو عنده 25 سنة هيحكم ازاي برضه هيبقى ايه، فابتدى يسأل وياخد مشورتهم، وده كان شيء كويس. عشان كده هو مشي صح حسب ما داود قال، ودول كانوا القدوة الحسنة بتاعته. وبعدين يقول ايه بقى، يقول في السنة الأولى من ملكه في الشهر لو فتح أبواب بيت الرب. زي ما قلت لكم أحاز أبوه كان عمل ايه، أغلق أبواب الهيكل، أغلق أبواب الهيكل. هقف هنا شوية بس أقول لكم حاجة، سهل إن الواحد يجي يلاقي أبواب الكنيسة مقفلة؟ ها جربتوها أيام ايه، أيام الكورونا فاكرين؟ في ناس كانت بطلته يقول لك يا ريتنا رحنا الكنيسة، يا ريتنا رحنا الكنيسة. ده صحيح، فعشان كده تلاقوا الكنيسة بتاعتنا واخدة هذا المبدأ، تفتح الباب من الصبح بدري الساعة 5 الصبح تلاقي الباب مفتوح وتقفله بعد نص الليل. ده كان يعني مبدأ أبونا بشوي زمان، إيه يقول لك عشان لما حد يعدي على الكنيسة وحابب يخش يصلي يلاقي الكنيسة إيه مفتوحة، مش يلاقي الكنيسة مقفولة يقول بركة. لا، وأنت مش معايا. يقول أدخل، ابتدى فتح أبواب بيت الرب ورممها. أول شيء فكر فيه هو مين؟ هو ربنا. خدت بالكوا إزاي؟ فتح الأبواب وابتدى يرمم أبواب بيت الرب والهيكل. وإحنا برضو عايزين نعمل كده، إحنا برضو محتاجين نرمم إيه؟ الهيكل بتاعنا. يعني كل واحد يبص كده في الهيكل بتاعه يشوفه كويس؟ مفروش كويس؟ مترمم؟ أبوابه شديدة؟ اللي بيخش جوه الهيكل بتاعي حاجات كويسة؟ احنا زمان من حوالي يمكن 22 سنة كنا بنعمل ترميمات شوية في الكنيسة هنا، فكانوا بيعملوا ترميمات في الهيكل، فكان راجل أرخن كده كبير عظيم هو راح السماء، فهو بيرمم الهيكل قال احنا الهيكل ده لازم نحط فيه أحسن حاجة وأغلى حاجة. قالوا له الارض مش مهمه، ما احنا هنحط نفرش عليها موكيت اعملها اي حاجه. قال لا، اعملها احسن حاجه، وان انا هتتغطى بالموكيت. قال مش مهم، بس ده هيكل مين؟ هيكل الله، فهيكل الله ده يكون فيه احسن حاجه. انت الهيكل بتاعك اهو فيه احسن حاجه، يعني دلوقتي لو فتحنا الهيكل بتاع حضرتك وحضرتك هيطلع منه ايه؟ نحن أيضا نحتاج لترميم هيكل الله الذي هو نفوسنا، نحتاج أن نهتم بنفوسنا كأول عمل نقدمه الله. فأول عمل تهتم به في حياتك زي حزقية هو المسيح، ما تحطش المسيح نمرة اتنين. يعني أرجوك تعمل إيه؟ لما يبقى عندك حاجة قدم الكويس، قدم الحلو. بعض الناس يدوا ربنا الفضلات اللي باقية، يجيبوا حاجات كويسة وبعدين اللي باقي منه يعمل ايه؟ يقول لك نوديك كنيسة. مش كده كويس يا ابونا؟ لا مش كويس. فأرجوك لا تقدم الفائض ولا البايت ولا الخسران ولا أي شيء لا تحتاجه، ما تقدموش لربنا. أدخل الكهنة واللويون وجمعهم إلى الساحة الشرقية وقال لهم ايه بقى؟ قال لهم اسمعوا لي أيها اللاويون، تقدسوا الآن وقدسوا بيت الرب الإله إله أبائكم. عايزك بس لما تهتم بحياتك بلاش تستسلم للحزن. وأحيانا جيلنا تجارب وجيلنا ضيقات، والشخص من كتر الضيق ومن كتر التعب يعمل إيه؟ يستسلم للحزن. عارفين زي المثل اللي بيقول إيه؟ لا تبكي على الايه، عارفين المثل ده؟ الستات يعرفوا اكتر من الرجاله في الامثله، صح؟
لا تبكي

تحكي على ايه؟ على اللبن المسكوب. تقعدش تعيط، امال تعمل ايه؟ تبص بقى لقدام. فبلاش تستسلم، يليق بالمؤمن الا يستسلم. يعمل ايه المؤمن؟ قال يعالج الفساد. فحزقية جه يعالج الفساد، قال لا، من اول يوم نعمل ايه؟ نرمم الهيكل ونفتح الابواب ونشوف هنعمل ايه، ونشيل القديم ونحط جديد وننظف. خدت بالكوا ازاي؟ بلاش تقعد تبكي على اخطائك ولا تقف تقعد في الياس، لكن تعمل ايه؟ تنطلق بروح الرجاء. فقال لهم كده، قال لهم الان قدسوا بيت الرب اله ابائكم واخرجوا النجاسه من القدس. اول حاجه تعملها، عشان كده النفس اللي هي بتبقى، سوري في التعبير يعني، معلش سامحوني يعني. النفس اللي بتبقى قلبها نظيف ده بيبقى مكان راحه للمسيح. ما يبقى القلب نظيف المسيح يقعد يستريح فيه. لما كان بيروح بيت عنيا كانت القلوب شكلها ايه؟ قلوب طاهره، مرسى، مريم، لعازر، قلوب بتحب ربنا، فكان بيروح يستريح هناك. فربنا يحتاج كده، يحتاج لنفس طاهره مقدسه عشان يقدر يستريح فيها. لما يدخل هيكل كله نجاسه كله دنس يقعد يقدر يقعد فيه؟ الله لا يطيق النجاسة ولا الدنس. فيقول لهم كده، تقدسوا، قدسوا بيت الرب إله أباكم واخرجوا النجاسة من القدس. ابتدى يخرجوا كل حاجة. وبعدين ابتدى يقول لهم إيه؟ أبائنا خانوا وعملوا الشر في عيني الرب إلهنا وتركوه. طبعا كويس إن إحنا نذكر. واحد دلوقتي يقول لي إيه؟ مش في شعار كده يقول لك اذكروا محاسن موتكم؟ عارفه الشعار ده؟ عارفاه؟ اذكروا محاسن ايه؟ دي مش آية، احسن تفتكروها آية. لا ده دي اقوال كده يعني. يعني لما تحب تذكر حد مات تذكر له ايه؟ الكويس، صح؟ مش كده؟ ما تذكرلوش الوحش. الحقيقة هو هنا بيذكر الوحش والحلو. ايه بيذكرهم؟ قال لهم ابائنا خانوا وعملوا الشر في عيني الرب. طب ليه بتذكرنا بالحاجات الوحشه؟ ليه بتقول لنا ان في ناس عملوا وحش قدام ربنا؟ عشان يخلوا بالهم. بقول لكم كده الحقيقه عشان بخوفكم. ليه؟ اوعوا تعملوا ايه؟ اوعوا تعملوا زيهم. ليه يا حزقية؟ قال لي لما عملوا الشر في عينين ربنا، ربنا عمل فيهم ايه؟ غضب عليهم وعاقبهم. فيقول لهم كده، آبائنا خانوا وعملوا الشر. خدت بالكم ازاي؟ طب عملوا ايه؟ يقول حولوا وجوههم عن بيت عن مسكن الرب واعطوا قفا. عارفين الحكايه دي ازاي؟ عارفين يعني ايه؟ يعني انا مثلا وانا بكلمك دلوقتي وانت بتكلمني كده تروح سايبني ومديني ايه؟ متدور كده ومديني قفاك. او انا بكلمكم كده هروح متدور كده ومديكم ايه؟ قفايا. هيحصل لكم ايه؟ احباط، وتزعلوا وتتضايقوا وتقولوا ايه؟ ده مش مقدرنا، ده مش محترمنا، واقف قدامنا بعيد، ده انا ايه؟ دور وشه الناحيه الثانيه. فربنا كان دايما يقول لهم كده، يقول لهم دورتوا وشكم واديتوني ايه؟ وانا ما استحقش كده. خدت بالكم ازاي؟ يعني كان بيعاتبهم دايما في الحكايه دي. هتلاقوا في سفر ارميا كتير من الكلام ده خالص. خدت بالكم ازاي؟ حولوا لايه؟ حولوا الوجه وادوني الايه؟ وادوني القفا. خدت بالكم ازاي؟ دي اول حاجه عملوها، اغلقوا ابواب الرواق. الرواق ده مكان بيتجمعوا فيه عشان يبتدوا يصلوا، رواق سليمان كان اسمه. فقفلوا، ملوش لازمه، اغلقوا باب الرواق عشان ما حدش يدخل يصلي. خدت بالكم ازاي؟ عارفين دي زي ايه؟ زي المسيح لما مره قال على الكتبه والفريسيين، قال لم يدخلوا، ها حد يعرف يكمل؟ لا دخلوا ولا ايه؟ ولا خلوا حد تاني ايه؟ يخش. لا يرحم ولا يسيب ايه؟ اما حاجه غريبه خالص. طب انتوا مش عايزين تدخلوا، خلاص سيبوا الناس تدخل. خدت بالكم ازاي؟ طبعا ده عمل عدو الخير،

يعني عمل عدو الخير يستخدم كل وسيلة عشان يحارب ولاد ربنا، يستخدم كل وسيلة عشان يعطلك عن الايه، عن ان انت تصلي. خدت بالكوا ازاي؟ فيقول اغلقوا ابواب الرواق واطفأوا السرج. عارفين السرج دي ليه ايه؟ كان في الهيكل في منارتين كده سرج تفضل منورة على طول، ودي يقولوا ترمز للنور، لنور ربنا، فتفضل السرج مولعة على طول. خدت بالكوا ازاي؟ ما حدش يطفيها، فابتدوا يولعوا الايه؟ ابتدوا يولعوا السرج. عدو الخير دايما يدور على انه يطفي النور، يطفي الانوار. عشان كده بولس الرسول مره قال لا تطفئ الروح. الروح اللي هي ايه؟ الروح اللي هي ايه؟ روح القدس. ما تطفيش الروح اللي جواك. وقال كمان لم يوقدوا بخورا ولم البخور ترمز للايه؟ حد يعرف؟ صلوات القديسين. برافو. البخور ترمز لصلوات القديسين. مكانها فين الكلام ده؟ حد يعرف مكان؟ يعني لما حد يعني البعض كانوا يتهموا المسيحيين انهم بيستعملوا بعض العادات الوثنيه، فلما سالنا عادات الوثنيه اللي هي زي ايه، قالوا زي البخور. البخور دي كانوا اللي بيعبدوا الاوثان بيقدموا بخور. فنقول لهم لا، اولا البخور كانت في العهد القديم، صح كده؟ وعمل ربنا مذبح جوه الهيكل كان اسمه مذبح ايه؟ مذبح البخور، يقدم عليه البخور. خدت بالكوا ازاي؟ وجاب سيره البخور في حته تانيه. حد يعرف؟ الشاطر يقول. طب انا اشعيا ماشي، زكريا ماشي، الرؤيا. برافو عليكم. الرؤيا ده الرؤيا كانت واضحه جدا. قال في الرؤيا كان الأربعة الكائنات الغير متجسدة وأربعة وعشرون قسيسا مسكين مجامر طالع منها بخور. إيه ده؟ قال دي صلوات القديسين. أنتوا لما بتصلوا في الكنيسة بتطلع صلواتكم للسماء على هيئة الإيه؟ البخور. شكاية تلاقوا أبونا ماسك الشرية وبيدور في الكنيسة بياخد صلواتكم وياخد اعترافاتكم ويقدمها على المذبح، وتطلع هذه البخور للسماء يتنسمها الله رائحة ايه؟ رائحة سرور ورائحة رضا. فيقول لم يوقدوا بخورا. خدت بالكوا ازاي؟ مفيش صلوات، مفيش رائحة كويسة. ولم يصعدوا محرقة. ايه المحرقة دي؟ ذبيحة. ما قدموش ذبيحة. ذبيح طبعا كان في ذبايح كتير، احنا مش هنخش في التفاصيل، بس ذبيحة المحرقة دي كانت بترمز لجانب من جوانب المسيح اللي هو لما قدم نفسه على الايه؟ على الصليب. فذبيحة المحرقة دي كانت تقدم إشارة لذبيحة المسيح اللي هو صلب المسيح على الايه؟ على الصليب. خدت بالكوا ازاي؟ فقال كل ده ما عملوهوش. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل لما عملوا كده، ها، لما قفلوا ابواب الهيكل، لما اطفأوا السرج، لما ما بقوش يوقدوا بخور، لما بعد كده ما اصعدوش محرقه، قال ايه اللي حصل بعد كده؟ قال فكان غضب الرب على يهوذا واورشليم واسلمهم للايه؟ للقلق والدهش والصفير كما انتم راؤون بعينكم. دي كانت نتيجه عملهم. اوعى تفتكر ان انا لما بعمل خطيه قدام ربنا وبعدين ربنا سكت شويه ان ربنا يعني ايه؟ مش واخد باله. لكن ربنا عنده ايه؟ عنده طول أنا يصبر عليا، اقدم توبه. طب ما اقدموش توبه، يعمل ايه فيهم ربنا؟ يأدبهم. خدت بالكوا ازاي؟ فحزقية كان مقتنع ان اللي حل بيهوذا من الضيقات كان سببه هو انحراف الملك، الملك اللي هو ابوه. يعني كان ممكن يقول ده ابويا ايه؟ غلطان. خدت بالك ازاي؟ غلطان فعلا. ايوه، اغلق الابواب ومنع الصلاه ومنع كل حاجه، وكمان يزود على كده عمل لهم مذبح للايه؟ للاوثان. فقال كده خطا احاز انه كان بيحاول يعالج كل حاجه بالايه؟ بالطريقه البشريه. فاحاز ابوه ده
لما حاول يعالج مشاكله ابتدى ينحاز لدولة أشور، وافتكر انه لما ينحاز لواحد زي أشور كده يحميه. راح أشور عمل فيه ايه؟ خد على دماغه. صح. انت كمان لما تيجي تفكر في مشاكلك بلاش تلجأ للحلول البشرية في الأول. صح. تلجأ لمين؟ تلجأ للمسيح. احنا الحقيقة بنعملش كده. احنا اول ما نقع في مشكلة نروح جاريين على مين؟ متعرفش واسطة، متعرفش حد كبير في الدولة، متعرفش حد يساعدنا في الموضوع ده، متعرفش حد يديني جواب، متعرفش حد يوصي عليا، متعرفش دكتور يكتب لي روشتة. ايه ده؟ في ايه؟ قال ده لجوء للايه؟ للحلول البشرية. وبعدين اول ما تفشل الحلول البشرية ابتدي ادور على مين؟ خلاص مش لاقي حد، طب اعمل ايه؟ ادور بقى على ربنا. الحقيقه ان حزقية كان عنده رؤيه مختلفه عن ابوه. كان له رؤيته ايه؟ وضع في قلبه، شوف يقول ايه في العدد 10، يقول هوذا قد سقط، عدد 9، هوذا قد سقط آباؤنا بالسيف وبنونا وبناتنا ونساءنا في السبي لأجل هذا. فالآن ها عمل إيه بقى؟ فالآن في قلبي أن أقطع عهدا. بس قبل حكاية العهد دي عايز أقول لكم تأمل لطيف جدا لأبونا تدرس. يعني بيقول إيه أبونا تدرس في التأمل ده؟ بيقول من الغباوة والجهل، من الغباوة والجهل ان احنا نحاول نبني بيت قبل ما نحط له اساس. ايه رايكم؟ نبني بيت بس ما نحطش ايه؟ اساس. نبني الاول البيت وبعدين نحط الاساس. في حد مهندس هنا؟ الحمد لله. هيتهد طبعا. هبني بيت من غير اساس؟ لما جينا نبني المبنى اللي جنبنا ده بتاعنا ده عملنا ايه؟ احنا حفرنا اساس لتحت خالص، حفرنا امطار رهيبه لتحت عشان نحط اساسات ايه؟ قويه. خدت بالكوا ازاي؟ مش ممكن انت تتحرك بقوتك وامكانياتك وافكارك وخبراتك البشريه في الاول. لازم تحط اساس. ايه الاساس اللي انت تحطه؟ انت شكلكوا نام، التكييف مؤثر عليكم؟ مؤثر عليكم تكييف؟ لا منيمكم يعني. اذا كان مؤثر عليكم نطفيه عشان نصحى. دلوقتي انا عندي مشاكل، افكر احط الاساس الاول ولا ابني البيت؟ احط الاساس. طب انا الاساس اللي عندي اللي عايز احطه هو مين؟ هو المسيح. كان بولس بيقول كده، بيقول كلنا بنبني الخدام على مين؟ قال على الاساس بتاعنا. ايه الاساس يا بولس؟ قال الاساس اللي انا حطيته هو المسيح. طب انتوا الاساس بتاعكم المسيح ولا حاجه تانية؟ خلوا بالكم بقى. عشان كده على رايي ايه التامل ده غباوه وجهل. احنا نبني حاجه من غير ما نحط ايه؟ من غير ما نحط اساس. الاساس بتاعنا هو المسيح. ملكوت الله هو الاساس الداخلي في القلب، يقوم عليه كل فكر وكل عمل. فجي بقى حزقية قال ايه بقى؟ قال اصلح ازاي؟ حط في قلبه انه يصلح. دي اول حاجه، لازم اعمل اصلاحات. الاصلاحات دي هتعملها فين؟ قال هعملها في الهيكل. فعمل ايه في الاول؟ فالان في قلبي، العدد 10، فالان في قلبي ان اقطع عهدا مع الرب اله اسرائيل فيرد عنا حموه وغضبه. اول شيء في بدايه الاصلاحات يعمل عهد مع ربنا. يعمل عهد ازاي يعني؟ عهد يعني ايه؟ ها اتفاق. عهد يعني اتفاق. مش انتوا بتعملوا برضو اتفاقات مع ربنا؟ بتعملوش اتفاقات خالص؟ بتعملوا؟ ايوه. مش بتقفوا تصلوا وتقولوا ايه؟ نوعدك يا رب بكذا وكذا وكذا. طبعا انتوا بتخلفوا الوعد بعد كده، بس معلش خدت بالكم ازاي؟ وهو بعد شويه يفكرك يقول لك ايه؟ مش انت وعدتني وعملت عهد معايا؟ اخليت بايه؟ هنا اول حاجه عملها حزقية حط في قلبه، قال اعمل عهد مع مين؟ مع ربنا. خلاص. والحقيقه الجميل انه هيعمل العهد مش بينه هو بس وربنا، لا

وقال لي نعم ما يعملش الحاجات مش عارف ايه. ها نعم، طبعا الاعتراف ده عندك انت، يحب ربنا من كل قلبه. حلو خالص، كويس. ها برافو برافو، هي دي. ايه بقى؟ مفيش اله غيرك يا رب. فين؟ في قلبي. كل اللي انت بتقولوه ده كويس، بس نمره واحد ايه؟ مفيش اله يا رب عندي غيرك، معرفش حد تاني خالص. انت تكون لي الها وانا اكون لك ايه؟ ابنا. هو بقى ربنا يقول كده، يقول انا اكون الهكم وانتوا تكونوا ايه؟ اولادي. هما احنا نرد عليه نقول له يا رب العهد اللي بيننا وبينك انت تكون الهنا مفيش غيرك. طب ما احنا هنا ما عندناش اله غير ربنا، ايه رايكم؟ فوتها ابونا مش كده؟ طب احنا في آلهة تانية؟ في واحدة قالت لك في ده، في كتير، تحب نطلعه ولا بلاش الآلهة التانية؟ ما هو كده يعني، هو كان أيام حزقية بيعملوا شوية تماثيل، يبقى ده إله. احنا ما عندناش تماثيل الحمد لله، بس عندنا حاجات تانية شيك كده يعني، بتتحط في الجيوب وبتتلبس وبتتحط في الودان، حاجات كده يعني، صح؟ ايوه دي آلهة. فوضعت في قلبي، قال له ان اقطع عهدا من الرب. فلما تعمل كده ويبقى في شركه بيننا وبينك ايه يا رب، خدت بالك؟ وبعدين ايه؟ قال يا بني لا تضلوا الان، لان الرب اختاركم لكي تقفوا ايه؟ تقفوا امامه وتخدموه وتكونوا خادمين. الشيء الجميل خالص ان الملك يدعو الكهنه واللاويين ان هم يعني ايه؟ يعملوا عهد مع ربنا، مش العكس. يعني المفروض مثلا امثلها لكم، المفروض ابونا هو اللي يقول لكم صح كده؟ اعملوا كذا. الايه اتعكست، بقيت انتوا تقولوا لابونا ايه؟ يا ابونا اعمل كذا. فهمتوا ده قصده ايه؟ بدل ما هم يقولوا للملك، بقى الملك يقول لهم يا جماعه تعالوا نتوب ونقدم نفسنا لمين؟ لربنا. ده بدل الكهنه اللويين دول اللي هم الخدام يعني، بدل ما الكهنه والخدام يقولوا كده، بقى الملك بيقول كده تعالوا نقدم عهد وتوبه لمين؟ لربنا. خدت بالكم ازاي الايه اتقلبت؟ طب هتعمل ايه؟ يقول فقام اللويون، وبعدين ذكر لنا شوية أسماء كتيرة مش هنقولها، عايزين نقولها؟ نقولها، بس أسماء كتيرة هنغلط فيها يعني، من العدد 12 لحد العدد 14 في أسماء كتيرة. دي أسماء التلات عشاير اللي هم بتوع اللويين اللي هينضفوا الهيكل ويغيروا الايه كل حاجة في الهيكل. بلاش يعني ايه، مش هنوجع دماغكم بالأسماء. في العدد 15 يقول ايه؟ وجمعوا اخوتهم وتقدسوا واتوا حسب امر الملك بكلام الرب ليطهروا بيت الرب. اول حاجه عملوها في احتياج شديد نعمل ايه؟ قال نطهر بيت ربنا. خدت بالكم ازاي؟ خلوا بالكم، خدوا دفعه قويه جدا من حزقية، لولا هو وراهم ومحمسهم فهم ايه؟ هتشوفوا حاجه غريبه عملوها دلوقتي. ايه؟ دخلوا الهيكل، عملوا ايه بقى؟ دخل الكهنة الى داخل بيت الرب ليطهروه، واخرجوا كل النجاسة التي وجدوها في هيكل الرب الى دار بيت الرب، وتناولها اللاويون ليخرجوها الى الخارج الى وادي قدرون. وشرعوا في التقديس في اول الشهر الاول، وفي اليوم الثامن من الشهر انتهوا الى رواق الرب وقدسوا بيت الرب في 8 ايام، وفي اليوم السادس عشر من الشهر الاول انتهوا. ودخلوا إلى داخل إلى حزقية الملك وقالوا قد طهرنا كل بيت الرب ومذبح المحرقة وكل آنيته ومائدة خبز الوجوه وكل آنيتها وجميع الآنية التي طرحها الملك أحاز في ملكه بخيانته، قد هيأناها وقدسناها وها هي أمام مذبح الرب. خدت بالكم إزاي غيرة حزقية على بيت ربنا ومتحمس كده، خلت الناس تتحمس. أما يبقى الشخص اللي له السلطان يعني، او اللي بيقود عنده حماس، تلاقي الكنيسة كلها تبقى

ايه متحمسه، لكن لو القائد بتاع الكنيسه ده قاعد نايم في الخط، الكل هيحصل له ايه؟ اه ابونا نايم مزدريان، ادينا احنا كمان ايه نايمين، هنعمل ايه؟ فغيره حزقية خلت الناس ايه ده، دخلوا الهيكل، نظفوا الهيكل، شالوا الاتربه ما هو مهمل، وطلعوا النجاسات اللي موجوده في الهيكل. ايه النجاسات دي؟ ايه النجاسات اللي كانت موجوده في الهيكل؟ تماثيل. برافو عليك، انت صحيه، انت الوحيده اللي صحيه. صحيح، هي اللي صحيه الوحيده. باين كلهم نايمين في التكييف. اه النجاسات دي كانت شويه اصنام حطها ابوه، ومذبح يقدم عليه للاوثان، ودي نجاسات، فطلعوها رموها بره، وودوا كل الحاجات دي في وادي اسمه وادي قدرون. حد يعرف؟ حد يعرف وادي قدرون ده فين؟ طب ما سمعتوش وادي قدرون ده في حته تانيه؟ فين؟ ها؟ برافو، شاطره تسوني سميره، بتقرا في الانجيل كويس. وادي قدرون ده مشي راح فيه المسيح، جت سيرته في العهد الجديد. وادي قدرون ده جزء من وادي تاني اسمه وادي جهنم. لا مش وادي جهنم، وادي ايه؟ هنوم. برافو شاطر. وادي هنوم ده بتيجي منه اسم جهنم. وادي هنوم ده كانوا بيرموا فيه بقايا الذبايح والجثث والحاجات دي، فبيفضل الدنيا النار مشتعله فيه ما بتطفيش ابدا من اما تمر على فمن هنا جاء اسم جهنم. جهنم عارفها؟ عارف جهنم؟ ما تعرفهاش طبعا. ايوه صح، برافو عليك. دي ما اعرفهاش، هعرفها من فين؟ كده ابونا بيمن ما اعرفش جهنم دي خالص. ربنا يكفينا شر جهنم. منها جه اسم جهنم، يعني مكان ما بيطفاش، كله نار. خدت بالك ازاي؟ وادي قدرون ده جزء منه، مش مهم، ده كده جت على السكه يعني. فهم دخلوا نظفوا البيت في 8 ايام، وقدسوا المكان في 8 ايام، في 16 يوم طهروا الهيكل وقدسوا الهيكل، وبقى جاهز للايه؟ للصلاه. في اسبوعين بس، 16 يوم. شوف السرعه. طبعا انت ممكن تتخيل ان دي حاجه سهله، لا ده الهيكل ده كان حاجه كبيره جدا، وكله حاجات يعني تحتاج مجهود. واحاز ده كان دمره، دخل فيه البلاوي، فطبعا يحتاج مجهود. هم عشان متحمسين، خدت بالك ازاي؟ فدخلوا في 16 يوم. انا عايزك تبقى متحمس كده، عايزك تبقى متحمس كده وتطهر قلبك. ها في كام يوم؟ قول انت محتاج سنين. طيب كل الايام. انا عايزك تسرع وتطهر قلبك وتطلع منه كل الحاجات الايه الغير لائقة. خدت بالك ازاي؟ وبعدين يقولوا ايه؟ وجمع الآنية التي طرحها الملك أحاز في ملك بخيانته، قد هيأناها وقدسناها وهي مذبح رب. الراجل أحاز ده قد يعني ايه؟ يعني دنس كل حاجة، وأخذ الأواني بتاعة المذبح وركنها على الجنب، دي ما تنفعش عشان جاب أواني تانية بتاعة الأوثان. فهم عملوا ايه بقى؟ فهم شوف بيقول لك في التراجم بتاعة العهد القديم يقولوا ايه؟ جميع الآنية اللي دنسها أحاز الملك بالأصنام الغريبة وصارت بغيضة عندما تسلط، قد جمعناها وأخفيناها، خدوها وإيه وأخفوها وبدلوها بأواني إيه؟ أواني جديدة. أنا عايزك بقى تطلع الإيه القديم اللي جواك، اللي هو مش كويس، واللي هنا مش كويس، واللي هنا مش كويس، وتطلع وتبدل وتحط حاجات شكلها ايه بقى؟ جديدة تنفع مين؟ نقدمها أواني مقدسة لمين؟ لربنا. خدت بالكم ازاي؟ عايز اقول لكم بس الحتة دي، نجح عدو الخير في إبعاد الشعب عن الله في أيام أحاز، وجه حزقية. شكراً.

كويس، جابت لنا الكلمة اللي احنا عايزينها. نجح حزقية، وحزقية ده كان رمز لمين؟ حزقية يرمز للمسيح. طبعا ما بيرمزش في كل حياته المسيح، بيرمز في جانب معين. عمل ايه حزقية؟ المسيح عمل ايه؟ جاء عشان يجدد القلوب لمجده الالهي. فحزقية جدد كل حاجة في هيكل الايه؟ هيكل ربنا، جدد حتى الاواني. فحزقية يرمز لمين؟ يرمز للمسيح. تعرفي تجددي الهيكل بتاعك؟ هتحتاجي حاجات كتير عشان تطهريها؟ هتحتاجوا حاجات كتير لتطهير الهيكل بتاعكم؟ ايه رأيكم؟ تحتاجوا شغل كتير؟ صدقني ابدا. تقف قدام ربنا وترفع ايديك وتقدم توبة وتروح تعترف، تاخد ارشاد وتروح تتقدس. فين؟ في التناول. حاجة يعني ما هياش حاجة كبيرة، معضلة. خدت بالكم ازاي؟ وبعدين بعد بقى ما نظفوا وقدسوا، ها، وبكر حزقية الملك في الآية 20 وجمع رؤساء المدينة وصعد. خلاص خلص كل حاجة، الهيكل بقى جاهز. ايه بكر يعني ايه؟ بدري. مش هاجي في اخر القداس، مش هاجي في اخر الصلاة، مش الناس صايمة وانا في حتة تانية، مش الناس بتصلي وانا قاعد قدام التلفزيون، ولما ابقى افتكر ابقى اروح في الاخر. ابونا ايه؟ جيت بعد الانجيل. انجيل ايه؟ ابونا وصلت متاخر شويه، بعد ما قدسك خلصت الوعظه. ابونا مش عارف. بكر دي ليها تمن؟ ليها تمن؟ ردوا معايا، ليها تمن بكر ده؟ الذين يبكرون علي ايه؟ يجدونني. فراح حزقية بالصبح بدري بعد ما خلصوا، راح يقدم بقى ايه قدام، ما ضيعش وقت، وابتدى يقدم بقى ذبايح. اتوا بسبعة سيران وسبعة كباش وسبعة خرفان وسبعة تيوس، ذبيحة خطية عن المملكة وعن المقدس وعن يهوذا. وقال لبني هارون الكهنة ان يصعدوه على مذبح الرب، فذبحوا السيران وتناول الكهنة الدم ورشوا على المذابح، ثم ذبحوا الكباش ورشوا الدم، وها خلصوا كل حاجة. وذبحوا ذبحها الكهنة وكفروا بدمها على المذبح تكفيرا عن جميع إسرائيل، لأن الملك قال إن المحرقة وذبيحة الخطية هما عن كل إسرائيل. قدم ذبايح أكتر من المطلوب. شوف ده بيعمل إيه؟ يعني قدم باستفاضة، أخذ يقدم يقدم. فقالوا له بتقدم ليه كده ذبايح كتير؟ قال دي عشان كل الناس. يا سيدي كفاية يهوذا. لا مش يهوذا بس، ومين كمان؟ وإسرائيل. مالكش دعوة بإسرائيل، أنت مالك؟ لا لا ليه دعوة، ما دول إيه؟ دول إخواتي في حضرتك. وحضرتك لما تقف تصلي مش تصلي عن نفسك بس، تصلي عن مين؟ عن غيرك. وتقول ايه؟ ملياش دعوة، ملياش دعوة، كل واحد خليف حاله، هو يصلي لوحده وانا اصلي لوحده، هو يقدم ملوش دعوة بيا وانا اقدم ماليش دعوة بيه. لا انت تقف تصلي. عشان كده الكنيسة بتاعتنا عندها وعي حلو قوي، بتصلي عن كل واحد، كل واحد. حتى بتصلي عن مين؟ صلي عن الدولة وعن الرئيس وعن كل حاجة، كل حاجة. وتصلي عن مياه النهر، وتصلي عن الزراعة، وتصلي ويقول لك اذكر يا رب أهوية السماء، أهوية السماء كمان، أيوة، والأمطار ما تخليش حتة الكنيسة غير لما تبقى إيه. طب هي مسؤولة الكنيسة عن الناس دي كلها؟ ساعات كنت اسمع ابونا تدرس وهو بيصلي، جميل خالص، فيصلي عن العالم كله. طب انت مسؤول عن العالم كله؟ ايوه انا مسؤول عن العالم كله. فتصلي لكل واحد، اللي بيحسن اليك واللي بيسيء اليك، واللي بيتعامل كويس وما بيتعاملش كويس، كل حاجه، كل واحد تصلي ليه، ترفع صلاه من اجل الكل. ووضعه، وبعدين يقول حاجه جميله خالص، يقول ايه؟
يقول وضعوا ايديهم على الايه؟ على الذبائح. خدت بالكوا ازاي؟ يعني بعد ما يحطوا الذبيحه يحطوا ايديهم على الذبيحه. وضع الايدين على الذبيحه ده اشاره لايه؟ بيعملوا ايه؟ بيعترفوا عن خطاياهم. يحتاجوا انه يحطوا خطاياهم على ايه؟ على راس الذبيحه. احنا دلوقتي ما بنحطش راسنا على ذبيحه خروف ومعزه، احنا خطايانا شالها مين؟ بيشيلها المسيح. خدت بالكوا ازاي؟ الخطايا بتاعتنا احنا طبعا محتاجين كنا لحد يشيل الخطايا بتاعتنا. بعد ما قدموا بقى كل ده، خدت بالكوا ازاي؟ بعد ما قدموا ذبايح وكفروا بقى عن ايه؟ عن خطاياهم حسب امر داود، عملوا ايه بقى؟ يقول واوقف اللاويين بيت في بيت الرب بسنوج ورباب وعيدان حسب امر داود، وابتدوا يقدموا ذبيحه من نوع تاني اسمها ذبيحه التسبيح. يعني الاول قدموا محرقه عن الخطايا، وبعد ما قدموا محرقه على الخطايا ابتدوا يقدموا ذبيحه التسبيح. احنا عندنا ذبيحه التسبيح؟ مش سامع. لا انا عايز اسمع الناس اللي نايمه يعني. احنا عندنا ذبيحه التسبيح فين؟ الشمامسه بس؟ احنا يا جماعه مش بنصلي ونقدم تسبيح وشكر؟ مش انتوا من شويه كنتوا بتسبحوا وتشكروا؟ مش بعد شويه تلاقي بعدينا كده بشويه تلاقي الناس جايه تقول تسبيحه عشيه؟ مش ده تسبيح وشكر؟ التسبيح والشكر ده لغه تهليل، لغه فرح. فهم لما قدموا الذبايح واتغفرت وحسوا ان خطاياهم خلاص اتشالت، فابتدوا يعملوا ايه بقى؟ ابتدوا يفرحوا. هو في واحد بيهلل ويفرح وفي نفس الوقت يعيط؟ فذبيحه التسبيح ذبيحه الشكر دي ذبيحه تهليل. خدت بالكم ازاي؟ عشان كده يقول لك ايه؟ وامر حزقيا باصعاد وعند ابتداء المحرقه ابتدا نشيد الرب والابواق بواسطه الات داود ملك اسرائيل. ايه الابواق دي؟ في الابواق؟ الابواق تشير لايه؟ حد يعرف؟ مش انتوا خدتوا الحاجات دي قبل كده في السنه اللي فاتت برضه في المنهج؟ انا عارف ان ابونا يوحنا اداكوا الحاجات دي. طبعا انتوا مش فاكرين صح؟ مش فاكرين ها؟ الابواق تشير لايه؟ نعم، تنبه. برافو. الابواق تنبه الناس، زي الجماعه اللي في الجيش يضربوا لهم يقول لك ايه ده ضرب لي ايه؟ يقولوا عليه ايه؟ في حد في الجيش هنا؟ بروجي. برافو عليك شاطر، دخلت الجيش انت، انا ما دخلتوش. ضرب بروجي ده اللي هو البوق ده عشان الناس تصحى تنتبه، ايه يلا قوموا اصحوا. فالابواق كانوا بيضربوها الكهنه عشان يصحوا الناس. والابواق ترمز لحاجه تانيه، حد يعرف؟ نعم، حد يعرف؟ كلمة الله. الأبواق هي كلمة الله، هي اللي بتنذر، هي اللي بتحذر، هي اللي بتصحصح. واحنا مجتمعين النهاردة عشان نسمع كلمة الله، فلازم نصحصح ولازم ايه؟ لربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. تفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي غد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم.

امین علی لو یک قصاصی اوتی اوسی من قدوس قدوس قدوس اصل مشات امام نمری لو الانجیل بشیر تمیز طور برکات علینا امین الان یا سیدی تطلق عبدك بسلام حسب قولك ان عناك قد ابصرت خلاصك الذي عادته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للامم مجد لشعبك اسرائيل والمجد لله دائما.

0: سيدتنا كلنا والدة الإلى مريم أم مخلصنا يغفر لنا خطايانا
1: اشفع فينا يا رسول.

0: عود المرتل وحسقي الودنية يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يوقيم واحنا ويوسف الشيخ والصديق ايوب ويوسف ونيقوديموس يغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا ملشي صادق وهارون وزكريا وسمعان ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا صفوف الانبياء والابرار والصديقين ليغفر لنا خطايانا.
0: اشفع فينا ايها السابق السابق

0: رئيس شمامسة المبارك استفانوس الشهيد الأول، يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا أيها الناظر لله الإنجيلي ماري مرقوس الرسول، يغفر لنا.

0: ربعنا ثيودوروس وثيودوروس ولونديوس وبنيكاروس يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من ربعنا فيلوباتير ماركوريوس وابامينا وابا بكتور ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من ربعنا سيديوكلوديوس وثيودوروس وابس خير وابا اسحاق يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا وسيليديس واوسابيوس ومقاريوس وفيلوساوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا انببسورا وابشاي وابيسي واتكلا اختو ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا ايها الشهداء المجاهدون يوستوس وابلي وتوكليا ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا انبا يعقوب الفارسي والقدسون سرجيوس وواخوس يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا ايها الشهداء المجاهدون قزما واخوته وامهم ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا اباكر ويوحنا اخو بربرا ويوليانا وديميانا يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا ايها الشهيدان المجاهدان سيد ابادير وايرايوخ ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا ايها الشهداء المجاهدون يوليوس ومن معه يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا ايها الشهيدان المجاهدان ماري بهنم وسراء اختو ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا ينباس ربامون الاسقف وابصادي وغلينيكوس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا ايها الشهداء المجاهدون اربعون قديسا بسباستيا ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا ينبا بيرواتهم ويوحنا.

0: السمعان يغفر لنا خطينا.
1: اطلب من الرب عنا ايها الشهيدان المجاهد الاعضاء بشيء وصديق بطرس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا ابا يكلوج القسوة.

0: سيزروس وبندليون صوفيا وإفميا يغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنا
0: سبيع ابنوب وبطلماوس وبكراج وسوسنيوس
1: ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا رئيس الكهنة العظيم من بطرس شهيد الطاهر يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا ايها الشهيدان الجديدان بسطاوروس وارسنيوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من

0: يثق في الشهداء الذين تألموا من أجل المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: أطلب من الرب عنا سديل باين محب أولادهما بنتونيوس وأمبابولا ليغفر لنا خطايانا.
0: أطلب من الرب عنا ياسر اسمقراط القديسون وأولادهم لباس الصليب ليغفر لنا خطايانا.
1: أطلب من الرب عنا سديل باين القموس أينم بيوحنا وأنبا دانيال ليغفر لنا خطايانا.
0: أطلب من الرب عنا سيد الأبوين محب أولادهما أنبا بيشوي وأنبا بولا ليغفر لنا خطايانا.
1: أطلب من الرب عنا أبوين القديسين الروميين ماكسيموس وادوماديوس ليغفر

0: بإذن الرب عنا يلقوا القديس أنبا موسى ويحنس كمال يغفر لنا خطينا.
1: مطلوبة من الرب عنا يا أنبا بخوخ بالشركة وسيدورس تلميذه ليغفر لنا خطايانا.
0: مطلوبة من الرب عنا يا أنبا شنود رئيس متوحدين ويا أنبا ويسا تلميذه ليغفر لنا خطايانا.
1: مطلوبة من الرب عنا يا أنبا نفروي أنبا كروس وأبانا بفنيتيوس ليغفر لنا خطايانا.

0: الرب عنا يا بيفانيوس ومني وسورش اللي ديسوي أرسنيوس يخبر لنا خطينا
1: أطلب من الرب عنا سيد الأبوين الناس كينام ببراهام وجورجيل يخبر لنا خطينا
0: أطلب من الرب عنا يا أثناسيوس الرسولي وسويروس وديوسكوروس يخبر لنا خطينا
1: أطلب من الرب عنا يا بسيليوس وغروريوس وأبانا الأنبا كيرلوس ليغفر لنا خطايانا
0: أطلب من الرب عنا يا 318 في نقيا من أجل الإيمان ليغفر لنا خطايانا
1: أطلب من الرب عنا أيها 150 بالقسطنطينية والمئتين بأفسوس ليغفر لنا خطايانا
0: أطلب من الرب عنا يا أنبا حديد وأنبا يوحنا وأبانا العظيم برسومة وأنبا رويس ليغفر لنا

0: ملكية أيتها العذراء الملك الحقيقي الحقاني السلام لفخر جنسينا والتي لنا مانويل
1: نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح.

0: بطرس وانداراوس ويوحنا ويعقوب
1: وفيلبس ومتى وبرثوماوس وتوما ويعقوب ابن حلفة وسمعان القناوي
0: وتداوس ومتياس وبولس ومركوس وال

0: وقلبت السمعية فلسقت عقلك وقلبك بصليب المتحنين.
1: يسوع المسيح ربنا ملأك بكل حكمة وعلم حتى صرت صيادا لكل إنسان.
0: تعودت السهر بحرص شديد لتخدم

0: الحق أبونا بشوي حبيب الصليب يغفر لنا خطايانا.
1: كوني أنت ناظر علينا في المواضع العليا لكينا فيها يا سيدتنا كل نواه.

0: بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم الرابع والعشرين من شهر باونا المبارك، نياحة القوي القديس أنبا موسى القس الأسود.
1: تعال إلينا اليوم يا أنبا إسزيروس قسيس كنيستنا، لتشرح لنا السيرة المختارة التي لأنبا موسى منذ حداثته، لأنك أنت الذي أتيت به إلى أبي مقار منبر مجمعنا، صار لكما ابنا روحانيا وأظهر لكما خفياته. وبأمر من الله أتى أنبا موسى إلى الجبل المقدس الذي لأبي مقار، فالتقى به أنبا إسزيروس، فصار في خوف من جهة لقائه، لأنه كان طويلا جدا مثل جبار وجسده عريض قوي في منعته. فتكلم معه مجربا إياه إن كان يرجع على أعقابه أيضا، فقال

0: فكرة
1: إننا متضايقين من جهة الشياطين ولا تستطيع أنت أن تكون عندنا، ونضيق من أجل عوز حاجتنا ولم يكن لنا سرور من أي الجهات. امضي يا ابني إلى أرض مصر فتحيا هناك كما تختار. فكان

0: يطلب إليهما الأنبا موسى وهما الأنبا مقاريوس وأنبا إسيزيروس، وقال: من أجل الله العلي يا آباء القديسين اقبلوني إليكم أيها الأطباء بحق، ولا تطرحوني خارجا عن ستر صلواتكم أيها الحكماء الحقيقيون مخلص النفوس. فهوذا قد ضايقت من قبل الشياطين وجعلني مسكينا بشره، من أجل الله أعطوني دواء مخلصا لكي أنجو من ذلك العذاب. إن كان الأمر هكذا فقد سر الله أن تكون معنا يا موسى الأسود. اترك عنك عوائدك التي كنت تفعلها بغير خلاص، ونشط ذاتك في العبادات والفضائل المفضية إلى سيرتنا. اتخذ لك الصوم فتغلب به، والوداع فتغلب الغضب. حب الطهارة واكره الشهوة، وابغض القنية فتغلب كل شيء. وبمسرت الله الكلمة وعظوه بقول الله، وعمدوه أباؤنا القديسون، ونوالوه من جسد ودم المسيح، وصيروه إنسانا مستحقا للمسيح. قد كمل عليه قول داود: انضح علي بزوفاك فأتنقى، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. بصلوات أنبا موسى الأسود: يا رب انعم لنا بغفران خطايانا. تعالوا انظروا وتعجبوا يا أباء الرهبان، لأن لصا قد اختطف الفردوس. وقد قمل عليه قول مخلصنا في الإنجيل المقدس هكذا قائلا: إن غاصبين دخلوا إلى ملكوت السماوات بقوة الروح القدس. الذين منهم أنبا موسى الأسود أنه كان قاطرا أكولا سكيرا. يسوع المسيح اختاره إلى الخصوصية وصار أبا لكثيرين كأوامر الرب. آيات كثيرة وعجائب صنعهم بالروح القدس، وأكمل سعيه بشيخوخة حسنة، ثم مضى بصحبة الشيوخ إلى أبينا أنبا مقار فقال: إن واحدا منكم يصير شهيدا. فقال أبونا أنبا موسى: لعلي أنا هو يا أبي، لأن من قتل بالسيف يقتل. فأتى البربر وقتلوه وسبع من الإخوة، لأنهم لم يريدوا أن يهربوا حتى نالوا الإكليل الغير زابل. فهرب واحد منهم واختفى، فأبصر ملاك الرب والإكليل بيده، وللوقت خرج مسرعا أمام البربر ونال إكليل الحياة من يد ملاك. يا أبائي انظروا وتعجبوا، إن اللص القاطر الفاسق الخاطف الذي لم يكن يعرف الله قط تعمد وصار راهبا وصار قسيسا ولبس شكل الصليب المجيد ونال إكليل الشهادة. أطلب من الرب عنا يا أبانا القديس أنبا موسى الأسود ليغفر لنا خطايانا.
1: يا ربنا.

0: قدوس قدوس قدوس قدوس رب السماوات سماء والأرض ملتان مجد وكرم. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله قواكم معنا، لأنه ليس لنا معين في شدايتنا وضيقاتنا سواك.
1: حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا،
0: التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من الاسم القدوس الذي ضايع علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا.

0: عنا مستحقين أن نناديك بشكر قائلين أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء خبزنا الذي لغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لمن المسلمين
1: ولا تدخلنا في التجربة لكن أجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد
0: تعيشوا وتصلوا كل سنة وانتم طيبين تفضلوا القربان

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفة ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله لك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويكبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كماليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام من بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأقنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شويس نينان الليلو يا الليلو يا خنفران مبيوت مبشيرن بابن وما إثواب ونوت نوت، تسبحت باكر النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود نبي والملك، بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

اسألني فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم.

عادتين، الزموا الأدب لئلا يغضب الرب فتضلوا عن طريق الحق. عندما يتقد غضبه بسرعة طوبى لجميع.

ماذا كثر الذين يحزنونني، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. فأنت رب، أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن

سري في الشدة فرقت عني، تراءف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت ثرورا لقلبي أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم. فبالسلام أضجع أيضا وأنام، لأنك أنت وحدك.

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد، يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مسر

عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، احييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. تعبت في تنهدي أعوم كل ليلة سريري، وبدموعي أبل فراشي. تعكرت من الغضب عيناي، شاخت من سائر أعدائي. ابعدوا عني يا جميع فاعل الإثم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي. الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتد

الرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسقط عدوا ومنتقمان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته، كل شيء أخضعت تحت قدميه.

بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل. شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا. يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا: نعظم ألسنتنا شفاهنا منا، فمن هو ربنا؟ من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين. الآن أقوم، يقول الرب، أصنع الخلاص علانيتان. كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف. وأنت رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته. كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني

صلواتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء، ولا شيء

قال: فرائد الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد، أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم، الهفوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي

توكلت فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا. أزهر لي يا رب طرقك وعلمني.

كله. اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها، كرحمتك اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب. لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسله يرث الأرض. الرب عز لخائفيه واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كثرت.

هم قد كسروا وأبغضوني ظلم، احفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغواية وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك، اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقية عذراء لأن الآب اختارك والروح القدس ظل لك والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه وأن ينجيه من التجارب، لنسبح تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور ليشرق لنا نور.

0: وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بين النور وبين النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة الرأفة ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد أمين. أيها الباعث النور فلينطلق المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رضي ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة بالمسيح يسوع ربنا، هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي. رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي الأصحاح الأول. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموثاوس الأخ إلى القديسين في كولوسي والإخوة المؤمنين في المسيح. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجلكم، إذ سمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات، الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل الذي قد حضر إليكم كما في كل العالم أيضا، وهو مثمر كما فيكم أيضا منذ يوم سمعتم وعرفتم نعمة الله بالحقيقة، كما تعلمتم أيضا من أبفراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم، الذي أخبرنا أيضا بمحبتكم في الروح

من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح، ونامين في معرفة الله، متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده، لكل صبر وطول أنات بفرح، شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، الذي هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل، وهو رأس الجسد الكنيسة، الذي هو البداء، بكر من الأموات، لكي يكون هو متقدما في كل شيء، لأنه فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أما في السماوات. وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت، ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه، إن ثبتتم على الإيمان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل الذي سمعتموه، المكروز به في كل الخليقة التي تحت السماء، الذي صرت أنا بولس خادما له، الذي الآن أفرح في آلامي لأجلكم، وأكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة، التي صرت أنا خادما لها حسب تدبير الله المعطى لي لأجلكم لتتميم كلمة الله، السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال، لكنه الآن قد أظهر لقديسيه الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم، الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد، الذي ننادي به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة، لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع، الأمر الذي لأجله أتعب أيضا مجاهدا بحسب عمله الذي يعمل في بقوة. الأصحاح الثاني. فإني أريد أن تعلموا أي جهاد لي لأجلكم ولأجل الذين في لاودكية وجميع الذين لم يروا وجهي في الجسد، لكي تتعزى قلوبهم مقترنة في المحبة، لكل غنى يقين الفهم لمعرفة سر الله الآب والمسيح، المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. وإنما أقول هذا لئلا يخدعكم أحد بكلام ملأ.

فإني وإن كنت غائبا في الجسد لكني معكم في الروح، فرحا وناظرا ترتيبكم ومتانة إيمانكم في المسيح. فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه، متأصلين ومبنيين فيه وموطدين في الإيمان كما علمتم، متفاضلين فيه بالشكر. انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل، حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم، وليس حسب المسيح، فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، وأنتم مملوءون فيه، الذي هو رأس كل رياسة وسلطان. وبه ايضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد، بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح، مدفونين معه في المعمودية التي فيها اقمتم ايضا معه بإيمان عمل الله الذي اقامه من الاموات. واذ كنتم امواتا في الخطايا وغلى في جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا، إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت، التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. لا يخسركم أحد الجعالة راغبا في التواضع وعبادة الملائكة، متداخلا فيما لم ينظره، منتفخا باطلا من قبل ذهنه الجسدي، وغير متمسك بالرأس الذي منه كل الجسد بمفاصل وربط متوازرا ومقترنا ينمو نموا من الله. إذن إن كنتم قد متتم مع المسيح عن أركان العالم، فلماذا كأنكم عائشون في العالم؟ تفرض عليكم فرائض لا تمس ولا تذق ولا تجس، التي هي جميعها للفناء في الاستعمال، حسب وصايا وتعاليم الناس التي لها حكاية حكمة بعبادة النافلة وتواضع وقهر الجسد، ليس بقيمة ما من جهة إشباع البشرية. الأصحاح الثالث. فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح حياتنا؟ فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الردية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان، الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية، الذين بينهم أنتم أيضا سلكتم قبلا حين كنتم تعيشون فيها. وأما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل، الغضب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من أفواهكم. لا تكذبوا بعضكم على

بعض، إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله، ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه، حيث ليس يوناني ويهودي، ختان وغرلة، بربري سكيثي، عبد حر، بل المسيح الكل وفي الكل. فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات، ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أنات، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد، وكونوا شاكرين. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة، مترنمين في قلوبكم للرب. وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع، شاكرين الله والآب به. أيتها النساء اخضعنا لرجالكن كما يليق في الرب. أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قساة عليهن. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء، لأن هذا مرضي في الرب. أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل ببساطة القلب خائفين الرب. وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس، عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث، لأنكم تخدمون الرب المسيح. وأما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محاباة.

الأصحاح الرابع. أيها السادة، قدموا للعبيد العدل والمساواة، عالمين أن لكم أنتم أيضا سيدا في السماوات. واظبوا على الصلاة، ساهرين فيها بالشكر، مصلين في ذلك لأجلنا نحن أيضا، ليفتح الرب لنا بابا للكلام، لنتكلم بسر المسيح الذي من أجله أنا موثق أيضا، كي أظهره كما يجب أن أتكلم. اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت، ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح، لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد. جميع أحوالي سيعرفكم بها تخيكوس الأخ الحبيب والخادم الأمين والعبد معنا في الرب، الذي أرسلته إليكم لهذا عينه، ليعرف أحوالكم ويعزي قلوبكم. مع أونيسيموس الأخ الأمين الحبيب الذي هو منكم، هما سيعرفانكم بكل ما هاهنا. يسلم عليكم أرسترخوس المأسور معي، ومرقس ابن أخت برنابا الذي أخذتم لأجله وصايا، إن أتى إليكم فاقبلوه، ويسوع المدعو يسطس، الذين هم من الختان. هؤلاء هم وحدهم العاملون معي لملكوت الله، الذين صاروا لي تسلية. يسلم عليكم أبافراس الذي هو منكم، عبد للمسيح، مجاهد كل حين لأجلكم بالصلوات، لكي تثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة الله. فإني أشهد فيه أن له غيرة كثيرة لأجلكم، ولأجل الذين في لاوديكية، والذين في هيرابوليس. يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب وديماس. سلموا على الإخوة الذين في لاوديكية، وعلى نمفاس، وعلى الكنيسة التي في بيته. ومتى قرأت عندكم هذه الرسالة، فاجعلوها تقرأ أيضا في كنيسة اللاوديكيين، والتي من لاوديكية تقرؤونها أنتم أيضا. وقولوا لأرخبوس، انظر إلى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تتممها. السلام بيدي أنا بولس، اذكروا وثقي. النعمة معكم، آمين. كتبت إلى أهل كولوسي من رومية بيد تيخيكوس وأونيسيموس.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس.

المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت. لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها. تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني. امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي. لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من سحق، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شوي سنينان بشوي سنينان قال لي وياك نبران امي بيوت نمي بشيرين ببن ما اسواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة الثالثة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، أرجوه أن يغفر لي خطاياي الكثيرة من مزامير 30 معلمنا داود النبي بركة.

لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوم ننطلق من ها هنا، أنا هو الكرمة الحسنى.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامتك
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر واصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: واجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات قد تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء الذي عزانا كل حين بعزاء روحك القدوس نشكرك لأنك أعطيتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين الطوباويين مثل أسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر اقبل صلواتنا واغفر خطايانا وارسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من كل دنس الجسد والروح وانقلنا إلى سيرة روحانية لكي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا لأنه يليق بك المجد والإكرام والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيى أدعى الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب.

ربطنا، سهل حياتنا، ارشدنا للعمل بوصيات، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المادة غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد.

من اعمال الروح القدس في حياه الانسان المحبه. ويقول بولس الرسول ان محبه المسيح انسكبت فينا بالروح القدس. الرب يسوع ايضا يتحدث عن الروح القدس فيقول اما الروح القدس المعزي الذي ارسله لكم فهو يذكركم بكل ما قلته لكم. ايه الوصية يا رب اللي هيذكرنا بيها؟ ايه هي؟ المحبة، ان تحبوا بعضكم بعضا، وبهذا يعلم العالم انكم تلاميذي ان كان لكم حب لبعضكم بعضا. النهارده هنمسك موضوع المحبة ده وادرسه بالتفصيل وياكم. ليست هناك محبة حقيقية، ليست هناك محبة حقيقية الا محبة الثالوث. الاب يحب مين؟ يحب الابن، والابن يحب الاب، والروح القدس هو روح الحب الخارج من الاب والمستقر بين في الابن. يبقى اذا المحبة الحقيقية في العالم كله هي محبة الثالوث، محبة الابوة للبنوة، محبة الاب السماوي الى ابنه الكلمة الذي سر به من قبل تأسيس العالم. طيار الحب الذي يعيش فيها الله، كان ادم مدعوا الى ان يدخل هذه الدائرة. قال له يا ادم انا خلقتك علشان تتمتع بمحبتي، خليك تحت جناحي تحت حبي، لاني انا احب الابن وانت ايضا من خلال هذه الدائرة الالهية تعيش في الحب. وكان ادم يحيا في الحب، كان يحب الله وكان يحب نفسه محبة سليمة مفيهاش الانانية، وكان يحب حواء لدرجة انه وحواء كانوا هما الاثنين ايه؟ واحد. كان الرب ينظر في الجنة الى ادم وحواء ويدعوهما واحد. المحبة توحد، المحبة تجعل الملايين واحدا، هذه قوة المحبة. ده انا مرة قريت مجلة في مجلة امريكانية وانا في امريكا، من لا انسى هذه المجلة، جابوا صورة واحد وست عواجيز من بتوع سن الثمانين اللي انا بضحك عليهم واقول لهم انكم كام؟ 24. فجايبين صورتهم في امريكا كده، هو وشها مجعد ومخرمش خالص كده، ووشه هو حالته عجوز او، وجايبين صورة الاثنين وهم في بداية الجواز وهم في اواخر ايامهم. وبعدين الصورة عاملة حاجة جميلة جدا، ان صورة الراجل وصورة الست بعد 50 سنة من الزواج الاتنين بقوا شكل واحد، وكاتبين تحت بالانجليزي This is the magic power of love، هذه هي القوة السحرية للحب، ان الحب وحد الاتنين حتى مش في قلبهم بس، حتى في شكلهم في صورتهم. ادي الصورة ده كان غير دي، من شدة حبهم اصبح وش ده زي وش ده تمام. للمذهل الحب يوحد، الحب يجمع، تعيش مع ناس بيحبوا بعض تلقاهم يمكن كتير جدا ولكن المحبة تلفهم تلقاهم قدامك واحد. الثالوث هو مصدر الحب الحقيقي، اب وابن وروح قدس، ولكنهم ليسوا كثيرين، ليسوا منقسمين، ليسوا متعددين، ولكن جوهر واحد وحب واحد. كان ادم مدعوا الى ان ينسكب الى قلبه الحب الالهي باستمرار، لغاية لما قال انا مش عاوز الحب الالهي وعاوز اعيش في محبتي الايه؟ لنفسي. انا اول ما دخل في الانا وقعت محبته مع ربنا، ووقعت محبته مع نفسه، ووقعت محبته مع مين؟ مع حواء. حتى
الاخوة اللي كانت وياه ابتدى يقرف منها. قول لها انت يا ولية انت السبب. وهي تقول له طب انت مين اللي قالك؟ عملنا راجل يا اخويا. طب مين قالك ينضحك عليك؟ طب انا ضحكت عليك انت تنضحك عليك ليه؟ الاثنين قعدوا ينقروا مع بعض من بداية الخليقة لما وقعت ودخل فيهم العدو. في ثلاث انواع من الحب المزيف. لان لما الانسان نزل على الارض بقى يزيف الحب. عاوز يعيش في الحب ولكن يزيفه. في حب اسم الحب النافعي. وفي حب اسمه الشكلي. وفي حب اسمه الجسدي. همر على الثلاثة بسرعة لانهم اسوأ انواع الحب. هم ليسوا حبا ولكنهم انانية. الحب النفعي. توسط الاهم حضرته مين؟ حضرته دلوقتي ترجى وبقى واخد درجة حلوة دول. ايوه نوضب له هدية ونروح ونتحليط له ونمدحه ونقول له يتعدي البيت كبير وبتاع. حضرته طلعوه من الشغل. والله طب ما تضرب له تليفون وتسلم عليه يا خسارة ما دام شالوه. على رأي واحد من ضباط البوليس يقول لي جملة لذيذة جدا. لما عرف ان انا على صداقة مع مدير الامن الذي ترك المنيا وهو في مصر. بنحب بعض مش لأي شيء اكثر من ان ربنا حاطط في قلبي محبة لله. فلما راح مصر برضه بحب رغم ان انا مش عارف منه حاجة يعني. فبتجت السيرة قال لي جملة لذيذة. قال لي احنا رجال البوليس يستقبلوننا ولكن لا يودعوننا. يعني الناس منافقين. بالطريقة مؤدبة. الناس منافقين. ساعة لما يجي راجل كبير محافظ مدير امن مش عارف مأمور. اهلا يا سعادة الرئيس. شرفت يا ابني. وساعة لما يمشي

1951 ودخلت الفصل فالكلام ده يقولوا لي اخر هي دي شرحك هايل ايه مش عارف ايه دي. وبعدين الجدول اتغير وجي واحد تاني قالوا له هكذا انت اللي احسن من بك ده انت اللي افضل وانت وانت وانت وانت وانت. وبعدين الجدول اتغير ورجعت انا تاني للفصل قالوا لي ايوه كده الحمد لله على السلامه اللي جه لخبط لنا المعلومات الحلوه اللي كنت بتقولها لنا. وبعدين الجدول اتغير تاني رجع الراجل دكتور قالوا له شوف احنا مش عاوزين الا انت. وبعدين احنا قعدنا احنا الاثنين وقعدنا نشرح على ايه اللي بيقول الكلام ده اللي قاله لي في الكام مره واللي قاله له. واكتشفنا ان التلاميذ منافقين وانهم يعملون هذا مع كل المدرسين لانها المحبه بتاعتهم محبه نفسيه. عايز يضحك على عقل المدرس الهايل ده اللي داخل علشان لو كان بياكل من الكلام ده ياكل. انت هايل انت هايل انت هايل ان انبسط يقولوا له ليه ده انت عظيم يا ليه يا ليه. لو راجل عاقل ما ياكلش من الكلام ده. في ناس عندها حاجه اسمها النفعيه اوعوا تتصورهم ده حب ده نفاق اللي يجري ورا الواحد علشان ايه مصلحته ولما تنقضي المصلحه لا يسأل عني. حب النفعي. في الحب الشكلي ما يبقاش نفعي قوي ولكن شكلي انا بحبك قوي يا دي او احبك يا اخونا او احبك يا سيدنا انما مش مستعد اتعب علشانك ده حب ايه شكلي ولكن ليس وراءه رصيد من الحب. فيه الحب الجسدي الشهواني وهو من اخطر انواع الحب الذي نزل في البشريه بسبب السقوط. واحسن مثل عليه شمشون ودليله. لما حبوا يذلوا شمشون قالوا للبنت دليله روحي اعملي ايه العبي بعقله وقولي له انك ايه بتحبيه لغايه لما تعرفي ايه اسرار. ولا يزال اليهود يستعملوا الطريقه دي لغايه دلوقتي. لما يعوزوا يعرفوا اسرار اي واحد من عظماء العالم يجيبوا بنت يهوديه من اللي شكلهم جميل قوي فنانه رقاصه موسيقيه مش عارف عندها ايه واحده مركزها كبير ولا حاجه ويزقوها ويقولوها روحي هتسمع اسرار الراجل ده. الانسان اللي يقول انا بحب واحده وهو يشتهيها انسان كاذب. لان الحب الحقيقي ليس ان يطلب الانسان شيئا من الاخر ولكن الحب هو انه يعمل ايه يعطي مش ياخذ. ما هو الفرق بين الزواج وما بين الزنا؟ ايه الفرق؟ الانسان المتزوج يحب واما الزاني فهو لا يحب. ازاي؟ المتزوج هو الذي يلتزم بزوجته مثلما التزم ابراهيم بسارة. يقول الكتاب واحب ابراهيم سارة اهو ده الحب الحقيقي. ضعف وعجز وهي ضعفت وعجزت ومروا في ايام حلوة جدا ومروا في ايام سودة وكانت سارة تحب ابراهيم وكان ابراهيم يحب سارة لدرجة لما ماتت سارة ابراهيم قعد يعمل ايه يعيط عليها يجذبها. وبعد شوية من موت سارة ايه اللي حصل لابراهيم؟ مات وراها هو. انا اتذكر ان ليا قريب كان جوز عمتي وكان يحب زوجته حب شديد جدا واول ما ماتت عمتي دي قلت بس كلها ايام والراجل هيعدي مع ان الراجل كانت صحته كويسه جدا جدا ولكن شوفوا قوة المحبة دي. اول ما ماتت مراته ابتدى يدبل وابتدت تدخل في الامراض قعد سنة ونص وما استحملش وراح على طول بدون اي سبب مرضي. دكاترة تشوف عليه الام كويس وكل حاجة انما هذه قوة المحبة ان الرجل يحب زوجته بمعنى انه يلتزم بها ويخلص لها ولا يريد منها شيئا الا شخصها انه يدعم كيانها ويدعم كيان بيتها
اما الزاني فهو لا يطلب لا شخصا ولكنه يطلب شيئا، لا يطلب شخصا ولكنه يطلب شهوة، وبعد ان يأخذ الشهوة يرمي الشخص ويدوس عليه.

نقطتين اثنين. النقطة الاولانية انها بذل وعطاء، والنقطة الثانية انها محصورة في الحق المسيحي. يعني ايه معنى الكلام؟ عايز اعرف محبتي كويسة ولا لا، اشوف انا مستعد ابذل نفسي للناس ولا لا. ان كان ان كنت مستعد اضحي بصحتي، اضحي بوقتي، اضحي براحتي، اذا دي محبة، ده عطاء الروح القدس. ان كنت ببخل على الناس بصحتي وراحتي ووقتي ومذاكرتي وفكري، يبقى انا انسان اناني ولست محبا. المحبة غزلي. والنقطة التانية في المحبة المسيحية الحق، انا مش مستعد احبك ضد الحق. اسمعوا احكي لكم حكاية لذيذة توريكم الشخص المحب اللي لا يمكن يقبل محبة وفيها زعل المسيح ابدا. قديس يوحنا الحبيب كان مشهور بانه رسول المحبة. كان يشيلوه هو عجوز يدخلوه كنيسة ويقولوا له عزنا يا يوحنا، يقول حبوا بعضكم بعض، يجيبوه تاني يقول حبوا بعضكم بعض، يجيبوه تالت يقول حبوا بعضكم. قالوا له ما عندكش اللي دي؟ قال لهم اصلكم لو حبيتوا بعضكم تبقوا اكملتوا الناموس. ويوم من الايام دخل في حمام من الحمامات الشعبية ولقى واحد غرطوقي من الغنوصيين الهراطقة. يحكي تاريخ الكنيسة انه طلع من الحمام تقدر وقال جهنم جهنم جهنم، لا اريد ان ادخل الى هذا المكان، لا اريد يسلم على الراجل ولا اريد يقبله ولا اريد يقول له سلام ولا اريد يديله محبة ولا اريد يقعد في المكان كله. ليه يا يوحنا؟ قال لك لان هذا الرجل هرطوقي دافع على حق المسيح واهان المسيح. يا سلام على محبتك يا يوحنا. احب الناس جدا جدا، انما لازم تكون محبتي من خلال مين؟ من خلال الحق. ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. ويلا لو قال فيكم حسنا كل الناس. في واحد يحب يبقى دبلوماسي يقول لك انا ما زعلش حد ابدا. عارفين الشخص الذي لا يريد انه يزعلش حد ابدا بزعل ربنا، لان ممكن جدا انه من اجل انه يراضي الناس ممكن يدوس على الحق بتاع مين؟ بتاع ربنا. انما الذي يضع في نفسه وفي قلبه ان حق ربنا فوق كل حق، تستطيع محبته ان تكون صافية ومحبة نقية تماما. نحكي شوية حكايات عن المحبة. اول حاجة في المحبة انها لا تتغير بالظروف. لا تتغير بالايه؟ بالظروف. يعني مثلا في زوج كان بيحب الست بتاعته قوي، وبعدين عيد وفي لقلق كلكعة كده حصلت في جسمها، وراحت للدكتور وقال لها لازم تعملي تحليل. راحت عملت التحليل، فالدكتور قال لها انا اشك انه مرض وحش. وبعدين راحت في مصر وكشفت في المعهد بتاع السرطان، قال لها للاسف انه عندك هذا المرض، فلازم نشيل صدرك ولازم نعمل عمليات وكل حاجة. عارفين اصعب حاجة على الزوجة دي انها تلقى زوجها ايه؟ اتغير. وبعد ما كان بيحبها ابتدى ايه؟ ابتدى يتضايق. كان ذنبي ايه؟ وكان يوم اسود اللي خدتها، هذه الايام مش عارف ايه، اهي اخوها تقعد تصرف شوية القرشين اللي حيلتنا، يا ريتها تعدي وتخلص بسرعة وتدهينا. اخص عليك اخص عليك، انت عندك محبة؟ مرة جالي واحد يقول لي ثوابنا، قلت له نعم يا اخوي، قال لي عاوزك تقطع، قلت له هقطع حاجة تانية في جسمك كده، عاوز تقطع ايه يا جدع؟ قال لي اصل مراتي ما بتخلفش. قلت له طب ما يمكن العيب منك. قال لا دكاترة قالوا مينها. قلت له يا سلام، طب انت افرض ان العيب منك انت، وجت مراتك من وراك وقالت لي طلقهولي، انت تبقى زعلان ولا؟ قال لي ايوه ازعل. قلت له طب شو معنى بقى؟ المحبة التي تتغير بالظروف ليست ايه؟ ليست محبة. عارفين في الكتاب المقدس نموذج هايل للمحبة اللي ما تغيرتش؟

ورؤوس كانوا عايشين مع بعض والرجالة كانوا موجودين والجو كان حلو جدا. ماتوا الرجالة. ممكن كان كل واحدة من التانية تقول لها ايه سعينا مبارك انا ولا اعرفك ولا حاجة ولا عوزك خلاص الشركة اللي كانت بيننا وبينك راحت. ولكن نعمة ورحوس عاهدوا بعضهم انهم لازم يعيشوا ايه مع بعض وبنفس المحبة التي كانت عندما كان الرجال موجودين. يا سلام على المحبة. يا سلام. ليه انا انبسطت في عيد الام لما جت مرات ابو وقعدت تربي عيال جوزها وتشقى في عيال جوزها كما لو كانوا عيالها بعد ما مات جوزها واكثر مما كانوا عيال. جيت وكرمته وقفت وهنيها وانبحها قدام الناس واقول مبارك لانها محبة من الروح القدس. محبة من الروح القدس. اسأل نفسك هل محبتك تتغير؟ واحد كان بيحبني جدا جدا في المطرية وبعدين كشيت فيه وقلت له انت غلطان يطلع زعلان ويدمن داي محبته مش موجودة. انما عارف لو انسان محب يقول يا سلام ربنا يخلي سيدني ده قصده خلاص نفسي وقصده يعلمني ويفيدني ربنا يقويه ويساعده محبته نقية. الانسان الذي يحب الله يتغير زي الذهب ترميه في التراب تحطه على التاج ذهب 24. المحبة التي لا تتأثر بالظروف. المحبة التي لا تطلب ما لنفسها. يوسف لما وقف قدام اخواته منظر جميل عن المحبة. ما سألش عن نفسه. ما رجعش نفسه. ما قالش اقدر انتقم لنفسي. ما اقدرش يستغل الموقف لنفسه. اما يوسف فكان ينظر الى ابيه والى اخوته ولم يطلب شيئا لنفسه. المحبة التي لا تتأثر بالظروف والتي لا تطلب ما لنفسها. التي تحمل اثقال الاخرين. السلام على حل اثقال الاخرين. موسى قعد يشيل الشعب وكل ما الشعب يعمل حاجات وحشة يقف موسى قدام ربنا ويقول له يا رب عشان خاطرنا يا رب معلش ليطول اناسك عليه يا رب. يقول له انا هأبدهم انا هعمل فيهم اعمل فيهم. لدرجة اخته مرة من المرات تذمرت عليه وقالت ايه عامل لي اخويا كبير قوي وفمته وطلع لي فيه هاي ومفيش حد هو اللي هو اللي كلم ربنا ورئيس كهنة معلش عاوزينه. ليه تتكلمي كده ده اخوكي حتى اخوكي تتكلمي عليه. فجه ربنا وقال له موسى قال له نعم قال له مريم دي انا هموتها. قال له معلش يا رب عشان خاطر. قال له هموتها لانها اتكلمت عليك. قال له معلش عشان خاطر. قال له طيب عشان خاطرك اخليها تقعد برصة كم يوم كده. ودخل فيها البرص علشان تتعلم الا تتكلم على احد ولا تتكلم على اخيها. المحبة التي تحمل اثقال الاخرين. نصورة السيد المسيح له المجد وهو شايل الخروف الصغير الخروف الضعيف وحطه على كتافه يمثل لنا المحبة الحقيقية. اخر نقطة عاوز اكلمكم عليها في المحبة انها محبة لا تعرف التعصب. احنا في عصر اسمه عصر التعصبات في العالم كله. عالم بلد متعصبة ضد بلد. بلد شعب ضد شعب. ايديولوجية ضد ايديولوجية. ناس ضد ناس. الموضة بتاعت العصر في قرن العشرين في الايام دي التعصبات. ونحتاج نحن في هذه الايام بالذات الى التعليم عن المحبة. المحبة التي لا تعرف التعصب. ان السيد المسيح له المجد اعطى مثلا على مقاومة التعصب لما قعد مع المرأة السامرية ولما خدم المرأة الكنعانية ولما بذل حياته من اجل الاشرار ومن اجل القديسين من اجل الجميع. علشان اللي بيحبوك واللي مش بيحبوك اوعي تكوني في الشغل تعبانة والرئيس بيضايقك وتحط في قلبك انك تكرهيه مش هتعرف تصلي ابدا. اوعي تكون في العمل بتاعك ومعك زميل وبيقعد يقرفك وبيكلمك في الامور الدينية وبيغيظك وتكرهه من قلبك مش هتعرف تصلي ومش هتعرف تدخل الحياة الابدية. اما

إنسان الروح الحقيقي فهو الذي يطلب من الله ويقول له اغلب التعصبات التي في حياتنا. نسأل أنفسنا سؤال أخير، طب افرض أنا ضعيف ومش قادر أستحمل، افرض أنا زوج ومش قادر أستحمل مراتي، افرض أنا زوجة ومش قادر أستحمل جوزي لأنه خمورجي ولأنه وحش ولأن أخلاقه فظيعة، افرض أن الرئيس بتاعي في الشغل مش قادر أستحمله، ماذا أعمل؟ الروح القدس هو الحل، يأخذ مما للمسيح ويعطيك، يذكرك بكل ما قاله المسيح، يعين ضعفاتك، يسندك، ادخل مخدعك واغلق بابك واصرخ الى روح الله وقل له يا روح الله القدوس اسكب فيا محبة المسيح، اسكب فيا محبة الاب السماوي، اعطني ان احتمل الاخرين، اعطني ان احب الجميع. لنصلي هذه الصلاة في بيوتنا وليكن لنا هذه الطلبة دائما، يا روح الله القدوس اسكب فينا محبة المسيح بغنى. الهنا الصالح يعطيكم كل عطية سماوية، له المجد والطهارة الى الابد، امين.

0: قديس أبا نوب النهيسي سيناه على السرير ويدها مشلولة.
1: الحالة الجديدة دي بدأت من امتى؟
2: بعد العملية مباشرة يا دكتور.
1: لو كنتم خدتم رأيي ما كنتش وقفتكم إطلاقا على العملية دي. العملية دي مش مظبوطة خالص. أنا رأيي دايما في الحالات اللي زي دي إن العلاج الطبيعي هو الحل الوحيد.
3: قسمتي ونصيبي يا دكتور. كل واحد في الدنيا دي بياخد نصيبه.
1: عموما في أبحاث جديدة في الموضوع هنحاول نستفيد منها.
4: كفاية تجارب وأبحاث بقى يا دكتور.
1: يا مدام لازم يكون عندك أمل. الأمل هو الحل الوحيد بالنسبة لي. حالتك دي بالذات محتاجة أمل. أنا هكتب روشتة لكن أهم من روشتة يكون عندك أمل.
0: وخرج أفراد أسرتها وتركوها.
5: إزاي الحال يا دكتور؟
1: لازم تتنقل لمركز متخصص او مركز ترهيب. العلاج الطبيعي يمكن يفيدها. عموما احنا هنكتب روشتة دلوقتي تصرفوها وتدوها العلاج اول باول. وافضل برضو نعمل كونسلتو من دكاترة المخ والاعصاب والعظام ونعمل اللي علينا وربنا يسهل.
6: روشتة دي يا دكتور؟
1: احنا عملنا اللي علينا يا ابني وربنا يعمل فيه الخير. ربنا معاك.
5: شكرين يا دكتور.

0: مفيش يا ماما، الدكتور طمني.
1: ربنا موجود يا جورج،
2: ربنا قادر على كل شيء يا ماما.
3: خلاص يا ستي، هنعمل كونسلتو علشان تطمئني والعلاج يبقى شامل.
1: وريني دي
3: عايزاها ليه؟
1: يوه كفاية تعذيب وعمل كاذب. سمعت كلامكم وعملت العملية في العمود الفقري وادي النتيجة.
4: يعني كنت عايزانا يا ماما نسيبك كده؟
1: ملعون كل من يتكل على زراع بشر.
4: أيوة ماما، لكن ربنا خلق الطب عشان خاطرنا.
1: لكن الشفاء من عند ربنا، ولو جبتولي كل دكاترة العالم وربنا مش راي مفيش فايدة.

0: ربنا يديكي على قد ايمانك يا ماما.
1: ربنا يخليكوا لي، كفايه اني انا في وسطكم، وكمان الصلاه وقريت الانجيل بيريحوني قوي.
2: خفت المراه تصلي بحراره امام صوره السيد المسيح.
0: يا جورج، بالرغم اللي شفناه وسمعناه، انا عندي امل ان ماما هتخف.

يا إله الرحمة، رحمتك تسع كل المذنبين والخطاة. أنا لا أعترض على المحنة التي أمر بها، فالمر الذي تختاره لنا خير من الشهد الذي نختاره لأنفسنا. فليتمجد اسمك في المرض والصحة، في الفقر والغنى، في السبا والشيخوخة، وأي آلام بشرية تهون أمام آلامك الإلهية على خشبة الصليب. فأرجو أن تكون المحنة التي أمر بها هي صليبي الذي أحمله حتى باب الفردوس. فإن عشنا أو متنا فللرب نحن، لكن كما علمتنا لا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. يا رب يا مخلص، أرجو أن تضع حدا لهذه الآلام، وأنا أعلم أن الشفاء من عندك أنت وحدك.

0: decide.
1: ما تقول تنام يا بابا، انت مسلم بروحك معانا ليه؟ طب احنا ورانا مذاكرة.
0: ابدا يا بنتي، انا مش جاي لنوم، وبقرا شوية لغاية ما اتعب. تفضلي ذاكري.

في غرفة المرأة ورأت قديسا صغيرا واقفا أمامها ممسكا بيده الصليب، وبدأت تحرك يدها المشلولة، وحدثت المعجزة، وابتسم لها القديس الصغير وصار واختفى داخل سور

0: ولم تصدق المرأة نفسها وخرجت تمشي لأسرتها في صالة المنزل.
1: إذا كان اللي حصل ده صحيح، صحتي هتبقى في خربتك طول العمر.
2: الله
3: يسلمك يا ماما.
2: الله يسلمك.
4: تعال استريح.
3: لا لا لا لا لا، انا مش عايزه استريح، انا عايزه اتعب. تعال.

0: حصل؟ مين القديس ده يا أبونا؟ أنا مش هرتاح إلا لما أعرف مين هو. أنا ممكن سمعت إني في قديس عمره 12 سنة.
1: يبقى ما قريتيش تاريخ الكنيسة كويس. في مثلا القديس بيفان اللي ما زادش سنه عن 10 سنوات اعترف بكل شجاعة قدام إريانوس والي أسيوط بأنه مسيحي، وعذبه وقطع راسه بالسيف في فم سبأونة، وجسده لسه محفوظ في كنيسة أم القصور قرب أسيوط. في كمان القديس شنوسي كان عايش في بلدة بلكيم اللي هي الصنطة دلوقتي، وكان عمره 12 سنة، مر بكل العذابات الممكنة وغير الممكنة من أجل اسم المسيح، وقف قدام الوالي الوثني ورفض انه يبخر للآلهة، وأمر أريانوس بخرم خروجه وربطهم بحبال وسحلوا في الشوارع. يعني كل ألوان العذاب اللي فوق طاقة البشر، وفي الآخر قطعوا راسه بالسيف. في كمان القديس زكريا الطفل الصغير اللي حضر مذبحة أخمين، واللي شاف ناس نوراليين بتحيط بالنار اللي بيحترق فيها الشهداء، كان بيشوف كل اللي غيره ما كانش يقدر يشوفه، كان هو بيشوف، واتلف حواليه ناس كتير امنوا بالمسيح، وما كان من الوالي الا انه عذبه هو وابوه، وفي النهايه امر بحرقه. في كمان القديس شورى الصبي اللي من اخميم، واللي عذبه الوالي بالحرب وصب الخل والملح على جروحه، وفي الاخر ذبحوه زي الشاة وعلقوه على سور بلدهم عشان تنهش الطيور لحمه.
0: لكن ممكن قديس ما عرفهوش ولا سمعت عنه ممكن يشفيني بالمعجزة المذهلة دي؟
1: ممكن، لأننا كلنا إخوة في الكنيسة الواحدة وأعضاء في جسد المسيح، وما دام كلنا بنعرف المسيح يبقى كلنا بنعرف بعض، حتى لو ما شفناش بعض وفرقت بيننا القرون مش الأيام. والزمان والمكان يا بنتي ملوش حساب عند الرب.
0: أيوة يا أبونا، بس كل اللي أنا فاكرينه إنه كان لابس صليب خشب ورابط على وسط حزام.
1: أنا شايف من وصفك ليه احتمال يكون القديس أبانوب النهيسي، لأنه فعلا استشهد وعنده 12 سنة، وكنيسته في سمنود وجسده محفوظ فيها هناك.
2: وذهبت المرأة إلى سمنود حيث كنيسة القديس أبانوب النهيسي، وأخذت تبحث عنه في الصور المعلقة بالكنيسة حتى رأته.
0: هو سلام الرب عليك، ده اللي شفته في العالم.

0: Yaşa dedi. Yaşa karakola.
1: أهلاً وسهلاً.
0: وقابلهم راعي الكنيسة.
1: أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. أول مرة تشرفونا ترى؟
2: فعلاً يا أبونا.
1: لازم معجزة.
3: عرفت إزاي يا أبونا؟
1: دي طريقة القديس أمنون، دايماً يعمل معجزة والناس تيجي تاخد بركة فتعرف حكايته.
3: إحنا عمرنا ما سمعنا عنه. تصور إن دي أول مرة نسمع عن القديس أبنون.
1: معذورين لأن محدش اتكلم عنه كتير قبل كده، والكتب اللي اتكلمت عنه كتب بسيطة جدا.
4: لكن ده عيب مننا يا ابونا، احنا لازم نعرف كل سير قديسنا وشهدائنا.
5: ليه رجاء عندك يا ابونا؟
1: اتفضل.
5: احنا عايزين نعرف كل حاجة عن القديس العظيم ابنوب.
1: بس كده، دي اسعد اللحظات اللي بتكلم فيها عن القديس الشهيد العظيم ابنوب. ولد القديس أبانوب النهيسي في قرية نهيسة ملك أسطرخة التابعة للمنصورة من أبوين مسيحيين تقيين، وربياه على مخافة الله ومحبة الكنيسة، وعلشان كده طلع بيحب الكنيسة وكان مواظب على حضور القداسات والتناول من الأسرار المقدسة. وانتقل أبوه للأمجاد السماوية، وبعد فترة بسيطة انتقلت أمه، وكان

0: عمره في الوقت ده 12 سنة وسابوا له ثروة كتير.
1: بالنظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سنة. ادخل. البركة فيك يا ابني، ربنا معاك.

0: من أحضان القديسين.
1: ربنا يقويك في الإيمان كمان وكمان يا بنوك.
2: طول عمري بتمنى إن يكون عندي إيمان زي إيمانك ده يا بنوك.
0: وليه تتمنى؟ إن وإنت بس؟
2: الحمد لله إن والديك سابوا لك ثروة كبيرة ممكن تقضيك العمر كله.
1: القوة الحقيقية في الإيمان مش في الفلوس. عشان كده تلاحظوا إن كل التهدق لديانوس لأغنياء الإيمان مش لأغنياء الثروة.
2: وناوي تعمل إيه بثروتك؟
1: أيوة صح يا بنوك، هتعمل إيه بفلوسي كلها؟
0: لحد دلوقتي مش عارف، لكن أنا متأكد إنها ملك ربنا يعمل فيها اللي هو عايزه.
2: فعلا إحنا في أيام الاضطهاد الصعبة دي ملناش غير ربنا.
1: وفي أي أيام تانية، إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت. إن عشنا أو متنا فللرب نحن.
3: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا أحبائي، أنتم تعلمون أن جسد المسيح مكسور من أجل أسامنا ومجروح لأجل معاصينا. وإذا كان العالم فعل بجسد المسيح وهو العود الرطب ما فعله به، فكم يفعلون باليابس الذي هو نحن. وقد قال لنا مخلصنا أنه سيكون لكم في العالم ضيق، وأنتم تسمعون في هذه الأيام بأن الشيطان يزمع أن يقلقل الكنيسة ويريد أن يفقدها سلامة، ولكن نحن لا ننسى أن ربنا يسوع قال لنا. قد
4: يسمع هذه العظة في الكنيسة.
3: سلام.
2: أنستك النعمة يا بنوك.
1: أنستك النعمة يا بنوك.
0: أنا مبسوط خالص إن إخواتك بيواظبوا على الكنيسة وبيصلوا. عارفين النهاردة أنا كنت حاسس بإيه؟ كأن ربنا كان بيتكلم على لسان أبونا وهو بيواظ، والكلام ده كان ليا أنا بالذات. عشان كده هنفذ اللي سمعته بالحرف الواحد.
2: مش فاهم حاجة خالص.
1: قصدك إيه يا بنو؟
0: فاكرين لما يسوع قال للشاب الغني اذهب باع كل ما لك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني حاملا الصليب؟
2: وانت ناوي تعمل كده؟
1: ايوه صحيح، انت ناوي تعمل كده؟
0: ايوه.
2: بالبساطه دي؟
0: بالبساطه دي.
1: وتعيش منين
0: يا مريم؟ ربنا هو اللي بيعيشنا، مش احنا اللي بنعيش روحنا،
1: مش هو اللي خلقنا.
2: وناوي تعمل ايه بالظبط؟
0: الكنيسه محتاجه لمساعده، وخصوصا في الترميمات، وعاوزه سور حواليها كمان. انا عارف كل الاسر الفقيره اللي في البلد. دلوقتي نروح نقسم الفلوس والذهب في سرر ونبتدي التوزيع.
4: واخذ بنوه كل امواله ووزعها على الفقراء.
5: ده تاني يوم والايام مش لاقيين حاجه يحطوها في وجوههم. هو ربنا هيفضل ناسينا لامتى؟
6: ايه جوليه كده؟ خلي ايمانك قوي.
5: امال ايه اللي بيحصل ده؟
6: ربنا بيقول حتى إن نسيت الأم رضيعها فأنا لا أنساكم.
5: والعيال دول أعمل فيهم إيه؟
6: العمل عمل ربنا، لا عمل أنا ولا عملك أنت. يا يسوع

0: شايفة الدنيا؟ شايفة ربنا بعتيه؟ وتجيبي لي العيال أعمل فيهم إيه؟ أهو يسوع افتكرنا بمجرد ما ناديته.
1: سامحني يا رب، سامحني يا رب. أعمل إيه؟ الجوع كافر وقلب الأم ضعيف.
0: قلب الأم ضعيف؟ مش ضعيف ليه عند الأمهات اللي سايبين عيالهم يستشهدوا قدام العساكر الرومان؟ عيب كده يا ولية.
1: تاني النهاردة خدت درس العمر، إن الواحد لازم يتكل على ربنا وما يوجدش الإيمان.
0: هجيب لكم كل اللي نفسكوا فيه عشان تعرفوا إن ربنا يسوع المسيح ما ينساش حد.

0: انا بشكركم خالص على تعبكم معايا النهارده.
1: اذا كنت بتسمي ده تعب يبقى انا عايزه اتعب كده على طول.
2: ابدا، ده انا عمري ما استمتعت بحاجه عملتها زي النهارده، وانا انبسطت قوي اني كنت معاكم.
0: ربنا يعوضكم. دي بقى كانت الخطوه الاولى.
3: والثانيه ايه؟
0: احنا مش اقل من كل شهداء الكنيسه وابطالها اللي ضحوا بحياتهم عشان اسم يسوع. سلام.
1: شفتي ابنوب بيحب ربنا قد ايه؟
4: يا ريت كمان ربنا بيحب قوي.
2: ربنا بيحبنا كلنا قوي، مش بس ابنوب. المهم احنا نحبه زي ما ابنوب بيحبه.
1: يا رب يا ربي يسوع المسيح، ارسل لي ملائكتك لتهديني الى موضع الوالي، وافتح فمي يا رب لاتكلم بحقك امام الملوك والولاة، لان لك القوة والمجد الى الابد. امين.
5: الان جثثا للشهداء المسيحيين وحقولا محترقة ودماء كثيرة ملقاة على الأرض.
4: ده دم يا عمي؟
6: أيوة يا ابني، امبارح كان فيه هنا مذبحة. أجمع عساكر الوالي الروماني على الغيط. كانت بنتي وحدتي بتساعدني هي ومجموعة من الشبان اللي جم يساعدونا من غير ما حد يطلب منهم أي حاجة. مرت دورية من العساكر الرومان، شافوا بنتي، نزل واحد منهم وحاول يهجم عليها ويخطفها. اتصدوا ليه الشباب بتوعنا ونزلوا فيه ضرب، نزلوا فيه ضرب. صرخت بأعلى صوتي وقلت يا يسوع ارحمنا. صرخ قائدهم قالوا كمان مسيحيين، ونزل فيهم السيوف والخناجر لغاية لما زي ما انت شايف يا ابني.
4: وانتوا بتعملوا ايه دلوقتي؟
6: قالوا لنا لازم تدفنوا الجثث وتداروا الدم، وإلا حنرجع نخلص على باقي البلد.
4: ما هم عارفين ان الارض ما بتشربش دم.
6: دول بيتلككوا يا ابني وخلاص، عايزين يخلصوا مننا كلنا.
1: أبواب الجحيم لن تقوى عليها.
7: لكن انت يا ابني رايح على فين؟
4: رايح على سمنود.
6: لا يا ابني، ابعد عن الشر. ده عساكر الرومان هناك بيهدموا الكنائس ويقتلوا المسيحيين ويجبروا اي واحد بيؤمن بالمسيح انه يلعن المسيح والمسيحيين، وبيفضلوا يجلدوه ويضربوه لحد ما يموت.
4: وعشان كده انا رايح هناك.
6: يا ابني انت لسه صغير، ما انتش قده.
4: الكنيسة يا عمي ما فيهاش سن صغير او كبير، كلنا ولادها، وهي دلوقتي في اشد الحاجة لينا.
7: ناوي تعمل ايه؟
4: ناوي اقابل الوالي واقول له ان يسوع بنى الكنيسة على صخرة الإيمان العتيد، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.
7: يا ابني انت لسه أخضر، ومفيش في إيدك أي سلاح.
4: لكن في قلبي سلاح الإيمان اللي بيعمل المعجزات.
7: التجربة قاسية، مش بالبساطة اللي انت متصورها.
4: أنا مش أقل من اللي استشهدوا هنا امبارح.
6: يا ابني الرومان دول جبابرة، قلوبهم حجر وما بيعرفوش ربنا.
4: لازم نعرفهم انهم ماشيين في طريق غلط.
6: ربنا يقويك يا ابني، بس انا خايف عليك.
4: اللي يفرط في حياته من اجل يسوع يكسبها. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟
6: اجري يا ابني، اهرب بسرعه، دول جايين يفتشوا تاني، مش عايزهم يلاقوك هنا.
8: يعني الدم زي ما هو،
6: ادينا عمالين نغسل فيها من امبارح ومفيش فايده.
8: يبقى خلي بقى يسوع النصير ينفعك.
6: حرام عليكوا، عايزين مننا ايه اكتر من كده؟
4: حرام عليك تضرب راجل كبير واعزل بالشكل ده.
8: امشي يا ولد، اجري العب بعيد.

0: يكفي انكم خايفين مننا ومفيش في ايدينا غير سلاح الايمان.
1: وضربه العسكري الروماني واوقعه على الارض.
2: النهارده هرحمك وهفوت عليك بكره تاني، لو لقيت الدم ده زي ما هو هخليك تحصل اللي ماتوا امبارح. مفهوم؟
3: مفهوم مفهوم. حكم الأوعى ضعيف منهم لله.
0: إذا كان الله معنا فمن علينا؟
3: بس انت يا ابني جريء بشكل. المرة دي جت سليمة، لكن مش كل مرة تسلم الجر.
0: من وضع يده على المحراث لا يلتفت إلى الوراء.
3: يا ابني أنا خايف عليك، انت لسه صغير والمستقبل قدامك كبير، أما أنا يلا حسن الختام.
0: السلام لك يا عمي.
3: روح يا ابني، ربنا يجعل لك في كل خطوة سلامة.
1: وجلس أبا نوب في كوخ خشبي ليستريح، فشاهد عسكر الرومان يعذبون المسيحيين ويسوقونهم مربوطين كالغنم ويقتلونهم.
0: مسافة طويلة أوي. يا الله، الذي أرسلت النجم العجيب أمام المجوس لترشده إلى طريقك، ويا من سمعت لإلي وأنزلت نارا فأكلت مضطهديك الذين تركوك وعبدوا آلهة أخرى غريبة، يا من أعاد آدم وبنيه إلى الفردوس، اسمع لي أنا أيضا وارسل ملاكك النوراني ليقويني ويعطيني مساعدة ومعونة على سفك دمي من أجل اسمك القدوس.
1: وظهر له الملاك ميخائيل.
4: السلام لك أيها الصالح أبا نوب، السلام لك من عند الله، تقوى وتعز. أنا هو ميخائيل رئيس جند الرب، أرسلني إليك لكي أقويك في جهادك، فقم واذهب باكرا إلى الوالي واعترف باسم السيد المسيح فيعذبك 3 أيام في هذه المدينة، وأنا أعطيك القوة وأشفيك، ثم بعد ذلك يحملونك إلى أتريب ويعذبونك هناك، فأظهر عجائبي معك فيخزى إبليس وجنوده، وسأكون معك في كل موضع تمضي إليه. السلام لك أيها الصالح أبا نوب، السلام لك من عند الله.
0: أشكرك يا رب، أشكرك يا رب.
5: لم ترى الإمبراطورية الرومانية بدعة زي البدعة اللي بيقولوها الجماعة دول اللي بيتسمون باسم المسيح؟ بيقولوا كلام مش مفهوم. قال إيه؟ إلههم هيخصهم بالرعاية هم لوحدهم ويدخلهم الجنة. ليه؟ ما نش عارف. مع إنهم قوم ضعفة جبنة، مفيش واحد فيهم يقدر يشيل سيف ولا خنجر ولا حتى حجر، ومتهيأ لهم بضعفهم ده انهم بيتحدوا الامبراطورية الرومانية. احنا معشر الرومان ما نقدرش نضرب ولا نقتل الضعيف، اننا شعب قوي يعبد القوة، لكن لما الضعيف يتهيأ له ان بضعفه ده يتحدى الامبراطورية الرومانية لازم ينال جزاء. إذا كان الأقوياء اللي هم أقوياء لما تحدوا الإمبراطورية كان مصيرهم تحت سنابك الخيل، فما بالكم بالضعفة؟ مش هياخدوا غلوة. أنا حارس الخطاب للإمبراطور في روما وأبشره بنهاية الصداع ده إلى الأبد.
1: وتقدم أبانوب من الوادي وتذكره الجندي الذي كان قد ضربه من قبل.
0: حرام عليك تضرب راجل كبير وأعزل بالشكل ده.
2: يمشي ولا دجري لعب بعيد.
0: يكفي انكم خايفين مننا ومفيش في ايدينا غير سلاح الإيمان. أيها الوالي، أنا مؤمن برب يسوع المسيح، ومهما أردت أن تفعل بي فافعله عاجلا، فأنا لا أسجد إلا لإله يسوع المسيح ولا أسجد لأوثانك النجسة.
6: اسمك إيه يا شاطر؟
0: اسمي أبانوب.
6: أبانوب، عمرك كم سنة يا أبانوب؟
0: 12 سنة.
6: عظيم. أنت من أنهي بلد يا أبانوب؟
0: من نهيسة.
6: نهيسة، عظيم. وانت بقى اللي جاي تهين الآلهة بتاعتنا اللي قادوا الإمبراطورية لحكم العالم كله. برضو فيك الخير.
2: فليسمح لي مولاي أن أني هذا الموضوع السخيف بضربة سيف واحدة.
6: لا يصح، ما يصحش إنك تقتل طفل اتغرر بيه من الجماعة المسيحيين دول. سيبني أنا الأول أعرفه الطريق السليم، وما ارتدعش هيكون لي تصرف معه تاني.
0: لقد أتيت من بلدتي لأسفك دمي من أجل الإله الحقيقي الذي خلق الشمس والأرض والبحر وكل ما فيها، ولا يمكن أن أسجد لأبولون، ذلك الصنم الذي لا يسمع ولا يرى، لا يستطيع أن يخلص نفسه، فكيف يخلص آخرين؟ الويل لك ولكل من يسجد لهذه الأصنام اللعينة.
6: في الحقيقة أنت طفل رائع ولئيم، ما تستحملش الضرب ولا التعذيب. إن سمعت كلامي أنا هتبناك، هخليك من عظماء ولايتي، وهجوزك من بنات العظماء، وهخلي الكل يكرمك. لأن في الحقيقة بصراحة يعني أنا الآلهة حرمتني نعمة الإنجاب، وأنا بحب الشجاعة والجرأة والإقدام، ودي كلها صفات بتتوافر فيك بالرغم من صغر سنك.
0: هل يعني هذا الكلام أن كل من يلعن آلهتكم أمامكم وعلى مسمع من جميع الناس يصبح ابنا لك ومن عظماء ولايتك ويكرمه الكل ويتزوج من بنات العظماء؟
6: انت مش عارف هيجرى لك ايه لو استمريت في الوقاحة دي.
0: لا تخافوا من الذي يقتل الجسد، انما بالاحرى خافوا من الذي يهلك الروح.
6: انت بتقول كلام انا مش فاهمه. يا جاهل، اللي يقتل الجسد يقتل الروح.
0: هذا بالنسبة لدياناتكم الوثنية الحقيرة، اما عقيدتنا السماوية فالجسد فاني، اما الروح فخالدة الى ابد الابدين.
6: عندك حق، الواد ده انا ما شفتش في وقاحته ابدا، خليه عبرة لمن يعتبر.
2: امر مولاي.
6: ايه ايه ايه، هتقتله كده على طول؟ لا، انا عايز اتسلى، عايز اشوف عرض مثير. الملل هيقتلني خصوصا بالليل.
2: امر مولاي.
1: وجلس الوالي على كرسيه الوثير، واخذ حراسه يعرضون عليه ما لذ وطاب من الطعام والشراب، فاختار من الخراف خروفا سمينا والتهمه بشراهة حتى احضروا له القديس أبانوب.

0: بماذا يأمر مولاي هذه الليلة؟
1: ما؟ اغلدوا الواد ده 4 جلدات على بطنه، والجلدة اللي متعلمش ما تتحسبش.
0: أمر مولاي.
2: لا دي ما تتحسبش، ما علمتش، لسه عايزه ملعيني بمنظر الدم.
3: وكان يا بنوب يرشم الصليب في كل مره.
2: انا مش عارف الحركه ايه دي اللي بيعملوها المسيحيين كل ما يجوا قصادي. ودي كمان ما تتحسبش، الدم اللي طلع منها ما شافش غليني. ادي بقى تتحسب، انا راجل عندي كلمتي.
3: وضربوه حتى خرجت احشاءه من بطنه.
1: حمدا للالهه والابولون اللي بعتلنا الولد ده عشان نتسلى ونقتل الملل اللي كان هيموتنا في البلد الممله دي.
2: بينادي على الهه يورينا ازاي هننقذه من ايدينا. مات ميت الكلب، ارموه بره خارج الاسوار عشان الشعب يتفرج عليه كويس وكل واحد يعرف. لو حاول مره انه يتحدى الامبراطوريه والآلهة بتاعتنا يجرالوا ايه؟ ارموا برا.
3: بدأ بانوب الرب فظهر له الملاك وشفاه تماما، ولم تبقى بجسده اي جراح.
4: السلام لك ايها الصالح ابانوب، السلام لك من عند الله. الرب ارسلني اليك لكي اقويك في جهادك. قم واذهب للوالي ليرى ماذا فعلت بك رحمة يسوع، حتى يتمجد اسمه أمام كل غلاظ الرقبة وقصاة الخلق.

0: Jangan kebis masuk.
1: لم يعجبني عرض المصارعة الذي رأيته الآن.
2: سنحاول أن نقدم عروضا أكثر إثارة في المرات القادمة.
1: المصارعة الرومانية أصبحت مملة عشان ما فيهاش دم. الدم هو الإثارة الحقيقية.
3: وفجأة رأى الوالي القديس أبانون أمامه صحيحا معافى.
1: أنا عمري ما الخمر أثرت عليا ولا دماغي لفت.
4: اللي شايفه دلوقتي ده حلم ولا حقيقة؟
0: لقد بحثت عنك في كل مكان لأريك كيف أنقذني إلهي من أيديكم عندما ناديتم. هل هناك دليل أقوى من ذلك؟ هل ستظل تعبد الأوثان الحجرية الميتة بعد كل ما رأيت؟ أم أن المكابرة والمعاندة هي شيمة كل الوثنيين؟
1: أنا فهمت اللي بيحصل دلوقتي. عرفت سر الحركة الغريبة اللي انتوا بتعملوها دي كل شوية. دي حركة سحر بتنقذكم من الموت.
0: بالصواب أجبت لأول مرة، ففي علامة الصليب إنقاذ لنا من الموت، ويسوع لم يعلق على خشبة إلا لإنقاذنا جميعا. ولا تزال الفرصة أمامك سانحة، فهو يقبل كل الخطاة والكافرين.
1: أوه. أنا تعبت من الكلام مع الناس دي، مش عايز أشوف حد منهم خالص. خد الواد ده واربطوه بسلاسل وارموه في السجن لغاية ما يموت.
5: عشان كده اعتبروك مجرم خطير وأيدوك بالحديد.
0: نشكر ربنا انهم مش لاقيين قيود كفاية، ولا كان زمانكم كلكم زي.
4: لكن انت جبت القوة دي كلها منين؟ ده انت دوب عندك 12 سنة.
0: يسوع قواني على احتمال كل الالام دي. يسوع مش ممكن يسيبنا ابدا طول ما احنا متمسكين بيه.
4: ولو فكوك هتفضل تحترف باسم المسيح؟
0: حتى لو فضلوا ايديني، نفسي كلنا نبقى في الصفقة الرابحة دي.
4: احنا ممكن نخرج في اي وقت والحراس مش هيمنعونا.
2: ده احنا بس لقينا السجن احسن، اديها بناكل ومحدش بيجي ناحيتنا.
5: ده احنا على كده هنعمل ثورة.
1: حبسني بهدني الليلة.
6: ماذا؟
1: روح هات الفاكهة. ايه اخبار الولد اللي اسمه ابانوب ده؟
7: كبلناه بالحديد في السجن ضمن 7 مساجين خطرين، ومع ذلك ظل يحرض من حوله على الثورة ضد الامبراطورية.
1: وعملتم ايه؟
7: لم نقتله طبعا طبقا لتعليمات مولاي، حتى لا يتحول الى شهيد قد يشعل ثورة نحن في غنى عنها.
8: انباء سيئة يا مولاي.
1: ماذا؟
8: لقد خرج المساجين من السجن الذي القى فيه الصبي ابانوب هاتفين بحياة إلههم، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل مروا على جميع السجون وأفرجوا عن جميع المساجين المسيحيين وهتافهم يملأ الدنيا.
1: وماذا فعلتم؟
8: نحن في انتظار أمر مولاي، إنهم كالإعصار الهادر.
1: وكم عددهم؟
8: 8000.
1: 8000، فليهجم الجيش واسحقهم سحقا.
8: أمر مولاي.
3: وامتلأت السماء بأكاليل الشهداء.
1: مد بالسلاسل عشان ما تخرجش مع المساجين، وكانت النتيجة انك دفعتهم للخروج للموت وانت قعدت في السجن في امان.
0: الحياة والموت بامر الهنا يسوع المسيح، وليس بيدك شيء.
1: انت من ساعة ما دخلت البلد وعرضت اهلها كلها للهلاك، دلوقتي انت لو ما سجدتش للآلهة انا هخلص عليك بنفسي، ونشوف ساعتها الهك هينقذك مني ازاي.
0: انت الذي اهلكت المدينة، انت وملكك تقليديانوس. اما انا فمنذ الساعة الثالثة من النهار ارى الملائكة تضع الاكاليل على رأس كل شهيد.
1: يعلق على سهر المركب بالمقلوب رجليه فوق وراسه تحت، وابعتوه على ولي اتريب عشان يعرف ان كل شيء تحت سيطرتنا، ومش حتة عيل زي ده يهز عرش الإمبراطورية اللي بتحكم العالم كله.
6: يا رب.
3: وعلقه الجند مقلوبا على صار المركب.
6: يا رب. يا رب. يا رب. يا رب.
1: ما بقاش الا الواد ده الواحد يعل هم.
3: ظهر له ملاك الرب وأنزله وعافاه ورمى الجند بالعمى والوالي بالشلل.

0: ايه اللي جرى؟ انا اتعميت ولا الدنيا سودت؟
1: هل رأيتم ماذا فعل بهم الرب؟
2: لو شافتني يا بنور انا واللي معايا هنؤمن بإلهك يسوع المسيح.
1: لا يكون هذا الا في أدريب وعلى مسمع من جميع الناس، حتى يعلم كل احد ان ليس اله الا يسوع الناصري.

0: رب يا يسوع المسيح، اشفهم كي يذهبوا إلى والي أتريب ويعترفوا بك أمامه، فيتمجد اسمك القدوس، وإنهم سيؤمنون إذا رأوا وسمعوا ولمسوا. فامنحهم يا يسوع هذه الفرصة، فكلنا بشر ضعفاء وليس لنا قوة إلا بك.
1: المجد لك يا يسوع المسيح، المجد لك. كنا عميان العين والقلب، والآن نرى ونبصر. نحن تحت أمرك.
0: اذهبوا إلى والي أتريب واعترفوا أمامه بكل ما حدث لكم.
1: سنذهب وسنعترف أمام الدنيا كلها.

0: ألا زلت مصرا على إيمانك هذا؟
1: علمنا الفادي أن الموت من أجله هو الحياة نفسها، أما الحياة معكم وتحت رحمتكم فهي الموت بعينه.
0: أما الحياة معكم وتحت رحمتكم هي الموت بعينه. هذه حكمة. فليمنح هذا الحكيم الحياة التي يريدها. هؤلاء القوم لا يفرقون بين معنى الحياة ومعنى الموت. ألقه خارجا واتني بعاشق جديد للموت. أين والي سمنود؟ ولماذا لم يحضر معكم إلى هنا؟
2: نحن نصارى ولا نؤمن إلا بإله أبانوب، أما والي سمنود فهو ذا مشلول لا يقدر على الحركة.
0: أصبحتم مجانين، ماذا جرى لعقولكم؟
2: لقد عادت إلينا عقولنا وأرواحنا، لقد كنا مجانين وموتى، أما الآن فأصبحنا عقلاء أحياء.
0: أحضروا والي سمنود إلى هنا فورا.
3: مش هتفكيني من الرابطة اللي أنا فيها زي ما عملت مع الجنود؟
4: ليس قبل قدوم شهود من والي أدريب، لأنهم لا يصدقون إلا ما يسمعون ويرون.
3: فليتمجد اسم يسوع المسيح في كل حين.
5: ماذا جرى لك؟
3: اسألوه.
4: فليتبارك اسمك القدوس يا يسوع المسيح، فك قيوده كما أعدت النظر لجنوده العميان.

0: فليتمجد اسم يسوع المسيح، فليتمجد اسم يسوع المسيح.
1: جننت مثلهم، لا أكاد أصدق ما أسمع وما أرى.
2: فلتسمعه مرة أخرى ولتراه مرة أخرى.
1: أصبحت تتكلم مثلهم تماما، ومع ذلك سأمنحك فرصة كي تعود إلى عقلك، أو يعود عقلك إليك، وسأمنح جنودك نفس الفرصة.
2: لا تتعب نفسك، فلن أتخلى عن إيماني.
1: أتقامر بحياتك وحياة جندك بهذه البساطة؟
2: نحن لا نقامر بها، بل نربحها.
1: أنت متأكد مما تقول؟
2: كما أنا متأكد من وجودي أمامك الآن.
1: أصبح والي

ليس منود متأكد. فلتقطع رؤوس المتأكدين حتى يصبحوا عبرة للجميع.

0: أحضروا لي هذا الصبي الذي لعب بعقولهم. سأغفر لك ما فعلته مع هؤلاء المغفلين الذين راحوا ضحايا خداعك ولعبك بعقولهم إذا سجدت لآلهتنا.
1: لا يملك الغفران سوى ربي وإلهي يسوع المسيح.
0: كلام فارغ، آلهتنا نحن هي التي تملك الغفران والقوة والجبروت والبطش.
1: ملعونة هي آلهتكم التي لا تعي ولا تعرف.
0: أبلغت بك الصفاقة أن تلعن آلهتنا وفي حضرتي؟
1: أنا لا أخاف أحدا سوى ربي وإلهي يسوع المسيح.
0: فليجلد على ظهره وهو عاري 100 جلدة، ثم بعد ذلك أجلسوه على كرسي حديد وضعوا تحته كمية كبيرة من القار وولعوه بالنار والكبريت حتى يرتفع اللهيب إلى عنان السماء. حتى يرتفع اللهيب إلى عنان السماء.
2: 97 98 100.

0: إلهي، خلص عبدك وابن أمتك من لهيم النار كما خلصت الثلاثة فتية القديسين.
1: تقوى يا حبيبي أبا نوب ولا تخف، لأن الرب معك، وها قد أرسلني إليك لأقف معك وأقويك. وإن كل إنسان يقف عند جسدك ويكفنك، الرب يستر جسدك. والذي يعطي صدقة للفقراء والمساكين على اسمك في يوم تذكارك يجلسه الرب في وليمته المقدسة.
0: فلنصلي شكرا لله.

0: أنا هذا الصبي يظن نفسه أقوى من الجلد والنار والكبريت والقار.
1: مولاي، شخص يشبه الذي أحرقناه يريد الدخول.
2: ماذا؟ هل أن ننتهي من مشاغبات هذا الولد؟ دعه يدخل.
1: أمر مولاي.
3: إنه ضعينه.
4: كيف نجا من النار والكبريت؟
5: ها أنا قد جئت إليك لأؤكد لك أن يسوع المسيح لا يترك أبناء.
1: مولاي، رئيس الجند أهيس.
2: دعه يدخل.
3: اقرأ الرسالة. إن من يعترف بيسوع المسيح إلها ولا يقدم البخور لآلهتنا يعذب عذابا شديدا، وإن لم يرجع عن رأيه يرسل إلى الأسكندرية عند الوالي أرمانيوس.
5: تخدعون أنفسكم قبل أن تخدعوا الناس. رأيتم بعيونكم معجزات إلهي الذي شفاني من ضربات الجلد وأخرجني من حريق النار والكبريت بعد أن فق قيودي، ومع ذلك تكابرون وتعاندون أن هذه الأحجار الصماء هي الآلهة الحقة.
2: جهزوا ساحة التعذيب حتى يشاهد أهل المدينة مصير كل من تسوي له نفسه السخرية من آلهتنا ومن الإمبراطورية التي تحكم الدنيا بأسرها.

0: السماء وعلى الأرض إلا إله القديس أبا نوح.
1: ليس لنا إله في السماء وعلى الأرض إلا إله القديس أبا نوح. ليس لنا إله في السماء وعلى الأرض إلا إله القديس أبا نوح.
2: فلتقطع رؤوسهم جميعا، فلتقطع رؤوسهم مهما كان عددهم، ولتجري أنهار الدم في شوارع المدينة.
3: هل سررت وسعد قلبك لكل هذه الدماء التي سفكت بسببك؟ قد تسببت في قتل أكثر من 800 نفس دمهم في رقبتك، لكنك تستطيع أن تكفر عن هذا الذنب بتقديم البخور لأبولون وسمع أوامر سيدي دقلديانوس.
4: دقلديانوس هذا سيدك أنت وليس سيدي أنا، أما سيدي فهو يسوع المسيح الذي ينزل الأعزاء من على الكراسي ويشتت المستكبرين بفكر قلوبهم، وسيشتتك أنت ودقلديانوس وكل المملكة يا أولاد إبليس.
3: فليحرق بالنار حتى الموت لنرى من سينقذه.

0: طوبى لمن يشتري الحياة الأبدية بالحياة الفانية، طوبى لمن ترك أحضان الدنيا إلى أحضان يسوع.
1: فلتقطع رؤوس الذين تبعوا أبا نوب حتى ولو بلغ عددهم الآلاف، فأنا لا أريد متاعب أكثر من هذا بسبب هذا الصبي الملعون.
2: أمر مولاي، سنحيل كل شوارع أتريب إلى أنهار من الدم.
3: بوريوس،
4: أمر مولاي، ماذا نفعل بهذا الصبي الذي أفسد المدينة كلها؟ ظننا أن الكلاب أكلته وأن طيور السماء أفنته، ولكنه في كل مرة كان يظهر أمام الجماهير سليما معافا، مما سيؤثر على مناصبنا وكراسينا، وإن الإمبراطور لن يصبر علينا أكثر من هذا.
2: أعتقد يا مولاي أن أفضل حل هو أن نرسله إلى الأسكندرية حسب أمر دقلديانوس، وبهذا نستريح منه ومن متاعبه.
3: هذا رأي سديد، سوف نرسل رسالة إلى أرمانيوس وللإسكندرية بهذا الخصوص.
5: هذه الليلة ضعوا الأساخ الحديدية في النار واضربوا بها عينيه وأذنيه، ثم يلقى في السجن حتى يموت.
6: وقاموا بوضع أسياخ الحديد الملتهبة جدا في أذنيه. وظهر له ملاك الرب وشفاه.
7: كيف عدت إلى هنا؟ كيف عدت إلى هنا؟ لابد أنك ساحر.
8: أظن هذا الصبي البائس ثعابين متوحشة.
9: هذه الثعابين الثلاث يا مولاي تكفي لقتل 500 رجل، فما بال هذا الصبي الصغير الذي لا حول له ولا قوة. اسمح.
0: يا رب، يا من سددت أفواه الأسود في الجب الذي ألقى فيه دانيال، أخضع الثعابين حتى يتمجد اسمك القدوس.
10: ابتعدي أيتها الوحوش عنه، اتركيه في سلام.
11: افتحوا الباب لنرى بقايا عظمه، إن كانت هناك أية بقايا.

0: ماذا جرى؟ هل لدغاه ثعبان؟
1: لست أدري يا مولاي، لست أدري.
2: وظهر لهم القديس أبا نوب النهيسي معافا سليما.
3: لا لا، أنت ساحر كبير، أشعلوا النار تحت خزان مليء بالزيت والزفت والكبريت وألقوا بهذا الفتى فيه.
4: يبدو أن نويل لم يحضر حتى لا يصاب بهزيمة أخرى.
5: إن بطولة هذا الصبي بطولة خارقة.
6: يا ربي وإلهي يسوع المسيح، أنا هو عبدك وابن أمتك، اسمعني الآن من هذا القزام، اسمعني من جوف النار التي أنظر أمواجها تتلاطم وتعلو رأسي، انظر إلي وانقذني إن أردت، وإلا فاقبل روحي إن كانت هذه هي إرادتك أن أكمل جهادي.
2: تقوى وتعز يا حبيبي أبا نوب، فقد تم زمان جهادك، وسأعطيك 3 أكاليل. الأول لأجل غربتك، والثاني لأجل دمك المسفوك من أجلي، والإكليل الثالث من أجل العذابات التي قبلتها من أجل اسمي. وها أنا أعددت يوليوس الأقفاصي ليكفن جسدك ويرسله إلى بلدك، وكل إنسان يسمي ابنه على اسمك أخلصه من كل شدة، والبلدة التي يكون جسدك فيها ويخدمونك باسمي أباركها.
7: تباركت أيها الفتى الطاهر الذي أخزى الملوك الكفار، تبارك البطن التي حملتك، وتباركت البلد التي ولدت فيها، وتباركت البلد التي يوضع جسدك فيها. أستحلفك بالله يا شهيد الله أن تجلس قليلا حتى أكتب ما تراه عيناي وما تسمعه أذناي.
3: فلتقطع رأسه بسيف الجلاد.
2: وهكذا تم استشهاد القديس أبا نوب، وصعدت روحه الطاهرة لتنضم إلى جموع القديسين والشهداء ترنم حول العرش العظيم. قام بالتعليق ماهر اللبيب، مع تحيات المخرج ماجد توفيق. اذكرونا في صلوات.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

طهر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

شوي سنين انا الليلويا الليلويا خنفران من بيوت نمشير ينبي ابن ماء سواب ونوت ونوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي استمع يا الله صلاتي وانصت الى كلام فمي فان الغرباء قد قاموا

المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته وحقه خلص نفسي.

السماوات وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة، أنا أستيقظ مبكرا أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع.

رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا

فتحيينا وشعبك يفرح بك. أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك ويضع

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

إليك صرخته فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم.

سكينة الله. اذكر رهب وبابل اللتين تعرفان هوذا القبائل الغريبة وصور وشعب الحبشة، هؤلاء كانوا هناك.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات. أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر، لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الشرور، ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين، لأنه

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة. عجيبة هي أهوال

0: سوسيوس سيمون، فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير، بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالرحمة.

0: لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

وقتلت الخطيه بالخشب واحييت الميت بموتك الذي والانسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطيه. اقتل اوجاعنا بالامك الشافيه المحياه وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشه الاعمال الهيوليه والشهوات العالميه الى تذكار احكامك السمائيه.